أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لعرفنا لحظة ندم

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين.

0: عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
1: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمع إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. في هذه الحصة سوف نتكلم حديثا حرا، ولكنه بكل تأكيد بسيط، فيه نوع من التثقيف حول الترجمة بمختلف أنواعها، من جانبها النظري ومن جانبها التجريبي العملي. بعض القضايا في الترجمة التي تتعلق مثلا بالترجمة الفورية والترجمة التحريرية، قضايا أخرى لها صلة بترجمة بعض الأفلام سواء كان بالكتابة أم بالصوت. ولذلك سوف نسمي هذه الحصة سفر على أمواج الترجمة، ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذة مختصة في الترجمة في الجامعة التونسية السيدة إيمان القصوري. مرحبا بك.
3: يعيشك سي توفيق.
2: سيدة إيمان، لو قدمت لنا نفسك باعتبار اختصاصك طبعا، وكيف وصلت عبر الجامعة إلى هذا الاختصاص، ثم ما الذي ندرسه اليوم في الجامعة بالنسبة إلى ما يتعلق بالترجمة، وهل هذا كيف؟ كثير من الأسئلة حتى نسكت وتتحدث.
3: عسلامة سي توفيق. أنا عايشك، أنا إيمان القصوري، متخصصة في الترجمة كما ذكرت سيادتك. قريت إنجليزية في المعهد العالي للغات، والأستاذية بطبيعة حصلت على أستاذية في اللغة والأدب الإنجليزية، ومن بعد عملت معناها تحصلت على شهادة الدراسات المعمقة في اللسانيات التطبيقية في بورقيبة سكول، معناها المعهد العالي للغات. وبعد مشيت لباريس، قريت الترجمة في سوربون، معناها في جامعة السوربون، وأنجزت أطروحة الدكتوراه في علم الترجمة تراديكتولوجي معناها، وموضوعها كان دراسة الأساليب البلاغية ولا سيما أساليب التكرار في بعض الترجمات الإنجليزية لبعض المؤلفات.
2: ربما بعض المستمعين يعرفون الترجمة، ولكن أنت اختصاصك في علم الترجمة.
3: نعم.
2: هل علم الترجمة هو علم نظري أم تطبيقي أم يجمع بين الاثنين، وما هي خصوصيات هذا العلم؟
3: علم الترجمة ندرس فيه كل ما هو نظري وكل ما هو تطبيقي معا في آن واحد.
2: نعم. ماذا تدرسون مثلا في النظري؟
3: في النظري أول حاجة تتبادر إلى الذهن عندما نقول النظري بعض النظريات، معناها لبعض المنظرين، معناها كما لورنس فينوتشي، كما مونا بيكر.
2: نعم.
3: كما
2: لو قلت لك أعطيني ثلاثة نظريات كبرى حتى لا نثقل على السادة المستمعين في هذه النظريات، ثلاثة نظريات كبرى في الترجمة، ما هي؟ على أي شيء تدور؟
3: formal equivalence، معناها كيفاش التكافؤ الشكلي من حيث الشكل.
2: هذه عبارة صعبة، أنا نفسي لا أفهمها. معنى تكافؤ شكلي في هذه النظرية؟
3: الشكلي معناها يمس كل ما هو اللغوي أكثر.
2: وما معنى التكافؤ؟ تكافؤ في هذه النظرية
3: معناها تطابق، يعني بين
2: النص،
3: بين النص الأصلي،
2: النص والنص الهدف،
3: والنص الهدف.
2: نعم. هل يمكن أن نصل إلى التكافؤ في مثلا أنا أترجم نص من الفرنسية،
3: نعم،
2: وأترجمه إلى العربي، لنفترض أني أترجم مونتسكيو مثلا إلى من الفرنسية إلى العربية، هل أصل في العربية فعلا أو أصل في نهاية ترجمتي إلى تكافؤ بين النصين، تكافؤ بمعنى حين ألقي نظرة على النص الأصلي بعين وألقي بعين أخرى على النص المترجم أجد تكافؤا. هل هذا ممكن من الناحية
3: بطبيعة
2: العملية؟
3: الحال هذا ممكن، أنا ما كملتش الفكرة سي توفيق.
2: هو
3: هي قالت الفورم الإكويفالنس، ما هو الحقيقة معناها تعرف النظريات مش كلها معناها نجم ناخذوها حرفيا ونطبقوها إلى آخره. هو الهدف الأول والأخير معناها بعيدا عن كل نظرية معناها في الترجمة، هو إنتاج النص يكون المعنى متاعه أولا. نحن لا نترجم الكلام بمعزل عن المعنى، نترجم المعنى نأخذ نحاول معناها نؤول ونفهم معناها تصير عملية فهم للمعنى وبكل جوانبه معناها والأساليب اللي استعملها كسوة الكاتب ولا المؤلف ولا اللي هو باش يوصل المعنى هذاك، ومن بعد نشوفه الأساليب والكلام
2: الذي يناسبه.
3: جميل.
2: هذه أولى. ثانية نظرية الثانية الأشهر ربما في هذا السياق في علم ما قلنا، وعدنا السادة المستمعين بتقديم ثلاثة.
3: الثانية قلناها اللي هي الديناميك إكويفالنس معناها الأولى فورم الشكلية. الثانية الديناميك هي معناها التواصلية معناها اللي توصلك أكثر للمعنى.
2: هذه من صاحبها؟ الثانية ما هي الثانية؟
3: اللي هي الدوميستيكيشن والفورينيزيشن بالإنجليزية باللغة الإنجليزية. دوميستيكيشن هي بالعربية يمكن ترجموها ديجا اللي التدجين، وهو تقريب النص من ثقافة القارئ.
2: نعم.
3: معناها القارئ أنت تقرب له النص أكثر ما يمكن لثقافته هو، معناها تحاول تنتج نص يقرب للثقافة ثقافته هو
2: الثقافة الأصلية.
3: على عكس الفورينيزيشن اللي هي
2: تغريب
3: معناها تبقي على أشكال الغرابة في النص، معناها أشكال الغرابة بمعنى الترانشتي معناها مش الغرابة يعني
2: معناها يظل كأنه في حينما يتلقاه القارئ في الثقافة التي نترجم إليها يشعر وكأنها فيها شيء من الغرابة. شكرا. كانت هذه بسطة لأشهر نظريات علم الترجمة التي درستها وأنت مختصة فيها. نمر إلى هذا المقطع.
4: En français et dans beaucoup de langues, on va dire anglo-saxonne et d'origine latine, on fait la différence, en tout cas pour les experts, entre l'interprétation et la traduction. C'est pas le cas dans toutes les cultures. Il y a des cultures qui considèrent que il y a un seul type de traduction et ça s'appelle traduction. En français, on considère la traduction comme étant la version écrite et l'interprétation la version orale. Dans les deux cas, il s'agit de transmettre, de véhiculer un sens, une idée d'une langue à l'autre. Et la traduction, même si, selon le contexte, elle est aussi soumise à des délais très courts où les entreprises calculent combien de mots on peut traduire par heure et nous donnent des délais très réduits pour faire des traductions, généralement, on a plus le temps de réfléchir, de travailler la langue, le texte en soi, de reformuler certaines choses, etc. De faire en sorte que... Il y a un processus en traduction que moi, j'aime bien appliquer, c'est laisser reposer le texte. Généralement, ma première traduction, on se rend compte qu'elle vient du... c'est une traduction. Et puis ensuite, je laisse reposer le texte, je l'oublie un peu. Et quand je reviens, je regarde plus du tout l'original, je me concentre que sur... le texte, disons, que je veux traduire vers le français. Donc je ne regarde que le français et je le lis comme si je voulais que ce soit un texte écrit en français et bien rédigé en français. Et donc c'est là où on fait les retouches, etc. Et on s'assure que l'on ne sente pas qu'il ait été traduit. L'interprétation ne nous permet pas de faire ça. Et puis étrangement, tu mentionnais à un moment, quand on a discuté, que tu te sentais traduire, mais tu ne te sentais pas forcément interprété. Et je pense que la traduction, c'est quelque chose qui peut nous venir assez facilement, surtout quand, à partir du moment où on parle deux langues et où on commence à bien les parler, parce qu'on en a besoin pour s'exprimer, parce qu'on est chercheur et on a besoin de communiquer, on peut commencer à rédiger ou à même traduire si on veut qu'un collègue puisse lire un document, etc.
0: رحيق اللسان.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث عن مصطلحين مهمين في الترجمة، هما interpretation et traduction. وضيفتنا السيدة القصوري وهي مختصة في الترجمة، ما الفرق بين المصطلحين؟ يعني ما الفرق بين الترجمة الفورية أو الشفوية وربما الترجمة التحريرية أو الترجمة بصفة عامة؟
3: سي توفيق، هي في كلا ترجمتين، في كلا النوعين. معناها ثم هناك عملية نقل للكلام أو النصوص بصفة عامة من لغة إلى لغة أخرى، مع الحفاظ قدر الإمكان على المعنى والأسلوب والهدف الأصلي. تبقينا الترجمة، قلت لي الترجمة. الترجمة هي الترجمة كتابية وتحريرية.
2: نعم.
3: يعني عندك النص أمامك وأنت عندك الوقت الكافي باش تترجمه كتابيا.
2: صحيح. أنت الآن في الجامعة تدرسين للطلبة النوع الثاني، يعني الترجمة الكتابية.
3: كتابية.
2: على أي شيء تقوم؟ لأن استمعنا إلى المقطع، يقول السيدة تنصح في هذا المقطع، تقول من الممكن أنه حينما نختار في هذه الترجمة الكتابية الأفكار التي سننقلها باللغة الجديدة أي اللغة الهدف، يمكن أن نترك النص يرتاح كما قالت هي بالفرنسية، وثم نعود إليه ونقرأه وكأنه منقطع الصلة عن النص الأصلي. هل إذا درستي الطلبة تنصحينهم بهكذا الطريقة؟ بمعنى أنا لدي مثلا نص فرنسي، أفترض أنا اشتغلت على رولان بارت، فأخذ وترجم النص من بارت إلى العربية. حسب نصيحة هذه المترجم، مترجمة تقول اترك نص بارت في مرحلة ثانية ثم اقرأ النص المترجم وكأنك تقرأه من لغته الأصلية. هل هذه النصيحة مهمة إذا ما كنا نتوجه بها إلى دارس الترجمة؟
3: هي مهمة بعد أن وقعت ترجمة النص.
2: إيه بعد أن
3: يعني
2: وقعت طبعا.
3: والهدف منها هو تثبت من إذا كان النص المترجم في اللغة المترجم إليها قد أحدث أو ترك نفس الأثر لدى القارئ،
2: يعني الذي يتركه النص الأصلي.
3: نعم. أي. الذي يتركه النص الأصلي.
2: أي.
3: هناك طرق أن نتثبت منها، وأول طريقة هي القارئ يشعر كأن النص الذي أمامه كتب لأول مرة في اللغة الهدف معناه.
2: نعم. بالنسبة إلى النص ربما الشفوي، الترجمة الشفوية،
3: نعم،
2: أو ما يسمى الانتربريتاسيون، فهذه الترجمة تقول المختصة في المقطع الذي استمعنا إليه إن الترجمة التحريرية والترجمة الكتابية تعطيك وقت للتفكير وللمراجعة، بينما الترجمة التحريرية لا تعطيك هذه الفرصة. وتنصح، هي في الحقيقة تنصح، تقول على من يترجم ترجمة فورية أن لا يشغل ذهنه باللغة الأولى، إنما عليه أن يتعود على ماذا سيقول حينما يسمع الأفكار التي تقال في المصدر الأول. بمعنى الترجمة الفورية هي عملية صعبة، لأنك تحاول أنت في سباق مع الوقت مع كلام أصلي، وتريد أن تكون متزامنا معه من حيث النطق ومن حيث الأداء، ولذلك يكون هذا العمل الإدراكي صعب جدا، وأنت تعرفين هذه التجربة.
3: أنتم أجبتم على هذا السؤال.
2: يعني أنا
3: صعبة ومعقدة لأنه يجب على المترجم أن يفهم النص الأصلي، معني يكون عنده ذن هنا وذن هنا كما يقولوا، معناها في نفس الوقت يحاول الاستماع إلى النص الأصلي ونقل من جهة أخرى وفي نفس الوقت إلى اللغة الهدف.
2: طيب أنت عشتي في فرنسا، وحتى نبسط للسادة المستمعين، كنت طالبة في فرنسا طبعا، حينما تدخلين إلى مجتمع يتكلم لغة أخرى ستتكلمين بلغتي، هذه مرحلة ليست هي الترجمة. إنما مثلا لأفترض أنني جئت ضيفا عليك في فرنسا وأنا لا أتقن الفرنسية وأريد أن تكوني أنت وسيطا بيننا بين فرنسي، عندئذ ستقومين بالترجمة الفورية. ما الصعوبة؟ ما الإشكال؟ يعني هو لا يعرف لغتي وأنا أريد أن أحاوره ولا أعرف لغته، المترجم في هذه الحالة عليه أن يكون عارفا باللغتين.
3: بالطبيعة هنا يأتي دور المترجم اللي هو الوسيط، يعني بينكما بين الضيف و...
2: أنت أي. للوسيط
3: أي. أي. اللي هو أنا، ودوري لن يكون معناها عملية تقنية بسيطة تقوم على نقل، مجرد نقل أو استبدال لكلمات بكلمات أخرى، بل عملية نقل لمعنى الكلام. يجب أن أفهم وأن أتأكد من أني قد فهمت معناها المعنى الحقيقي للكلام، ثم أنقله وفق ما يقال في اللغة الفرنسية يكون مفهوما وصحيحا ومقروءا. ولا
2: هناك بعض المعطيات التي تروج بين الناس حول اللغات. أنت تعرفين الفرنسية، الإنجليزية، العربية. هل صحيح فيما يسود من اعتقاد بأن اللغة الفرنسية أصعب مثلا من اللغة الإنجليزية، وأن العربية أصعب من اللغتين؟ في ممارساتك كترجمة هل تؤكدين هذا أو تنفينه؟ طبعا من جهة الاختصاص
3: هي بتبيعة الأحال الإجابة ستوفيق باش تكون ذاتية، معناها أي شخص باش يسأل السؤال هذا باش يكون ذاتي، معناها الفرنسية أصعب لدى بعض الناس وهي أسهل لدى البعض الآخر معناها. أما بصفة عامة ثم يعني حقائق يعني عامة، اللي هي العربية أصعب واحدة فيهم الكل، وبعد الفرنسية صحيح، وبعد الإنجليزية، خاطر النحو معناها متاع الإنجليزية أسهل برشا من الاثنين.
2: نعم. سي سابر الجمعاوي، وأنت أيضا تمارس الترجمة، ما رأيك في نفس السؤال؟ يعني هل هناك صعوبات يمكن أن نجيب عنها في هذا السياق إجابة علمية وباتة؟ السيدة القصوري تقول هذه الجواب عن هذا ولها حق، يتعلق بقدرتك أنت على تلك اللغة وعلى ما يمكن أن يكون. وفي الحقيقة هل فعلا أن الترجمة من لغة إلى لغة أخرى تكون أصعب بحسب قدراتنا موجودة أو غير الموجودة؟
5: أولا شكرا على الدعوة. ما أود التنبيه إليه فيما يتعلق بمسألة اللغات، هل أن هناك لغة صعبة أم أن هناك لغة سهلة في مجال الترجمة؟ في الحقيقة لا توجد لغة سهلة ولغة صعبة، كل اللغات هي في المتناول في الحقيقة. الإشكال هو في الجهاز اللغوي المتاح لديك أنت باعتبارك مترجما، هذا أولا. ثانيا يتعلق الأمر بالنص مدار الترجمة، هل أن النص مثلا نص عام أم أن النص نص مختص. لنأخذ مثلا النص المختص La traduction spécialisée، فأنت إذا كنت تترجم من الإنجليزية إلى الفرنسية مثلا، فأنك ستجد جهازا مصطلحيا متاحا بين يديك يمكنك من التعبير عما تريد التعبير عنه.
2: نعم.
5: أما إذا كان الأمر يتعلق بالعربية مثلا، فالعربية كما نعلم جميعا هي لغة ثرية، والعربية هي لغة الاشتقاق، ولا أحد ولا يمكن أن يختلف اثنان في أن اللغة العربية تتوفر على زاد معجمي ثري.
2: نعم.
5: لكن عندما يتعلق الأمر بالمجال المختص فإن اللغة العربية تجد أحيانا بعض الإشكالات، وهذه الإشكالات عفوا تعود أولا إما لعدم وجود المقابل في اللغة العربية، لأننا نحن العرب لم نستطع المواكبة هذا الانفجار المصطلحي. هذا سبب أول. السبب الثاني، قد يوجد المقابل العربي لكنه قد يتعدد، وهذا إشكال آخر، كيف لنا أن نختار من بين هذه المقابلات؟ لذلك تجد المترجمة مترجما ومصطلحيا في الآن ذاته، فهو يجمع بين الأمرين، وهذا يعسر مهمته بالنسبة إلى العربية، لكن الأمر ليس نفسه بالنسبة إلى الفرنسية.
2: نعم، شكرا. نمر إلى المقطع.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
6: أجي ساعة الله قصال خاك سديتي.
7: لا أنا تتي تقطع الغاشي عاد كندخل لخربتي، لو ما ريحة الكولا ولا القراصي بوحدي في الدار. ملالا
6: تيزلك
7: طبعا حرش لي السميرة، أرجع لي غدا إن
6: شاء الله.
7: شوف قلب لك على شي من الناس، ما ديرش بحالي، لا مرأة لا ولاد لا يحزنوا.

0: الله يرضي عليك يا وليدي.
1: شو تطلع شو عند البردة؟
0: تسير.
2: شوف ما عاد المسمار خارج من هنا.
3: وش يزك صبات؟
0: مازال ما لقيتش لي السوم الى لي موالمه، رجع غدا.
4: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع الى مقطع من فيلم عنوانه فابيولاري، والحقيقه ان استماعنا اليه للحديث عن شيء يسمى السترجه، وهذه التسميه في الحقيقه فيها تركيب كما يقول النحاة العرب، أو فيها دمج بين سو تيتر ونحت، والحقيقة أن المقصود بها هو هذه الترجمة، إما التي تكون بالصوت أو التي تكون بالكتابة على فيلم ينطق بلغة غير اللغة التي تكتب. ما لا يهمنا الحقيقة في هذا الفيلم الذي أعتقد أنه مغربي بالأساس. قصة الفيلم تتحدث عن إسكافي وعن بعض الزبائن، وأنا سأقرأ بعض المقاطع لكي نرى هل أن الترجمة الفورية توفق في ترجمة هذه المقاطع. يدخل زبون على هذا الإسكافي يقول السلام عليكم، فتكتب بونجور. أول سؤال، هل أن السلام عليكم هي ترجمة لبونجور؟ هل أن ترجمة المناسبة للسلام عليكم هي بونجور في رأيك؟
5: هي الحقيقة السلام عليكم هي تحية.
4: نعم.
5: هي أداة للتحية. تنجم تكون في الصباح في المساء.
4: ولكن هذا طبع إسلامي.
5: ولكن لها طابع إسلامي. بونجور هي صباح الخير، إذا كان نحب نكون دقيقين معنا في الترجمة نتاعنا، هي صباح الخير.
6: أستاذ توفيق، أنت أثرت في هذه الكلمة مسألة مهمة جدا في الترجمة، وهي الخلفية الثقافية للمترجم. مسألة مهمة جدا ومسألة معقدة.
4: نعم.
6: بونجور في هذا السياق ليست الترجمة الدقيقة في الحقيقة.
4: نعم. لماذا؟ طبعا نحن متفقون أنتم متفقان على أن السلام عليكم هي التحية، تدل على ثقافة إسلامية معينة فيها التزام بهذا الانتماء العقدي المعين، ولكن بونجور هي عبارة تنتمي إلى ثقافة أخرى حاول المترجم أن يناسب بينها. طبعا لو ترجمنا حرفيا هذه الكلمة لوصلنا إلى عبارة أخرى لا تتناسب مع التحية، فالمترجم هنا إزاء أمرين، إما أن يأخذ الكلمة الرائجة أو أن يترجم حرفيا السلام لبي عليكم سيرفو، لن تعطي شيئا. إذا قلت الفرنسي لبي سيرفو كأنك أعلنت الحرب علي،
5: تعطي شيئا ليس له معنى.
4: لا أعلنت، يعني كأن هناك حربا وأنت ستقول له أنا أعطيك السلام الآن. قضية هنا هي قضية تحية، فالترجمة في بعض الأحيان لا تبحث عن موازاة تامة بين الكلمات، بل تبحث عن رصيد ثقافي الموجود.
6: هنا أنت أثرت مسألة أخرى تتعلق بالتقنية المستخدمة في الترجمة. يعني هناك في الترجمة نحن نتحدث عن تقنية الترجمة، المترجم مطالب بالتعرف على التقنيات الممكنة عندما يقوم بعملية الترجمة. التقنية المعتمدة هنا أو التي يجب أن تعتمد هي ما يعرف بالإكوفالنس، الإكوفالنس، التكافؤ. التكافؤ هذا يجب أن يكون بين الثقافتين. ولماذا لم يقول السلام عليكم؟ السلام عليكم هي ما يعرف بالترجمة الصوتية، الترانسليتيريشن، وهي ممكنة.
4: أي ولكن
6: يعني، ولكن يعني يمكن أن تؤدي المعنى في بعض الأحيان. هذه العبارات يعني هو ما يعرف توفيق، هو ما يعرف بالكسينيزم. هذه الكسينيزم هي عبارات لا نجد لها مقابلا في لغة الهدف،
4: وهو كذلك.
6: فإما أن نقولها كما هي باستخدام تقنية الاقتراض borrowing، أو باستخدام تقنية الترجمة الصوتية لا transliteration، وهو أمر ممكن. يعني نحن بالنسبة إلينا، أنت تحدثت عن السترجة، ربما هنا قد نجد عذرا للمترجمين، لأن المسألة تدخل فيها يعني ربما أهداف ربحية وما إلى ذلك.
4: نعم، والتبسيط حتى على الجمهور،
6: والتبسيط على الجمهور ربما يمكن أن نأخذ هذا بعين الاعتبار. والمسألة الأخرى في السترجة وفي الترجمة الفورية، نتحدث عن الترجمة التوصيلية، يعني أن المترجم مهمته هو توصيل الفكرة أساسا، وليس التدقيق الحرفي في معنى الكلمة. يعني يمكن أن تقبل باعتبارها الأكثر شيوعا، ونحن كما تعلم نفضل الشائع عن المتروك، ونأخذ بعين الاعتبار فهم المتقبل بدرجة أولى.
4: أيضا وأنت تستمع إلى مقاطع بالعربية، وأنت تعرف اللغتين، تستمع إلى مقاطع بالعربية، وأحيانا تجد عبارة، مثلا في هذا المقطع قالت الشخصية في الفيلم مالا، هذه حتى موجودة عنا في تونس، يعني هذه نقولها في سياق أنت تقترح شيء والآخر يرفض فتقول له مالا، إذن فما اقتراح. ونجد في الترجمة سيكوا لو بروبليم مالا سيكوا لو، يعني أيضا في نفس السياق. هذه الأمثلة أخذناها لكي نبين أن الاشتغال بالترجمة ليس في الحقيقة اشتغال داخل دائرة الانصياع إلى المعنى الأصلي، بل كأنما هو ضرب من الاتفاقية التي تقع بين النص الأصلي والمترجم والمترجم إليه، حتى نصل إلى العبارات الأكثر فهما. هل هذا ما يحدث في الترجمة دائما؟
5: ما يحدث سي توفيق في الترجمة كما قلنا، معناها نحن نترجم، نحن صحيح عنا كلام، عنا حديث، خطاب، لغة، مفردات، نسميوها اللي نحبوا نسميوها. نحن نحاول نلقاو ما يسمى بالديناميك إكويفالنس، معناها التكافؤ التواصلي، معناها نلقاو ما يقال في نفس السياق في اللغة الهدف معناها.
4: مثلا الترجمة قال هو لمرأة لولاد لهم يحزنون، في الترجمة الفرنسية نجد نيفا يعني لمرأة ني أنفان لولاد لهم يحزنون، قال نيفوي يعني كانوا لهم يحزنون، ثم فراغ.
5: لا انا نعتبر لي ماهيش صحيحه 100% الترجمه هذه. إيه لهم يحزنون كانها ضرب من ضروب التاكيد، معناها يعني الاصل هالترجمه مثلا تنجم يمكن ان تترجم الى ني فام ني انفان ني ريان دو تو ني ريان دو تو
4: ولا
5: حتى شيء معناها. إيه
4: لا يحزن ولا هم يحزنون، هذه نحن نستعملها عباره في ثقافتنا، وهي ايضا ماخوذه من القران. المشكل في المترجم أنه وجد فراغا في الترجمة فملأه بفكرة مناسبة تتمم فكرة أخرى، كأن الرجل قال لامرأة لولاد لدار لأسرة لعيلة، ولكنه قال هو ولهم يحزنون، فتصرف المترجم تصرفا تجاريا تصرفا دلاليا لكي يجعل هذا النوع من التكافؤ والحقيقة لا تكافؤ.
6: هذا المثال أيضا مثال رائع حقيقة، لأنه يثير مسألة أخرى أيضا متعلقة بالجانب الثقافي أو الترجمة الثقافية، هي مسألة ترجمة التعبير الاصطلاحية الشائعة أو les expressions idiomatiques. هذه هم لا يحزنون هي عبارة اصطلاحية نستعملها تجري بيننا نحن للتعبير عن،
4: ولكنها مأخوذة من القرآن،
6: مأخوذة من القرآن لكنها أصبحت جارية باعتبارها عبارة شائعة،
4: عبارة مسكوكة، نقول في العربية
6: مسكوكات. أنا أفضل تعبير اصطلاحي كل شخص.
4: لا ما يصيرش،
6: أما هي المسكوكات هو تقريبا يعني نستعمله نحن في تونس. إذن هي مسكوكة، إذن وهذه المسكوكة هناك تقنية أيضا في ترجمتها. أولا أن تترجمها بما يقابلها في لغة الهدف، وهذه هي الحالة المثلى، يعني تستعمل ما يسمى بالتكافؤ الوظيفي ليكويفالونس فونكسيونيل، يعني تجد مقابل نفسه في اللغة الهدف. هذا أولا. ثانيا إن كنت لا تجد مقابلا فإنك تفسرها، تستعمل تقنية ما يعرف بالبارفريز، بارفريزنج، تفسرها. إن لم تجد كذلك مقابلا فإنك تشرحها، تشرحها شرحا عاديا في الهامش إذا كنت تترجم مترجم تحريري. إذا استحالت هذه الأمور فإن مثلا موني بيكر تذهب إلى حذفها تماما من الترجمة، وفي الحقيقة أنا لا أتفق معها في هذا الأمر، لكن هي تقترح ذلك، تقول إن لم تكن ذا فائدة يعني ولا تؤثر على المعنى فإنها تقترح يعني تقنية الحذف. نعم. لأن لا يوجد لها مقابل.
5: هذا هو. ما لا يمكن الحذف معناها يعني ماهوش،
6: هي تقترحه إذا كان لا يؤثر على المعنى تقريبا حذفه
5: يعني الفيداليتي معناها للترجمة ما نجموش نحذفه معناها يلزم يجب إيجاد معناها حاجة تكون متكافئة مع المصطلحات أو التعابير الاصطلاحية ذوما اللي يسميهم idioms معناها ولا idiomatic expressions معناها كما عنا التعبير الاصطلاحي الشهير مثلا سي سابر it is raining cats and dogs in English معناها نجموش نقولوا إنها تمطر
4: يعني الترجمة الحرفية إنها تمطر
5: قطة وكلابا يعني يلزمنا نعرفوا نكونوا نعرفوا نلقاو نكونوا لقينا نهتدي إلى الجواب
4: تمطر زخات زخات
5: إنها تمشي نجم نقولوا تمطر بغزارة تو سامبلومون معناها مش لازم نلقاو
6: تمطر قربا في
5: العربية قربا أو تمطر بغزارة ولا بشدة إن صح التعبير ولا فهمت
6: هو الحل سيتفق وعقب على ما ذكرته زغيلتي الحل موجود يعني هو عندك الحل الأول أو الحل الثاني يعني إن لم تستطع ففسر فقط
4: نعم نستمع إلى المقطع
1: ميرسي Baya, vous permettez que je fasse une annonce dans votre salon ?
3: Quel genre d'annonce ?
1: En fait, je suis psychanalyste et je veux ouvrir mon cabinet ici à Zahra. Je voudrais en parler aux clients du salon, si vous me le permettez.
3: Un cabinet de psychanalyste Funifitouni ?
1: Oui.
3: Et tu crois que ça va marcher ?
1: Oui, les gens ont besoin de parler.
3: Ah, ça c'est sûr. Surtout nous, les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois Par exemple, dans le hammam, elles viennent, elles parlent, te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi ?
1: Ça dépend. Chacun repart avec quelque chose qui lui appartient.
3: Ça coûte combien ?
1: Ça dépend.
3: ça dépend. Il faut changer de disque, ça dépend de quoi ?
1: Des situations de chacun. Je m'adapte, voilà.
3: Toi et moi, on va faire du business. Je t'apporte les clientes et on fait moitié-moitié. T'as vu ces brochettes de névrosées là que j'ai au salon ? Avec moi, tu deviens millionnaire.
1: Non, Baya, ça marche pas comme ça.
3: Aya. Yajmea, silence. Miss France, عندها بتقوللكم, عندها annonce. Vas-y, dis-leur.
1: En fait, c'est un peu comme un voyage dans soi qui permet de trouver une porte sortie pour aller mieux.
7: Et si je fais ce voyage avec toi, vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie ?
1: Non, non, je ne dis pas que les difficultés vont disparaître. La psychanalyse transforme la nature des difficultés. Parler de ces difficultés à quelqu'un, c'est déjà leur donner un autre statut.
7: Comme toi, vous avez compris.
8: Si vous avez des questions,
7: on va essayer, merci.
4: مرحبا بالسادة المستمعين كنا نستمع إلى مقطع آخر من فيلم سينمائي تونسي عنوانه أن ديفان أريكا ترجمناها بأريكا وهذا إنتاج لارتي هو فيلم لمنال العبيدي باللغة ناطق باللغة الفرنسية الممثلون تونسيون لكنهم يتكلمون بالفرنسي داخل الفيلم نجد عبارات فيها عربية فرنسية وأحيانا الترجمة بالإنجليزية مثلا الشخصية تقول لها هي تريد أن تفتح كابيني للمعالجة النفسية تقول وهي دخلت إلى محل حلاقة لكي تعرض هذه الخدمة على زبائن الحلاقة قالت لها الحلاقة أن كابيني دو بسيكاناليز في تونس في تونس نص فرنسي العبارة عربية في هذه الحالة أنت كأنك تتكلم في الشارع التونسي وكأنك لا تمثل وكأنك كأنه لا فاصل بين اللغتين. وهذا الكلام موجود في ثقافتنا، ومن الممكن أن تقال الجملة بالفرنسية وبهذه الطريقة التونسية. ندخل هنا مسألة الفرق بين الترجمة والإزدواج اللغوي. في ثقافة مزدوجة اللغة، هل تحتاج أن تترجم؟
5: الظاهرة هذه سي توفيق نسميها في في الألسونية بكود سويتشينغ. سي سابر، كود سويتشينغ معناها وقت اللي تبدأ تحكي بلغة
4: تنتقل من لغة إلى أخرى،
5: تتحول من لغة دون إلى إذن. أخرى لا إراديا، معناها بطريقة لا إرادية عفوية، على خاطر أنت مسيس تحكي باللغتين على حد سواء، معناها كيف كيف كما تحكي بالعربية كما تحكي بالفرنسية، تولي بوعي أو دون وعي، دون وعي تستعمل تلتجأ للغة الأخرى. وهذا يرجع لكونها معناها لغة ثانية بتاعنا الفرنسية، معناها وعندها نجم نقوله على نفس.
4: هل ما زالت اللغة الثانية الفرنسية أمام شباب اليوم يتكلمون الإنجليزية باعتبارها لغة الألعاب، لغة العلم، لغة التواصل؟ شباب اليوم أعتقد أنه يميل أكثر منا، نحن نميل إلى اللغة الفرنسية بحكم التكوين. هل يمكن أن نعتبر أن نعيش في تونس حالة انتقال من ازدواجية لغوية إلى أخرى؟ سي صابر،
6: أنت مرة أخرى تضرب على الوتر الحساس سي توفيق. يعني مسألة اللغة الثانية في تونس، جميعنا يعلم يعني هيمنة الفرنسية في تونس، أسبابه بالأساسي أسباب الاستعمارية بالأساس. يعني نحن يعني كنا فيما مضى مستعمرة في فرنسية قبل أن نحقق الاستقلال طبعا. إذن شكرا سي توفيق على هذا السؤال. كما قلت وكما ذكرت، يعني أعقب على ما ذكرته بأننا نعيش نحن منذ فترة في هذه الازدواجية اللغوية بين الفرنسية والعربية بالأساس لأسباب تاريخية بالأساس. لكن الآن ومع التطور التكنولوجي أساسا ومع هيمنة اللغة الإنجليزية على العالم، أصبح خاصة الشباب كما ذكرت يميلون أكثر إلى استخدام اللغة الإنجليزية، باعتبار أن اللغة الإنجليزية وهذا لا خلاف فيه هي لغة التكنولوجيا وهي لغة العلم اليوم. يعني هناك توجه أكبر إلى استخدام الإنجليزية، حتى من بين الطلبة أو من الشباب الذين ندرسهم هم يفضلون اللغة الإنجليزية في تواصلهم، حتى في لغة الفيسبوك مثلا يفضلون اللغة الإنجليزية، حتى في المختصرات التي يستخدمونها هم يفضلون اللغة الإنجليزية على اللغة الفرنسية.
4: نعم، طبعا أنتما عندكم تكوين في اللغة الإنجليزية وخاصة السيدة القصوري، فبالنسبة إلى اللغة الإنجليزية في الجامعة اليوم، عندنا بعض الكليات تدرس ترجمة إلى العربية من الإنجليزية أو من الفرنسية، وحسب الوقت اللي كنت أدرس فيه أنا وحتى أدرس فيه كان الميل عند الطلبة إلى الترجمة الأولى، الترجمة من العربية إلى الفرنسية. هل تغيرت الجغرافيا، جغرافية الاستئناس بالترجمة من هذه اللغة عندهم أيسر من الترجمة إلى لغة أخرى، أم أن الأمر بالنسبة إلى الطلبة في ترجمة الإنجليزية وأنت تدرسين الترجمة إلى الإنجليزية في دار المعلمين العليا ودرست أنت في دار المعلمين العليا، في هذه المؤسسات هل هناك تفاضل بالنسبة إلى الترجمة إلى العربية من الفرنسية أو من الإنجليزية، أم أن الترجمة تظل دائما عويصة بالنسبة إلى الطلبة طالما بقطع النظر عفوا عن اللغة؟
5: أنا ما لاحظته الحقيقة سي توفيق، ما نجمش أنا نجزم ونعطي أحكام مسبقة ولا أحكام على أي من اللغتين. أما اللي لاحظته اللي معناها بصفة عامة للترجمة إلى العربية بالنسبة إلى مختصين في اللغة العربية هي دائما أسهل من ترجمة من العربية إلى الفرنسية أو إلى الإنجليزية بصفة خاصة. تبقينا أيهما أسهل بالنسبة للطالب، من الفرنسية إلى العربية ولا من الإنجليزية إلى العربية؟ هذا هو معناها مرتبط بشكل أو بآخر بمستوى الطالب في اللغة في سواء اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية.
4: ما حال مستواه؟
5: ما حال مستواه؟ ثم اللي يلقى راحته في اللغة الفرنسية خاطر هو بطبيعة الحال هو درسها أكثر بحكم الأسباب التاريخية اللي قال عليها سي صابر.
4: نسبه كان اسمها أسباب تاريخية
5: أكثر من 10 سنين احنا
4: في المقصود الواقع الاستعماري الذي كان تحت مسمى الحماية.
5: نعم بحكم هذا الواقع دونك معناها مستانس بالفرنسية أكثر وثم شكون يميل إلى الإنجليزية.
4: جميل. سي صابر في نفس السياق مثلا في الثقافة التونسية من الممكن أن نعرف كتبوا باللغة الفرنسية، نحن نعرف مثلا مدام بوفاري ونعرف لروجي لنوار الستوندال، نعرف كثير من الأداب. هل ما زالت معرفتنا بالأداب الإنجليزية لا تصل إلى الحد المطلوب بحكم أن حركة الترجمة عندنا تمس النصوص الفرنسية أكثر مما تمس النصوص الإنجليزية؟
6: أتفق معك تماما فيما ذهبت إليه. أنت تعلم سي توفيق وأنت يعني من الجيل الذي يعني ترعرع في الجامعة وكنت تدرس أولى الترجمة على ما أظن كنت تدرس أولى النقل والتعليم.
4: نعم هي. يعني نحن نترجم
6: وهذه ميزة كبيرة
4: من العربية وإليها
6: لذلك أنتم جيل متمكن والكثير منكم يعني يشتغل بالترجمة والكثير منكم الآن يترجم تقريبا يعني من الكتب من أمهات الكتب ويحسن الترجمة في ذلك دون أن يكون مختصا في الترجمة لكنه يحسنها.
4: ربما حتى أكون شاهدا ودقيقا على ما قلت. صحيح أن الجامعة التونسية كانت تدرس النقل والتعريب ولكن كما تعرف أن الترجمة هي مسألة ميول، وإذا كنت ميالا إليها بطبعك وصلت فيها، وإذا كنت يعني متهيب منها فإنك لن تواصل فيها. وما زالت العقدة في الجامعة وأنا أقدم شهادة هنا عقدة اللغات بين الطلبة وخاصة طلبة اللغة العربية مشكلة، وما زالت عقدة اللغات حتى بالنسبة إلى طلبة اللغة الفرنسوية والإنجليزية موجودة. وطالما نحن نعيش ونتفاعل مع اللغات في إطار عقدة الاستعلاء أو عقدة النقص، فإن حركة الترجمة لن تمر مرورا جيدا إلا إذا كان المترجم هو الواعي والراغب والذي يشتهي أن يترجم، وإلا فإن الدوافع العامة الحقيقة ما تزال ناقصة.
6: أتفق معك تماما فيما ذهبت إليه وأضيف إليه بأن أقول بأن مسألة هذه الثنائية في الترجمة مسألة النقل والتعليم، لأن الترجمة الغاية من الترجمة خلال الفترة الجامعية نتحدث عن ما يسمى بالترجمة التعليمية. ما معنى الترجمة التعليمية؟ تستخدم الترجمة أداة لتعليم اللغة، هذا في مستوى المرحلة الجامعية، يعني هي تساهم في إثراء زادك اللغوي وتمكنك من اللغة المنطلق واللغة الهدف. في السنوات الأخيرة أصبحنا في الأقسام خاصة في العربية أصبحنا نترجم من اللغة الأجنبية إلى العربية ما يعرف بالتعريب، وتخلينا عن النقل. في أقسام أخرى مثلا أنا في الإنجليزية أترجم من الإنجليزية العربية ومن العربية الإنجليزية في الوقت نفسه. في الفرنسية على ما أظن في قسم الفرنسية يقومون بنفس الشيء على ما أظن. يعني هنا المسألة تبقى مسألة الميل إلى الترجمة مسألة مهمة طبعا. أنت لا يمكن لك أن تمارس الترجمة إن لم تكن متمكنا منها بدرجة أولى وإن لم تكن ميالا إليها، يعني لم يكن هواك هوى الترجمة فإنك لن تستطيع الاستغلال عليها، لأن مسألة الترجمة مسألة صعبة ومرهقة وشاقة.
4: نعم سيد القصوري كنت تودين التعليق عليه.
5: تعرضت لي مسألة ترجمة لتعليم اللغة.
6: لا ليس لتعليم اللغة سي لتراديكسيون بيداغوجيك، الترجمة التعليمية نوع من أنواع الترجمة. مثل ما نتحدث عن الترجمة التحريرية والترجمة الفورية هناك ما يسمى بالتراديكسيون بيداغوجيك الترجمة التعليمية، وهي التي مثلا نحن في البرامج برامج الإجازات مثلا في العربية والإنجليزية دائما تجد مادة الترجمة. مادة الترجمة ساعتين ترجمة موجودة دائما. لماذا؟ الغاية منها هو تعليم اللغة بالأساس، خاصة في السنة الأولى. الغاية منها هو تعليم تلك اللغة بالأساس.
4: نعم، هو طرح الترجمة بوابة لتعليم اللغة.
5: لتعليم اللغة، وفي هذا السياق تصديقا لقولك لي زابروش اللي قريناهم قبل،
4: المقاربات،
5: المقاربات اللي نقريو بهم اللغة. واحدة منهم اسمها The Grammar Translation Method، معناها اللي هي معناها تدريس اللغة عن طريق ترجمة النحو نتاع اللغة هذيك.
4: ما هي تفاصيل هذه النظرية؟
5: تفاصيلها نترجم النحو المقطع بالمقطع.
4: اعطيني مثال. اي
5: مثال؟ كل اي ظاهره، اي عنصر من عناصر اللغه، ما نعرفش هنا present participle مثلا، هو تركيب حالي. نركز انا في الدرس على الحكايه هذيا، وحتى يقعد يعاود فيها الطالب، يعاود فيها حتى يحفظها.
4: يعني حتى للتبسيط، انت في نفس السياق الذي ترجمت لامبارفي يقولون لنا كان مع فعل مضارع هكا. ولكن هذه ليست قاعدة يمكن أن نستعملها في جميع النصوص. يعني أن هذه مقاربة يمكن أن تفيد في شيء، ولكنها ليست مقاربة تامة.
5: ليست مقاربة تامة سي توفيق، سمحني، على خاطر كان مع فعل مضارع لا تفيد دائما نفس الشيء.
4: ولا هذا
5: كان يفعل كذا كل يوم، وكان يفعل كذا من الساعة 8 إلى الساعة 10، تعطينا حاجة أخرى مختلفة تماما.
4: صحيح، لكن
5: تعطينا two different tenses في الإنجليزي،
4: يعني تعطينا ربما صيغتين وسمين زمانيين مختلفين
5: بطبيعة الحال. الأولى كان يفعل كذا،
4: وحتى ورغم أنه تستطيعين أن تجدي من يعترض عليك يقول أن هذا يدل على الاستمرار. الأول استمرار عبر الزمان الطويل، والثاني استمرار عبر الزمان القصير. دونك معناها من يدرس كان مع فعل مضارع للدلالة على معنى امبارفي يستطيع أن يرد عليك. طبعا أنا لست من رأي، يستطيع أن يرد عليك يقول دائما نحن في سياق الاستمرار، ولكنه استمرار أو ديمومة فيما يتعلق بأعمار متطاولة في تاريخ المتطاول أو في ساعات قليلة.
5: في ساعات قليلة.
6: مسألة السياق زادت وتأخذ بعين الاعتبار، السياق واضح الأمر يعني.
5: هذا لا يعطي نفس الشيء في الإنجليزية، في الترجمة إلى الإنجليزية.
4: ماذا يعطي؟
5: يعطي في سياق في حيز زمني قصير يعطيك الـ past progressive. was doing. وفي حيز زمني طويل استمرارية على مدة طويلة يعطيك used to plus verb ولا would plus verb. مش نفس الحاجة.
4: ترجم للسادة المستمعين المساكن الذين لا يعرفون كيف يعرفون هذه التفاصيل.
6: playing football yesterday، كان يلعب الكرة البارحة. he used to play football، تعود على لعب الكرة. هذا هو الفرق. يعني اللغة هي دائما تمكنك من الأدوات التي تستخدمها للتعبير عن المراد في النص الهدف.
5: تعود على لعب الكرة، أو كان كل سبت يذهب إلى،
4: كان هنا في هذه الحصة طالب دكتوراه من إندونيسيا ويقول لنا أنتم في العربية لديكم ثلاثة أزمنة، ولكن نحن لدينا زمن واحد. نحن الآن نتناقش في سياق أكثر الأزمنة، في سياق الطرف اللغوي الذي يعبر عن الأزمنة. فلو جمعنا هذه الفكرة بين لغة ليس لديها إلا زمن واحد وتعبر عن تنوع الأزمنة بالمعطيات المعجمية، ولغة فيها ثلاثة أزمنة، ولغة يمكن أن تعطيك في الماضي كثير من الصيغ التي تعبر عنها، يدخل هذا دائما في تقسيم كل لغة للكون الذي تعبر عنها. كل الشكر لك سيدة قصوري على هذا الحضور البهي. شكرا لك سي الجمعاوي، كنتما تتحدثان في حلقة عن سفر الترجمة أو السفر عبر أمواج الترجمة، وشكرا لك.
6: شكرا جزيلا سي توفيق.
4: شكرا.
5: شكرا على الاستضافة سي توفيق.
4: قبل أن نترك السادة المستمعين، سوف نستمع إلى أغنية من أداء الممثل محمود عبد العزيز وشريف منير في فيلم اسمه الكيت كات. ستكتشفونها، عنوانها يلا بينا تعالوا لسيد حجاب. نلتقي بالسادة المستمعين في حلقة قادمة، وإن شاء الله نلقاهم بخير في ذلك الموعد. إلى اللقاء.
9: يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله وكل واحد مننا يركب حصان خياله ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن هنهرب من النهارده ونهرب من المكان

0: كدمة وحزام وشنطة.
1: فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون.
0: فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون.
1: لو تغسله بصابون يطلع لونه أوضح.
0: يطلع لونه.

0: مسموه مسموه مسموه حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقامات التجلي. لقد وصل بنا الحديث في الحصة الماضية إلى الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم من خلال طريقته المسماة بالسلامية والمعروفة في ليبيا باسم العروسية الأسمرية، نسبة لمؤسسها الشيخ عبد السلام ابن سليم المكنى بالأسمر. وقد مثل الشيخ عبد السلام الأسمر وكذلك أحمد بن عروس من قبله وجميع المتصوف المغاربة الذين سبقوهم منذ القرن الثاني عشر الميلادي تقريبا، مثلوا علامات بارزة في تاريخ التصوف الشعبي المغاربي، هذا النمط الصوفي الذي تأثر في مبادئه وممارساته بمتصوف كبار تمكنوا من نشر صورة جديدة للتصوف تدمج في تركيبتها الواقع الحضاري والثقافي لسكان الشمال الإفريقي. وقد ساعد في انتشار هذا النمط من التصوف الشعبي وجود عدة عوامل أخرى تفاعلت فيما بينها وخلقت واقعا ومخيالا جمعيا جديدا. وهكذا أصبح شيوخ الصوفية يمثلون المقدس الملموس والوسيط المفضل، مما جعلهم محل تقدير وتبجيل، فبلوغ هذه الغاية من المهابة والقرب من الله جعل من الولي صاحب كرامة وبركة ومصدر تأثير إيجابي على قوى الشر ومصاعب الحياة وأخطارها. وأصبح المريدون يتوافدون بأعداد متزايدة لزيارة الولي والتبرك به والتماس الدعاء منه. وقد تجسد كل هذا في أطر طقوسية لعل من أبرزها أعمال الحضرة الصوفية التي تعقد في مقامات وزوايا الأولياء، وهي عبارة عن إحدى آليات الاتصال والتفاعل مع المقدس الصوفي باعتماد مدونة أدبية وموسيقية ثرية ومتنوعة، وهو ما نجده مثلا في أعمال الحضرة العروسية التي تعتبر البذرة التي انبثقت منها الطريقة السلمية. من أناشيد العروسية الأسمرية في ليبيا نبقى مستمعين مع هذه المدحة التي تحتفي بالحضرة العروسية وتمجد شيوخها، وهي بصوت جمال رشيد. يا من هو على الربح يدور، الربح اللي ما فيه خسارة، يدخل حضرتنا يتنور، ينال الخير تفوح أسرارة.

كنا مستمعين الأكارم مع كتاب إنشادي مخصوص بالطريقة العروسية الأسمرية المنتشرة في ليبيا والتي تمثل امتداداً وتواصلاً للطريقة العروسية ذات الجذور التونسية عبر الشيخ عبد السلام الأسمر صاحب الطريقة السلمية التي تأسست في مدينة زويتن الليبية. وللتذكير فإن الطريقة العروسية التي نشأت عنها السلمية هي الطريقة المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس الهواري وهو تونسي المنبت والمنشأ، أصله من قرية أم دريج بالوطن القبلي وارتحل عنها في مستهل القرن الخامس عشر إلى تونس زمن الحفصيين، وكان كثير التردد على المساجد للصلاة وقراءة القرآن مع ملازمته لزوايا الأولياء ومقامات الصلحاء واهبا نفسه للخدمة بها، وتنقل إلى بنزرت وباجا وتمسان الجزائرية وأقام مدة بمقام الولي الشهير أبو مدين شعيب، ثم ارتحل إلى المغرب الأقصى وزار سبتة وفاس ومراكش وتتلمذ بها على أصحاب الشيخ أبي العباس السبتي الذي كان من أهم شيوخ الملامتية السالكين سبيل أهل الملامة. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي بخصوص هذا التيار الصوفي المسمى بطريق الملامة أنه يتمثل في ترك الشهوة فيما يقع فيه التمييز من الخلق في اللباس والمشي والجلوس والسكون معهم على ظاهر الأحكام والتفرد عنهم بحسن المراقبة، ولا يخالف ظاهره ظاهرهم بحيث يتميز منهم ولا يوافق باطنه باطنهم، فيساعدهم ذلك على كتم ما هو عليه من العادات والطبائع. وتكلم أبو حفص السهروردي في كتابه عوارف معارف عن الملامتية وعرفهم بأن لهم مزيد اختصاص بالإخلاص، يرون كتم الأحوال والأعمال ويتلذذون بكتمها حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأحد استوحشوا من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته. ومما يروى حول الشيخ بن عروس أنه قد تبنى نهج التصوف الملاماتي على إثر مخالطته لأتباع الشيخ أبي العباس السبتي خلال مكوثه مدة بالمغرب الأقصى. ويذكر الشيخ عمر الراشدي مدون مناقب أحمد بن عروس أن طريقة هذا الولي يعصر تمييزها عن سائر طرق القوم وصنفها بين الملامتية والقلندرية. ويضيف الراشدي قائلا إذا أخذناه بمجرد وصف إخفاء أعماله دون وصف التخريب المتصف به نقول أنه عمل على عدم إظهار الأعمال استنبادا منه بكتبها واستحاشا من ظهورها، مثلما يستوحش العاصي من ظهور معصيته تمسكا منه في ذلك بالإخلاص والصدق أو غيرة على اطلاع الغير عليها، ومثلما يبلغ بالمحب صدق محبته إلى حد يكره فيه أن يطلع أحد على حبه لمحبوبه، فإن هذه أحوال الملامات ويكون بهذا الاعتبار ملامتيا لا محالة. وإذا نظرنا إلى تحقيق وصف القلندري وأنه هو الذي ملكه سكر طيبة القلوب حتى خرب العادات وطرح التقييد بآداب المجالسات والمخالطات، فقلت أعماله من الصلاة والصوم إلا الفرائض، ولا يتسم بمراسم المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين، وقنع بطيبة قلبه مع الله تعالى، فهذا هو القلندري. وأحواله هذه أو أكثرها هي عين حال الشيخ، فيكون بهذا الملحظ المذكور قلندريا. من أناشيد الطريقة القلندرية الباكستانية نبقى مستمعين مع هذا المثال بصوت المنشد نصرة فتح علي خان بعنوان شاهباز قلندر.

نواصل مستمعين مع سيرة الشيخ أبي العباس أحمد بن عروس صاحب الطريقة العروسية التي انبثقت منها الطريقة السلمية. والشيخ بن عروس مثلما أسلفنا قد نزع في معظم حياته منزعا صوفيا مخصوص، قال عنه محبر مناقبه عمر الراشدي الجزائري بأنه ملامتيا قلندريا، وهو توجه صوفي يتميز أصحابه فيه بكتم أحوالهم والظهور بمظاهر تخالف حقيقتهم تجنبا لمكاشفة الناس بصلاحهم وتقواهم، درءا لما قد يصيب النفس من الآفات كالكبر والعجب وغير ذلك من الوساوس. ولبلوغ ذلك نجد المتصوف الملاماتي والقلندري بالخصوص يميل إلى ما يسمى تخريب العادات، وهي إتيان أعمال تخرج عن العادات والمألوف، وتخرج أحيانا حتى عن الآداب العامة وحدود الشرع في بعض الأحيان، ومنها ظاهرة الشطح التي لا علاقة لها بالرقص مثلما قد يتبادر إلى الأذهان، وإنما هي التفوه بكلام غريب ومستهجن قد يفهم منه أنه انزياح عن الآداب وحتى عن الملة أصلا، وهو في واقع الأمر تعبير ظاهره مستوحش غريب وباطنه يترجم عن روحانية عالية وسريرة نقية. وقد جعل اليافعي في كتابه نشر المحاسن الغالية هذه الشطحات من أنواع التخريب، وذكر أن معنى التخريب بالشطح أن يتكلم الصوفي بكلام عظيم يدعي فيه حالا عظيما فوق ما يظن به، بحيث يسقط بذلك من القلوب ويساء به الظن فيحصل مقصوده في نفي الصلاح عنه. وأضاف أن الشطحة عند الصوفية ترجمة اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرونا بالدعوة. من قصائد أبي مدين شعيب نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المتضمنة لبعض الشطحات الصوفية القائمة على العديد من المعاني الرمزية. تذللت في البلدان حتى سبيتني، وبت بأوجاع الهوى أتقلب، فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبا في هواك يعذب، ولكن لي قلبا تملكه الهوى فلا العيش يهنى لي ولا الموت أقرب، كعصفورة في كف طفل يضمها تذوق سياق الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب، سميت بالمجنون من ألم الهوى وصارت بي الأمثال تضرب، فيا معشر العشاق موتوا صبابة كما مات بالهجر قيس معذب.

نواصل المستمعين الأعزاء مع صاحب الطريقة العروسية الشيخ أحمد بن عروس الهواري، ذاك الذي اشتهر بنمطه الصوفي المستهجن في رأي البعض، إلا أن جذوره الصوفية تعود إلى المدرسة الشاذلية المؤسسة أركانها على مذهب السنة المالكية والعقيدة الأشعرية. ومن أشهر أقواله المترجمة لعقيدته قوله: جلت في السر الأعظم فوجدت عقيدتي ثابتة في الرسول الأكرم، على أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الآن قطعت عن قلبي كل حجاب، وتركت الأهل والأقارب والأولاد والأصحاب، واتساع حقيقتي أورثني كتم طريقتي. اللهم إني عبد فقير إليك، لا أملك لنفسي شيئا، فارزقني السلوك والسياحة في أرضك كي أفعل بالحديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن كلامه في هذا المضمار أيضا قوله: جعلت نظري متصلا في نبيي بالمحبة، كفى معرفتك في قلوبنا وأنت متجل على حق حقائق سر سرائر علومنا، والشرع واتباعه هو طريقنا المعتقد، لا يبوح بسر اعتقاده لأنه صار سرا مؤتمنا عليه، ولا يشهد ذلك الأمر إلا بقلة البوح به منا. وأمر المخلوق والله صعب علينا، ولا يطب لذلك الأمر إلا الزهد في كل شيء يحجبه عنك. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويذكر عمر الراشدي في الكتاب الذي خصصه لتدوين مناقب الشيخ بن عروس أن الشيخ يعجبه من الشعر ما رق معناه وراق، ويحركه من حسنه ما كان فيه ذكر المحب والمحبوب والوصل والفراق، والذي يجري على لسانه منه في الغالب إنما هو ما خالف قانون الوزن، واستوفى فيه عند إنشاده السهل والحزن. ومن بين أشعاره المزجولة من الكلام الجاري على لسان العامة قوله: آه من علة الفم، ومن الجرح ماله مداوي، ومن عرض ما عاد يتلم جاء عند ناس الشهاوي، ومن رجل تمشي على ثم، ومن دهر ما صح ياوي، ومن ناس تطلي على هم ويثلثوا في الرساوي، ومن قلب واسق من الهم، ومن حمي فوق علاوي، ومن غيظ مال وسبب علم سواتهم في تهاوي. وللشيخ بن عروس العديد من الأشعار والحكم والمواعظ التي كان يرتجلها في شكل مربعات ملحونة بلهجة التخاطب العامية الدارجة، وسوف نعود لهذا الشكل الشعري الذي انتشر في مختلف أصقاع الأرض بتسميات متعددة بعد هذه الوقفة الإنشادية المقتطفة من الحضرة العروسية الأسمرية في ليبيا.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الطريقة السلمية ومؤسسها الشيخ عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد، والذي يعتبر من أهم مجددي الطريقة العروسية، حتى أن طريقته لا زالت تسمى إلى الآن في البلاد الليبية بالعروسية الأسمرية، وينتشر أتباع العروسية في شمال أفريقيا بشكل خاص، ويتصل سندها بالطريقة الشاذولية، لذا فإنه يطلق عليها أيضا الطريقة العروسية الشاذولية. وقد أشرنا في مناسبة سابقة بأن الطريقتين العروسية والسلمية قد انخرطتا رأسا في نهج التصوف الشاذولي الذي يعود له الفضل منذ القرن 13 في استيعاب وتأطير معظم التنظيمات الطرقية المغاربية عن طريق أصحاب أبي الحسن الشاذولي في مرحلة أولى، ثم عن طريق باقي الشيوخ المتتلمذين عنه والناهلين من نبع التصوف الشاذولي والمرتبطين بسلسلة سند الشاذولية. من أناشيد الطريقة السلمية الواردة فيها ذكر واستغاثة بأبي الحسن الشاذولي وبعض أصحابه هذه المدحة التي جاء في مستهلها: شيخي ساكن في فجوج وعار، الدهر عني جار، بحر الذيم وكثرة الأقدار، شيخي الغوث الشاذلي المعروف، شريف مدلل بالكرم موصوف، أحضر لي راني على هفهوف، بحر معجعج غارق التيار. نستمع إلى هذه المدحة السلمية في نغمة المحير سيكا بصوت الشيخ المرحوم عبد المجيد بن سعد.

كنا مستمعين مع هذه المدحة الصوفية الخاصة بالطريقة السلمية والموجهة لمدح الشيخ أبي الحسن الشاذلي، ولا غرابة في ذلك باعتبار أن الطريقة السلمية ذات مرجعية صوفية شاذلية، شأنها في ذلك شأن الطريقة التي انبثقت عنها وهي العروسية مثل ما أسلفنا. ومن خصائص المدحات والبحور الإنشادية في الطريقة السلمية أنها تتضمن في أعقابها قطعة إنشادية خفيفة مقترنة بها تسمى شطحة، وعادة ما تكون منسجمة في مضمونها الشعري وفي جانبها النغمي مع المدحة أو البحر الذي يسبقها، إلا أنها تسير على إيقاع مختلف يتميز بالخفة والسرعة، وغالبا ما يكون إيقاع دخول براول أو برول. ويعقب الشطحة أيضا قطعة قصيرة أخرى تسمى باسم الختم، تكون خاتمة المدحة أو البحر السلامي. مثال من الشطحة التي تعقب المدحة: شيخي ساكن في فجوج أوعار الذي استمعنا إليه منذ حين.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الطيور في حركتها واندفاعها وسرعة تنقلها لصورة من صور الحياة النابضة بالنشاط. رزقها الله جناحين قد يكبران وقد يصغران، لكنهما يساعدانها على الطيران والتحليق إذ يرفرفان، فيأخذانها إلى بعيد أو إلى ما هو أعلى أو إليهما معا. أما تلك التي هي من ذات الجناحين لكنها لا تطير، فحسبها أنها من الطيور تشاركها الاسم وبعض الخصائص الأخرى، حتى إن لم تكن قادرة على الطيران، وحتى إن ظلت أرضية كالإنسان ملتصقة بسطح الأرض لا تفارقه إلا قليلاً.

0: قطر الندى.
1: إن الطيور أحجام وأشكال وألوان وهيئات وأصوات كثيرة هي، تستعصي على العد والإحصاء، وهي في كثرتها وتنوعها واختلافها وتعددها ذات وظائف وذات دلالات. بعض الطيور أليف وديع لا يمثل خطرا على الإنسان، وبعضها الآخر كاسر مفترس لا بد من تجنبه والتوقي منه توقيا. من أبرز الطيور الكواسر العقبان والصقور والنسور، وللعقاب عند العرب في القديم مكانة ومنزلة، فهو عنوان القوة والشجاعة، لذلك سموا به من أرادوا له أن يكون كالعقاب بطشا وقوة، وضربوا به المثال في دقة النظر ونفاذه، فقالوا نظره أحد من نظر العقاب. والعقاب سلطان الطيور وسيدها، فإن حلق في السماء لم يجرؤ طائر آخر على أن يشاركه التحليق، ومن خصائصه أنه لا يأكل إلا من صيده ما دام صيده حياً، لأنه يكره أن يأكل الجيفة والحشرات وبقايا الطعام، وإنه ليفضل الجوع على أكل ما تعافه نفسه وتأباه. أما الصقر فهو أيضاً دقيق النظر، حاد البصر، سريع الحركة، ماهر في صيد فريسته، لذا قد يصيره بعض الناس أليفاً ويتخذونه مساعداً لهم على الصيد والقنص. لا بد عندئذ من اتباع سلوك معين في ترويض الصقر وتهدئة روعه، لأنه قد يموت خوفاً إن وقع في الأسر.

0: قطر الندى.
1: سمي النسر نسرا في لغة العرب اشتقاقا من فعل نسر أي نقب وجرح، وذاك هو صنيع النسر حين يأكل الجثث وينقب جلدها بمنقاره الحاد. والنسر أيضا ذو بصر نافذ دقيق، وقد ينشب بين مجموعة النسور اقتتال بسبب تقاسم الفريسة. ولا شك في أن أبا القاسم الشابي لم يستحضر هذا المشهد حين صاغ قصيدته الشهيرة نشيد الجبار، فقال في مطلعها: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشمائي.

إن النسر عند الشاب رمز للرفعة وعلو المنزلة وللأنفة والإباء والتحدي، هكذا رآه أبو القاسم، وهكذا تخيله، وهكذا رسمه وحوله إلى صورة شعرية بديعة.

Mm-hmm.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ما كل طائر بكاسر مفترس، فقد يكون الطير صورة للجمال والخفة ورشاقة الحركة وعذوبة الصوت وحلاوة التنغيم. رمز الطيور الجميلة طاووس، منحه الله ما منحه من بهاء الصورة وبديع الألوان، لا سيما إن نشر ريشه مزهوا مختالا، فعرض بذلك لوحة فنية تناسقت عناصرها وتآلفت ألوانها، فهي على هيئة من الاستدارة تسر الأذهان وتخلب الألباب.

إن نظرنا إلى طيور العصافير وما تتزين به من الألوان، هي أيضا مما ترتاح له العين وتبتهج به النفس، ألفين معرضا للجمال والأناقة. فإن تخيلنا للعصافير استعراضا تتجلى فيه متتابعة متلاحقة، يمر بعضها أمامنا إثر بعض أو يطير كما يحدث في معارض الأزياء، فذلك عندئذ مهرجان الطير وحفل جماله وروعة ألوانه ورشاقة حركته وطيرانه.

0: قطر الندى.
1: للطير جمال ورونق، وله أيضا لغة ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة النمل، حيث يقول المولى عز وجل: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. صدق الله العظيم.

إن لغة الطير يفهمها من أوتي الفضل من الأنبياء، لكنها تبلغ عامة الناس في شكل أصوات مختلفة، أصوات لها ما لها من الإيقاعات والرنات والنغمات، هي دون شك أداة تواصل بين الطيور، لكنها بالنسبة إلى الإنسان مصدر جمال موسيقي تطرب له الآذان ويهتز لتأثيره الشعور والوجدان. فكم من الناس من اتخذ هذا النوع أو ذاك من العصافير أنيسا له في بيته أو حديقته أو دكانه، فوضعه في قفص حتى يلتذ بين الحين والآخر بسماع زقزقته وصفيره وغنائه.

0: قطر الندى.
1: لصفير البلبل في الثقافة العربية حكاية وقصة، الأغلب على الظن أنهما من صنع الرواة والقصاص، كما يقول طه حسين في حديثه عن الشعر الجاهلي، والأغلب على الظن أنهما لا صلة لهما بالواقع التاريخي. وهل لابد من أن تكون القصص ذات صلة بالتاريخ والواقع حتى تكون شيقة ممتعة، دالة كأبلغ ما تكون الدلالة؟

بطل الحكاية الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور، وبطلها الموازي الأصمعي العالم باللغة والشعر والكاتب الموسوعي المعروف. والزمان هو القرن الثاني بعد الهجرة، والمجال مجالس الأدب والشعر في قصر الخليفة. كان المنصور يعد الشعراء بأن يجزل لهم العطاء إنهم أجادوا وابتدعوا، وأن يكون الجزاء ذهباً بوزن ما كتبت عليه القصيدة. تقول الحكاية: إن الخليفة كان سريع الحفظ للشعر، قادراً على استظهاره إن سمعه مرة واحدة، وكان له غلام قادر على الحفظ إن سمع الشعر مرتين، وكانت له جارية تحفظ بعد 3 مرات. فكان الشاعر يلقي ما صنع من شعر فيعيده عليه الخليفة قائلا إنه شعر معروف ليس جديدا مبتكرا، ثم يطلب إلى غلامه أن يردد ذلك الشعر فيفعل بعد أن سمعه مرتين، ثم تعيده الجارية وقد سمعته 3 مرات، فيحرم الشاعر من الجائزة ويبوء بخيبته. وذاع الأمر بين الشعراء وسقط في أيديهم بعد أن انقطعت عطايا الخليفة وجوائزه. فلما سمع الأصمعي بالأمر قرر ما قرر، فصنع قصيدة سماها صوت صفير البلبل، وسلك فيها مسالك الإغراب في اللفظ والنظم مما يعسر حفظه واستظهاره. وتنكر الأصمعي وألقى القصيدة بين يدي الخليفة، فاحتار الخليفة لأنه عجز عن ترديد ما سمع، وكان لابد من مكافأة الشاعر المتنكر بوزن عمود من الرخام ذهبا، لأنه كتب القصيدة فوق العمود. ثم كانت النهاية السعيدة، فقد انتبه الخليفة إلى حيلة الأصمعي، ولم يرضى الأصمعي بأن يرد الذهب إلا بشرط أن يكافئ الخليفة جميع الشعراء الذين سبق أن ألقوا الشعر بين يديه. فهل كان هذا كله يحصل؟ وهل كانت تكون القصة أصلا لولا صوت صفير البلبل؟

0: مسرورة بمحبة وحنان بمحبة وحنان.
1: قطر الندى
2: في تغريد البلبل والعندليب والشحرور والكروان أنس وبهجة وطرب لا يعدله طرب، لكن في أصوات الطيور أيضا ما يبعث الشجن ويثير الحزن ويوقظ الشوق والحنين، ولنا في حمامة أبي فراس خير مثال. كان الأمير حزينا في أسره، فحين هدلت حمامة بقربه ظنها تشاركه محنته، وسمع في هديلها نوحا وبكاء هيجا مشاعره، فقال: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي.

0: قطر الندى.
1: في الإرث الصوفي الإسلامي كتاب معروف لفريد الدين العطار اسمه منطق الطير، والكتاب شعري الصياغة، ألفه صاحبه وهو من أعلام القرن السادس بعد الهجرة باللغة الفارسية، ويشتمل على 504,000 بيت من الشعر، ونهج في تأليفه نهجا رمزيا في صياغة سردية، وقد جعله على لسان الطير. أما رهان الكتاب فهو الوصول إلى الحقيقة الكلية والفناء في الخالق، والسالكون في الرحلة هم الطير، أو بالأحرى ما بقي منهم بعد اعتذار الكثير. أما قائد السالكين في الرحلة فهو الهدهد. وإن أثر القرآن لواضح بين في كتاب منطق الطير، ويذهب الدارسون إلى أن فريد الدين العطار قد تأثر في صياغة كتابه أيضا برسالة الطير لابن سينا، وبرسالة الطير لأبي حامد الغزالي وغيرهما. أما بنية منطق الطير الكتاب الصوفي الرمزي فتتشكل من 45 مقالة على لسان الطيور، تضمنت 181 حكاية تدور على قصص الأنبياء والرسل وأخبار الفلاسفة والمتصوفة وحكايات العشاق. وقد ترجم الكتاب من الفارسية إلى العربية، كما ترجم إلى لغات أخرى منها الإنجليزية والفرنسية والتركية وغيرها.

0: الفلاسفة قبله وبعده، وكذا فعل الأدباء من كتاب وشعراء، كلهم وجدوا في الطيور ما وجدوا من قوة وعلو منزلة ومن جمال ورمز ودلالة. سئل قطر الندى عن الطيور فقال: لي معها حكايات وحكايات، وإنها لمن اللطائف والرقائق، فالطيور تؤنسني وتبدد وحشتي كيفما رفرفت وطارت، وكيفما غنت وغردت، وكيفما تجلت وبدت، وإن لي في سماع الحديث عنها لمتعة لا تعدلها متعة، فإن امتد هذا الحديث وليته يستأنف فيمتد، فتلك بهجة متجددة وسعادة للنفس والروح لا تنقضي. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا

يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى برنامج أغاني الحياة الذي ينطلق الآن إلى حدود 9 صباحا في مرافقة مع أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، سفيان عرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء الذي سيتوزع على مجموعة من الاختيارات الغنائية، الأخبار الثقافية والاستضافات. ننطلق مع هذا الكوكتيل على موجات الإذاعة الثقافية.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

مجددا تحبكم على مجلة ثقافية في برنامج أغاني الحياة، ونواصل معكم هذه الفسحة الإذاعية التي تتواصل إلى حدود 9 صباحا، وننوع فيها ما بين الأغاني، الاستضافات والأخبار الثقافية. نواصل معكم في هذه الباقة من الأغاني على موجات الإذاعة الثقافية.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

ودعني من غير ما تسلم وكفى قلبي انا مسلم. ودعني من غير ما تسلم وكفى قلبي.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بكم. كتاب اليوم عنوانه Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام. وهذا الكتاب لإدوارد إي كورتيس الذي قدمنا له في الحصة السابقة كتابا مماثلا تقريبا. وللتذكير، إدوارد كورتيس هو باحث متخصص في تاريخ الأمريكيين السود والمسلمين والعرب، ولديه حديث عما يسمى بالإسلام الهامشي، وهو الإسلام الذي يوجد في آسيا وفي الأمريكيتين. في هذا الكتاب حديث عن الأسماء التي تشكل فهمنا للأشياء وتمثلها، فمثلا يتحدث الكتاب عن كثير من التجارب التي تعرف باسم المجتمع العالمي للإسلام في الغرب. وهذا المصطلح الجديد هو يؤذن بأن هنالك مجتمعا يجاوز محليته ويجاوز أمميته الضيقة التي نشر الإسلام فيها، لأنه ينتشر خارج الأراضي التقليدية أو السنية التي نشر فيها الإسلام. ينقل هذا الكتاب بالحديث عن طائفات دينية، وفيها حديث عن تهديد للأمن القومي، لأن بالنسبة إليه العقيدة يمكن أن تمثل عناصر توحيد ديني، ولكن أيضا يمكن أن تكون عناصر توحيد سياسي. وبالاعتماد على مقابلات وملاحظات ميدانية وفي المعابد ومذكرات وسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، في هذا الكتاب حديث عن بعض المعتقدات التي فيها تركيز على ما يسمى بالإله الروحي، ومناقشة لحياة ما بعد الموت، وحديث عن الذين ينتظرون حياة أفضل في العالم الآخر، وكيف أنه يجب عليهم العمل بجد من أجل الخلاص من هذه الحياة. هذه الثقافة، ثقافة الهروب من الثقافة الأمريكية البيضاء بين ظفرين التي يقول الكتاب إنها فاسدة ومفرطة في الشره، هي التي تؤسس لما يسمى الإنسان الأصلي وإفقاره، وهي باحثة عن الخروج من ما يسمى بسموم الجنوب الريفي اليومية، مثل الأكل لحم الخنزير والخبز الذري والتبغ، وكلها أصبحت محظورة تماما في هذه المعتقدات الجديدة. تتبع بعض فصول الكتاب تطور طقوس أمة الإسلام وعقيدتها وأنظمة المحرمات والأنضباط في سياق تاريخ الدين الإفريقي الأمريكي ومنظومة الإسلام العالمية الأوسع. ويكتب بعض المؤلفي هذا الكتاب، بدلا من رفض أعضاء أمة الإسلام باعتبارهم مسلمين مزيفين أو غير

0: تقليديين أجادل بأن الحياة الدينية داخل أمة الإسلام يمكن فهمها باعتبارها عملية دقيقة من أسلمة تدريجية، حيث يناقش الأعضاء معنى دينهم ويقبلون ويرفضون عناصر مختلفة من التقاليد الإسلامية الأخرى أثناء سعيهم لممارسة شكل من الإسلام يتناسب مع ظروفهم التاريخية. هناك حديث عن بديل ديني، وهو بديل لما يسمى أفيون المسيحية الأمريكية والجاذبية التي كان لها لدى الأمريكيين من أصل إفريقي، وهناك حديث عن ردود فعل المسلمين تجاه لاهوت أمة الإسلام وممارساتها، وكيف فهم المسلمون المثقفون خاصة بعض الحركات الجديدة الخارجة عن هذا الأفيون القديم. في الكتاب أيضا حديث عن تطور السردية التاريخية التي تربط الإسلام أو أمة الإسلام بماضي الإنسان الأسود وحاضره ومستقبله في أمريكا الشمالية. بشكل عام فإن كتاب Black Muslim Religion عمل يحاول أن يكون إنسانيا يخرج عن بوتقة الانتماءات العرقية ولكنه يقع فيها أحيانا، وخارج هذه الأممية التي يكون فيها الدين الواحد المسيطر أو المهيمن إلى دين كوني، وإن كان يطرح الدين الإسلامي بديلا، ويبين كيف أنه يمكن من المفيد أن يدرس تنوع للممارسة الدينية الإسلامية، فهو تنوع داخل الأحادية. قدمنا لكم كتاب Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام، مع تحية توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.

قلبي

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

مجددا حبيبكم على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج أغاني الحياة. بعد الساعة 8 تكون استضافاتنا على موجات الإذاعة الثقافية، وأيضا تكون باقة من الأخبار الثقافية على هذه الموجات. الآن نمر إلى كوكتيل أغاني تونسية على موجات الإذاعة الثقافية.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

النيلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى ظهر الورد الأحمر يتميل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: نجدد ترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج أغاني الحياة الذي يتواصل إلى حدود 9 صباحا. نمر الآن إلى استضافاتنا وننطلق باستضافة للأستاذة ثريا الزياني رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية والدكتورة كريمة قاسم للحديث حول هذه الجمعية وحول أنشطة هذه الجمعية مستقبلا والتعريف بها. كل الشكر لك مدام ثريا الزياني، يعطيك ألف صحة على حضورك معنا وعلى هذا النشاط في هذه الجمعية التي تأسست من 2016. وطبعا تحية للدكتورة كريمة قاسم وتحية أكثر لسيدة سماح بالرضوان اللي نسقت لنا هذا اللقاء وبتوصية مباشرة منها يكون هذا اللقاء لتدعيم هذه الجمعية والأنشطة اللي تقوم بها. نأخذ فكرة على الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية، ومن بعد نحكي على الأمراض اللمفاوية مع الدكتورة كريمة قاسم لو سمحت. أستاذة ثريا،
1: قبل كل شيء نشكرك باسمي وباسم كل أعضاء الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية على الاستضافة وإتاحتك لنا الفرصة باش نعرفوا بجمعيتنا وبنشاطاتها وبالأحداث إن شاء الله القادمة. بالنسبة لجمعيتنا، هي الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية، تأسست في أواخر 2016، يعني توا عمرنا 10 سنين. أسسها مجموعة من مرضى اللمفوما والأباء متاعهم، وتضم زادة المجموعة من الإطارات الطبية والشبه طبية. أهم بالنسبة للجمعية، تأسست عندها أهداف، عندها أربع أهداف رئيسية. الأول هدف هو التعريف بمرض اللمفوما، اللي هو مرض يبقى مجهول للعموم، فما شكون يعرفه لكن فما شكون اللي ما يعرفوش. احنا دونك جمعيتنا تأسست باش تعرف، أو الهدف لها هو التعريف بهذا المرض. ثاني هدف هو تعزيز التبادل بين المريض والبارون تاعو والأطباء، وذلك من خلال أحداث لقاءات ما بين الأطباء والمرضى. وثالث هدف هو الإحاطة بالمريض معنويا وماديا. ورابع هدف هو القيام بالتظاهرات العلمية الثقافية والرياضية.
0: تودنا نرجع على العشر سنين هذه اللي كانت مليئة بالنشاط والحيوية، وخاصة المسألة الإنسانية اللي تهم برشا، لأنه نحب نفهم المرض هذا شنية ونفهم دور الجمعية. لذلك نرحب بالدكتورة كريمة قاسم معنا على موجات الإذاعة الثقافية. دكتورة مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
2: صباح الخير وصباحين، صباح الخير للمستمعين إذاعة تونس الثقافية.
0: كل الشكر لك دكتورة، وألف شكر على مرافقتنا وأيضا محاولة إضاءة هذا المرض، مرض الأورام اللمفاوية. لو نأخذ فكرة لو سمحت دكتورة كريمة قاسم حول هذا المرض.
2: نجدد شكري ليك اللي أتحت لنا الفرصة هذه باش نتواصل مع مستمعين إذاعة تونس الثقافية. اللمفوما هي كلمة تتسع لبرشا أورام. اللمفوما هو عبارة على ورم في الغدد اللمفاوية. يقول القائل شنو هي الغدد اللمفاوية؟ هي ما نعبروا عليها بالدارجة هما الولسيسات. شنو هما الولسيسات؟ الولسيسات هما غدد لمفاوية اللي داخلين، معناها داخلين في سيستم الجهاز اللمفاوي اللي هو بدايته معناها ركيزة أساسية في الجهاز المناعي تاع الإنسان. دونك تصير عامل من العوامل اللي تخلي فما ورم في الغدد اللمفاوية. هذا هو اللمفوما بصفة مبسطة. نجم واحد يقول شو ما الأسباب باش الإنسان يمرض باللمفوما. هي أسباب متعددة. دونك احنا قدام المريض ما نجمش نقولوا له راه عندك اللمفوما على خاطر هكا وهكا، مي هما ماهمش اسباب قدر ما هم دي فاكتور دو ريسك، معناها عوامل يكثروا من نسبه نتاع حصول المرض هذا عند انسان معين. العوامل هذوما لي فاكتور دو ريسك اهمها هما لي فيروس، برشا فيروسات معناها هما ينجموا يكونوا السبب الرئيسي في انه الانسان يمرض باللمفوما. فما لي بكتيري، أكثر بكتيري اللي هي نعرفوها هي البكتيري نتاع نقول احنا الجرثومة نتاع المعدة اللي هي ليليكوباكتير فيلوري. ليه في العوامل هذه نقول احنا لي زاجون انفيكسيو، فما انت ليكسبوزيسيون لي توكسيك، معناها سواكين معناها في نطاق العمل، معناها اكسبوزيسيون بروفيسيونيل لي برودوي، كل برودوي توكسيك،
0: تعرض للمواد السامه في العمل.
2: للمواد السامه يعطيك الصحه، ولا انت المواد السامه سواء في نطاق العمل معناها تكون هي مالادي بروفيسيونيل انت، ويا اما انت لي زاجون معناها توكسيك الموجودين في سارتان برودوي اليمونتير انت في لي برودوي كوزميتيك اللي يدوروا بينا معناها الكل في الحياه اليوميه نتاعنا. ثم عامل اخر ثالث اللي هو نقص المناعه المكتسبه ولا نقص المناعه الوراثيه. زاد هذوما المرضى هذوما يكونوا عرضه اكثر باش يتعرضوا من لانفون في حياتهم. ايجالمون ثم دي فاكتور جينيك معناها عوامل جينيه هي اللي تنجم تفسر حدوث المرض هذايا عند عباد معينين. واخر حاجه اللي هي حاجه قليله اللي هما فما دي فاكتور نقولوا احنا عوامل وراثيه هذه نلقاها في العائلات. فما عائلات معروفه اللي تلقى فيها عديد من الحالات اللي فما في لي ديسوندونس نتاعهم الكل معناها فهمت. هذوما عوامل معناها حدوث الانفون عند الانسان بصفه عامه.
0: معناها يبدو انه ثم عدد كبير ينجم يتعرض افتراضيا لمرض اللنفون دكتورة كريمة.
2: هكيك بالضبط.
0: عندناش أرقام تقريبية شوية على الحالات الموجودة في تونس بشكل عام حول أمراض اللنفون؟
2: هو في تونس ما عندناش رجيستر نتاع اللنفون دونك ما عندناش معناها الإحصائيات نتاعنا ماهيش دقيقة. ما نجم أنا نجزم لك اللي هو أقل حاجة 500 حالة جديدة في العام هذا أقل شيء.
0: وتقريبا معناه ثم إمكانية واردة أنه أي شخص طبيعي عادي يتعرض لهذا المرض.
2: أي في كل العوامل دي العوامل برشا متعدة وقريبة منا برشا يعني أي إنسان ينجم يمرض معناها بالمرض هذا باللنفون. وهو راه المرض هذا معناه يجي للكبار والصغار والأكثر للكبار من حتى الصغار ينجم يكون عرضة دي وكيف كيف معناها للنساء والرجال. وهو فيه على القليلة 60 نوع معناها حسب المنظمة العالمية للصحة اللي هي معناها تصنفه تلقى على القليلة 60 صنف معناها كلمة لانفوم يقول لك كلمة كبيرة اللي في وسطها نقاو برشا أنواع أخرى.
0: وقبل ما نرجع الأستاذة ثريا الزياني في هذا الإطار يبدو أنه النشاط الطبي غير كافي مهم جدا ولكن غير كافي لذلك لابد من نشاط جمعياتي لذلك لابد من نشاط جمعية تحاول أنها تفهم المرض تحاول أنها تساند المرضى تحاول أنها تكون مرافقة للعائلات متاع المرضى هذوما. ففي هذا الإطار تأتي الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية.
2: بالضبط بالضبط. هو احنا احنا الإطار الطبي وشفاء الطبي قراب برشا للمرضى دونك فقنا اللي فما برشا صعوبات في تناول المرض هذايا في معرفته معناها ما يعرفوش مش كيما اي مرض اخر معروف كونسير اخر معروف انت دونك حبينا انت مع التكيت الجهود مع مرضى ولي بارون دي باسيون باش نعملوا جمعيه هذي باش نحسوا وباش نحاول نقلوا من الصعوبات اللي موجودة في السيركوي نتاع المريض اللي عنده الانفام. مثلا نذكر على سبيل الذكر احنا عرفنا للمريض معناها في تونس ما ينجمش يتصرف في وراق الكنام كيبدا عنده الانفام دونك من هذا عملنا معناها حملة تحسيسية عملنا بروشور كيفاش المريض اللي عنده الانفام شنو هما الوراق اللي هو يطلبهم من طبيبه وشنو هما الأوراق المرافقة لكل دوسي يبعثوا للكنام وشنو يهز للكنام وفين يمشي وكيفاش السيركوي الكل انت هذه ساهمت انه المرضى يحسن لهم شوية معناها السيركوي نتاعهم في الحصول على الأدوية والباقي
0: الكل. نعم يعطيك الصحة دكتورة كريمة قاسم تبقى معنا. نرجع معك سيد الرئيس رئيس الجمعية التونسية لمرض الأورام اللمفاوية سيدة ثريا الزياني. مهدت لنا دكتورة كريمة فكرة عامة حول المرض هذا وخليتنا نشعر اللي أي إنسان يكون معرض ليه فبالتالي لابد أن يكون ثم مجهود جمعياتي وأعطت إضاءة صغيرة حول نشاطكم في الجمعية مثلا ورقة الكنام وغيره من الأشياء. تقريبا عمر الجمعية 10 سنين من 2016 أكيد أنه ثم العديد من المحطات والمراحل والمشاريع التي أنجزت طيلة هذه الفترة باش من بعد نوصل ونحكيه على المشاريع المستقبلية متاعكم
1: إن شاء الله. هو منذ نشأتها الجمعية عملت برشا نشاطات. عندنا نشاطات قارية معناتها ديما قارة ديما نعملوها معناتها سنويا اللي هي على غرار الاحتفال باليوم العالمي للنفومة اللي هو ديما يكون في شهر سبتمبر اللي هو شهر النفومة اللي هو شهر اللنفومة أو كما سموه سبتمبر فير. دونك في الشهر هذية نحتفلوا باليوم العالمي لللنفومة وحاولنا حاولت الجمعية
0: مش احتفال، معناه إحياء
1: إحياء
0: حتى ما
1: ولا
0: تنجموش نحتفلوا باللمفوما.
1: نحيي اليوم العالمي للمفوما في فضاء، حاولنا يكون فضاء عمومي باش نرجعوا ديما للبرومي اوبجيكتيف نتاعنا اللي هو التعريف باللمفوما. دونك اخترنا الفضاءات التجارية كيما جيان، كيما ازور سيتي، كيما الفضاء
0: الفضاءات هذه
1: المهم فضاءات تجارية، فضاءات عمومية نلقاو فيها برشا مرضى، معناتها نعملوا برشا مارة بلتو ونعملوا كونتاكت معهم ونعرفوهم بمرض اللمفوما. دونك قلنا نشاطات قارة
0: تحسيسية توعوية،
1: تحسيسية توعوية اللي هي جورني مونديال، وعنا لي جورني سيانتيفيك زادا. عنا نشاطات على طول العام نعملوها اللي هي الإحاطة بالمريض ماديا، خاصة باش المريض يتمكن من التنقل إلى مركز العلاج نتاعو، خاصة المرضى اللي يسكنوا في المناطق الداخلية. دونك نحاولوا احنا كجمعية انهم باش ما يتغيبوش على لي سيونس دو شيميوثيرابي نتاعهم، نحاولوا نأمنوا لهم المصاريف التنقل نتاعهم،
0: خاصة يبداو معنا عائلات معوزة،
1: اي خاصة اللي ظروفهم الاجتماعية ديفافورابل، معناتها هذوك ما هما اللي تاخذهم الجمعية اون شارج. زادة كيف نعاونوهم في الأعياد والمناسبات، بما أنه المريض معناها يعمل في شيميو، نحبوا احنا هدفنا انه ما نحسوش لا فامي نتاعو بالعجز نتاعو، فهمت، في خاصه في العيد الصغير، معناتها المصاريف التنقل تكثر عليه وصغيراته ينجم يوصل ما يشري لهمش، معناتها ما يفرحهمش، معناها احنا جمعيتنا تهتم بالكبار، معناتها بالزادولت مش بالصغار. دونك الادولت عنده صغيرات، دونك احنا كجمعيه نحاولوا زاد صغيراته نفرحوهم في الاعياد والمناسبات، زاد في الرونتري سكولير، في
0: العوده
1: المدرسيه، كبيانتو ثنا عندنا نشاط نتاع العوده المدرسيه، نحاولوا الجمعيه تاخذ على عاتقها زاد انها تفرح صغيراتها ذوما ابناء المرضى. ناخذوا سنويا اكثر من 25 تلميذ، نشريو لهم الفورنيتور سكولير الكل، ونحاولوا قدر
0: لوازم العوده
1: المدرسيه باش ما ينقطعوش على دراستهم، وباش البارون نتاعهم ما يحسش بالعجز نتاعو والمرض نتاعو، معناتها اللي خليه معناتها ينقطع على العمل بطبيعه، وما يوفرش لعائلته الظروف الملائمه.
0: يعطيكم الصحة.
1: عندنا زادة الورشات، عندنا قمنا بالورشات التكوينية خاصة للأطباء الشبان، وكذلك ورشات تكوينية للإطارات الطبية وشبه طبية.
0: الإطارات الشبه طبية كيفاش؟ شنو هو المضمون نتاع الورشات هذه؟
1: الأدوية، معناتها
0: معناها من خلال الاطباء عندهم خبره،
1: اطباء نعم نعملوا كونتاكت معناتها ما بين الاطباء الشبان والاطباء
0: عندهم خبره،
1: عندهم خبره باش
0: درايه
1: باش يوضحوا لهم لي بروسيدور، معناتها
0: التمشي والمعالجه والطريقه
1: نتاع العلاج ونتاع. وزاد كيف الممرضين، زاد نعملوهم تكوين في كيفيه، مثلا اخر مره عملنا تكوين في ليكسونغينو ترانسفيزيون، كيفاش تبديل الدم. معناها عندنا برشا نشاطات عملناهم
0: الإطارات الطبية
1: والشبه الطبية، نعم. وعندنا زادة قمنا نقوم بالتظاهرات الثقافية، قمنا بتظاهرة ثقافية اللي هي أحياها لنا الفنان لطفي بوشناق، مشكور جدا، ومن منبرك هذا نعاود نشكره خاطر أحيا لنا حفلة العائدات نتاعها رجعت للجمعية وساعدتنا على
0: معنا بمقابل الحفلة ولا بتطوع من عنده؟
1: بتطوع من عنده. عملها لنا في 2018 ونعاود نجدد له الدعوة، كان يعاود لنا حفلة أخرى إن شاء الله. كانت العائدات نتاعها للجمعية.
0: وانا اعتقد زاد ثم فنانين اخرين لو تتواصلوا معاهم عندهم الحس هذا في دعم الانشطه هذه، انشطه الجمعيات خاصه في المسائل الصحيه. ما نعرفش نذكر ايمان الشريف على سبيل الذكر الحصر، والعديد من
1: الفنانين
0: الاخرين
1: ان شاء الله. من 2018
0: لتوا معناها تقريبا جي 6 سنين،
1: ان شاء الله ان شاء الله اترافيركم انتم نعملوا حفله اخرى تكون لمرضى اللمفوما ان شاء الله، والعائدات نتاعها لمرضى اللمفوما.
0: بعد معاك باش نحكيو استاذه ثريا زياني رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى الاورام اللمفاويه. على النشاط نتاعكم القادم ان شاء الله،
1: القادمة.
0: المشاريع. ولكن نرجع مع الدكتوره كريمه قاسم. دكتوره، المرض هذايا اللي حكيت عليه انت بدقه وفهمناه اليوم وعرفنا القيمه قد يكون نتاعو او الخطوره نتاعو مع الاستاذه زاده ثريا الزياني، نحاول نزيد نفهموا اكثر طرق العلاج نتاعو، لانه مدام ثريا ذكرت انه ثم الحصص المعالجه بالكيميائي اعتقد.
1: نعم.
0: تعطينا فكره على مراحل تطور المرض هذايا، على امكانيه العلاج كيفاش تكون موجوده. دكتوره كريمه قاسم، دكتوره كريمه قاسم، الو. نعود نتواصلوا معهم بعد قليل اذا كان ثم امكانيه مع دكتوره كريمه
1: هو
0: قاسم.
1: العلاج نتاعو يكون بالاساس علاج كيميائي، راديو ثيرابي، والا مع بعضهم، معناتها علاج كيميائي وراديو ثيرابي مع بعضهم. تنجم تفسر لكم الدكتوره قاسم معناتها اكثر.
0: تو نحاولوا نتصلوا به. مراحل تطور المرض، معناها ثم مرحله اولى معالجه خفيفه قد يكون، ثم التطور نتاع الشيء ذاك يهزنا الى المعالجه بالكيميائي بالراديو بالحكايه هذه، والا منذ انه يكون موجود المرض اللمفاوي هذايا اللي هي الولسيسه، باش نقربوا للناس اللي يسمعوا فينا، ما ينجم يكون كان بالطرق العلاجيه قد يكون المتطوره نوعا ما. هذه سؤال طبي،
1: سؤال طبي
0: ألف ألف حقة ونسأله الدكتورة كريمة قاسم. في انتظار أن تكون حاضر معنا، كل الشكر لزميلتنا وصديقتنا مريم مناع في التنسيق العام لهذه الحصة، وأيضا الإشراف على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. مشاريع القادمة متاعكم إن شاء الله أستاذة ثريا زياني؟
1: الإيفينمون القادم إن شاء الله هو باش نعملوا رانينج باش يكون نهار 6 سبتمبر.
0: معناها كنت تحكي بالفرنساوي برشا، تو باش تحكي
1: رانينج هي اللي هي جاريه، معناها
0: عدو.
1: عدو فوالا، عدو
0: معناها تظاهرت، معناها عدو لمحاوله انه يكون ثم داعمين وثم نشاط ثقافي رياضي هكا.
1: هو هذا نشاط رياضي في اطار قلت لك الرابع هدف للجمعيه، هو القيام بالنشاطات العلميه والثقافيه والرياضيه. بالنسبه للرياضيه هو باش نعملوا عدو باش يجيو يجريوا ان شاء الله باش يدعمونا. عنا ان اوبجيكتيف، هو من عنا هدف معناتها من الجاريه هذه، ان نعملوا نلموا فلوس باش نشريو 23 كرسي، 23 فوتوي نتاع شيميو ثيرابي، مش كرسي هو فوتوي، معناها مريض
0: اريكه نتاع معالجه بالكيمياء.
1: فوالا، خاطر المريض يعدي شيميو ثيرابي نتاعو العلاج الكيميائي، يلقى معناتها ماذا بينا احنا في اطار توفير معناتها الارضيه العلاجيه الملائمه للمريض، معناتها نحاولوا نخلوه اليز في العلاج في الادمنستراسيون نتاع الدواء نتاعو. دونك باش نشريو 23 الكرسي لوحدة المستشفى النهاري بقسم أمراض الدم السريري كهول بمستشفى عزيز عثمان. نجم نقول معناتها قداش تكلف علينا الكرسي. الكرسي الواحد يتكلف علينا 10 ملايين. دونك هو سيتان ديفي، لكن نعرف
0: 230 مليون
1: 230 مليون نعم. لكن نعرف اللي التوانسة قلوبهم طيبة وينجموا يعاونونا، ينجموا يقفوا معنا، خاصة اللي عندهم حس رياضي، معناتها ينجموا يجيوا يجريوا، وكل ينجموا يعطيوا دي دون ويشريوا دي دوسار، وهذيك الفلوس هذيك ماشية لاقتناء الكراسي هذيا نتاع الشيميو ثيرابي.
0: واحنا كي نفكروا معناها قداش من مريض باش توفر له الراحه وباش يكون مرتاح.
1: نعم.
0: مع الاريكه
1: هو الكرسي، ريت الكرسي الوحيد معناتها ينجم ثلاثه مرضى يتداولوا عليه يوميا، معناتها كرسي مريض ينجم ثلاثه مرضى يعديوا عليه شيميو ثيرابي، ابار انهم يعديوا الدم زادة كيف معناها.
0: معناها خلينا نفهم مراحل العلاج نتاع الشيميو ثيرابي، وباش نفهم اهميه الكرسي، باش من بعد نفهم اهميه التطوع والمساعده الماديه. الفتره العلاج تطول معناها
1: طول. نعم طول. هذيك علاش الجمعيه البرون ان شارج معناتها لي باسيون، قلت لك كيما قلت لك معناها شرحت لك
0: معناها
1: انه
0: نقصد على الكرسي في حد ذاته كي باش يقعد في المداوات في العلاج.
1: نعم.
0: معناها لازم توفير ظروف الراحه في الكرسي هذاك.
1: نعم نعم، توفير ظروف الراحه، بما انه يعدي في علاج معناتها علاج كيميائي ويبدا المريض تاعب، معناها ماذا بينا نوفروا نقولوا ابسط حاجه كرسي يرقد عليه، معناتها فما شكون يحب يتمد، فما شكون يحب يرفع ساقيه، خاطر هما كراسي تنجم تتحكم فيهم، فهمت؟ يرفع ساقيه، فما شكون يحب يقعد، فما شكون يحب يبدا متكي شويه، معناها كرسي يخليه مرتاح وهو يعدي في دواه على الاقل، معناتها يحس بالراحه ابار المرض، معناها يحس على قليله بالراحه، معناها في
0: يحس الدوم وقت كبير.
1: نعم
0: المدوات بالكيميائي.
1: نعم.
0: قديش تقريبا الدكتوره كريمه قاسم راجعه معنا، وهذه البيه في الجمعيه، هذه الجمعيه التونسيه لمرضى
2: تقعد بين ساعتين لازم تتواصل 6 سوايع، يعني نجم مريض يقعد على الكرسي هذاك 6 سوايع انت يتلقي العلاج الكيميائي.
0: وهذه من هنا تجي دكتورة كريمة أهمية توفير الكراسي هذه المريحة اللي هي الأريكة، باش المريض باش يبقى 6 سوايع، هو باش يبقى ساعة برك على كرسي عادي معناه متعبة، فما بالك 6 سوايع، وخاصة أنه يتلقى في العلاج، معناه ثم مسألة أخرى، وخاصة يتلقى في العلاج بالكيميائي الكيميائي اللي هو مسألة فيها معناها دقة وفيها ألم. دكتورة كريمة هكا ولا؟
2: هكاكا، معناها هو المريض كي بدا يعدي في العلاج الكيميائي ثم خلافه ظروفه النفسيه انه مصاب بمرض عضال، معناها كنا نعرفه معناها شنو يحس المريض، انت زيد هو العلاج الكيميائي في حد ذاته فيه اثار جانبيه انيه، معناها كيما نقولوا التقيؤ، انت الاوجاع، انت زيد كان احنا تكون ظروف ال
0: معالجة
2: نتاع الدواء مساج نتاع الشيميوثيرابي تكون ظروف قاسية، معناها كرسي يبس على ظهره، يبدا خاطر فما شكون يتعب، معناها الاكسجين يتيح له، فما شكون التونسيون تيح له باش نرفعوا له خاطر ساقيه ما لقاوش كيفاش، معناها الكراسي اللي عندنا ما تقومش بالفونكسيون هذه، فهمت؟ دونك كي يعدي السوايع هذيك الكل على كرسي لا تنطبق فيه معناها معايير السلامه، مش سلامه هي بالضبط، هي معناها الكونفور نتاع المريض ما يحسش انه يعدي في
0: السوايع، الراحه، الحد الادنى نتاع الراحه،
2: ولا الراحه فهمت، الراحه الجسديه فهمت، دونك تكون معاناته معناها مضاعفه فهمت. هذا الكل دونك قلنا وكي سالنا المرضى، واحنا فما برشا توا نشوفوا اللي هما أشخاص معناها يجيزوا العمر نتاعهم معناها فوق 65 سنة، دونك الشريحة هذه تكون أكثر معناها سنسيبل كما الصغار، إنه صغير باش تخليه معناها 4 سوايع ولا 6 سوايع على كرسي أنت ما فيش معناها أسباب الراحة، دونك كيفاش المعاناة نتاعه تضعف. دونك كجمعية قلنا الأكسيون اللي هي معناها تعاون المرضى في الحياة نتاعهم معناها اليومية اللي يتعايشون بها معناها مع العلاج الكيميائي، إن على قليلة يقعدوا على كرسي نتاع العلاج الكيميائي تكون القاعدة نتاعهم مريحة أنت، وما يروحوش بظهرهم يوجع وسقيهم كيف والجلسة تكون ماهيش مساعدة ليهم للإطار الشبه الطبي اللي باش يعدي الدواء.
0: لا سيما دكتورة أنه أكثر المرضى هم من المناطق الداخلية ومن طبقات معوزة، فبالتالي المسألة مضاعفة، لأنه يجي من بقعة بعيدة كما كنت تحكي له السيدة ثريا الزياني، وبش يروح زيادة من معنى مشي وجاي، وثم الوضعية المادية متاعه أنتم تساعدوا فيه في العودة المدرسية في الأعياد في المناسبات، فبالتالي الحد الأدنى زيادة توفير مثل هذه الكراسي المريحة. نخلي لك كلمة الختام السيدة ثريا الزياني والسيدة دكتورة كريمة قاسم، مشاريعكم القادمة، أولا يعطيكم ألف صحة على هذا المجهود والحس الإنساني. معناها كنت أنت أستاذة ثريا الزياني رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية، معناها تكون في دارك الصباح تو تكمل تشرب في قهوتك أو تمشي للعمل نتاعك، ولكن أنت رئيس هذه الجمعية، الجمعية ناشطة عندها 10 سنوات، وكي نشوف 10 سنوات أكيد نشوف معناها على العشرات بل المئات من الناس اللي استفادت من نشاط هذا الجمعية طواعية منكم أنتم، لأنه معناها قلب التونسي بالحق معناها فيه الكثير من الرحمة. الدكتورة كريمة قاسم زي كيف كانت تنجم تكون معنا عندها أولوية أخرى واهتمامات أخرى، ولكن بهذا الحس الإنساني الموجود في الطبيب وفي الإنسان بشكل عام خليكم تواصلوا هذا النشاط متاعكم، وأكيد بإذن الله بهذا الصدق وبهذه الحماسة والشغف أكيد أنه باش تواصلوا باش تنجحوا، وأكيد أنه إن شاء الله العشر كراسي يكونوا موجودين، وإن شاء الله الدعوة مفتوحة ليك أستاذة ثريا زياني ترجع مع بحدينا، وكان ما وصلناش العشر كراسي نجموا نشوفوا كيفاش
1: 23
0: كرسي ما هوش 10 ونشوفوا حتى معنا كما قلت لك سياقات أخرى للدعم المعنوي ونشوفوا فنانين معنا باش يكونوا يعملوا النشاط
1: إن
0: هذايا،
1: شاء الله.
0: واكيد انه ثم ناس اخرين كي تمس فيهم المساله الانسانيه يعرضوكم في 23 كرسي
1: إن شاء
0: اللي
1: الله
0: انا كي نشوفها نشوف معناها مئات من الناس اللي باش تستفاد
1: باش تستفيد. نعم
0: انسانيا وصحيا من المجهود هذا. تخلي كلمه الختام استاذه ثريا الزيني رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى الاورام اللمفاويه اللي نبسطوها تحت رقابه الدكتوره كريمه قاسم اللي بالطبيعه باش تكون عندها كلمه الختام، اللي هي الولسيسه اللي تنجم تكون موجوده بشكل او باخر في بدناتنا وكل انسان معرض لذلك.
1: يعطيك الصحة على الاستضافة. أنا ندعو العدائين خاصة باش يجيو يشاركوا معنا في الجارية متاعنا هذه باش يدعمونا. و
0: هو النشاط مازال بعيد شوي، في 6
1: هو مازال
0: سبتمبر
1: في 6 سبتمبر. نعم 6 سبتمبر باش يكون في اللاك ان. يدخلوا على الباج نتاع الجمعيه نتاعنا، هي اتومال اسوسياسيون باج فيسبوك، ويلقاو كل تولي لي ديتاي معناتها كل التفاصيل على الجاريه هذه وعلى نشاطنا.
0: هو اكيد انه ان شاء الله استضافه قادمه تكون موجوده وقت يقرب التاريخ. احنا اليوم حبينا فقط تحيه احترام لهذه الجمعيه اللي عمرها 10 سنين، اللي قدمت الكثير ولا زالت تقدم بكل هذا القلب المفتوح السخي جدا من طرفك انت يا استاذه ثريا الزيني، من طرف الدكتوره كريمه قاسم، واكيد ثم معاكم برشا طب اخرين وبرشا ناس اخرين ممنين بالمساله هذه، ويمكن هما معنا محسوسين لانه هما من العائلات اللي قد يكون عندهم شكون، ولكن ايضا من الناس اللي ما عندهمش ولكن عندهم الحس الانساني. كلمه الختام معاك دكتوره كريمه قاسم، مع تجديد الشكر لك والاجلال لهذا المجهود الكبير والمهم في هذه الجمعيه، الجمعيه التونسيه لمرضى الاورام اللمفاويه.
2: عفوا عفوا، احنا راهو معناها بطريقه عصبيه وبينيفول احنا في الجمعيه من طبعنا اكثر من 10 سنين. هو فما هدف رئيسي الحمد لله معناها تحقق، اللي ما عندناش حتى مريض ينقطع على المسار العلاجي نتاعو لخاطر ما عندوش فلوس باش يخلص الترونسبور نتاعو. احنا راهو المرضى على الاقل يجيو مرتين وثلاثه جمعات للمستشفى، دونك ويجيو من مناطق داخليه ويخرجوا من ساعتين نتاع الصباح ومن ساعه نتاع الصباح، دونك الحمد لله يا ربي اللي ما عندناش شكون انقطع لخاطر ما عندوش فلوس باش يجي للسبيتال. هذا اهم هدف تحقق، حتى اللي ينقطع هو وحده ما عادش يحب يعالج ولا فهمت. انا السبب المادي انه مش نجم يتواصل مع الاطار الطبي وشبه الطبي خاطر ما عندوش فلوس ترونسبور، اذا ما عادش موجود ولله الحمد. دونك انا نشكر كل انسان عدي ولا مش عدي باش يشاركنا نهار 6 سبتمبر ليكولي دو لاتومال، باش يساند كل مريض، باش يحط اي حتى دعم نفسي للجمعيه. انت حتى احنا ماذا بينا في المشوار نتاعنا شكون يدعمنا حتى في كلمه باهيه يقول لنا والله واصلوا ما يسالش، فهمت؟ خاطر احنا بدنا ساعات نتعداو فترات معناها يتيح المورال نقولوا ما عندناش دعم، ما مش لاقين كيفاش نجموا نقدموا اكثر للمرضى، فهمت؟ ان شاء الله بالتظاهره هذه فهمت نلقاو الدعم، وكل انسان مش يدعمنا ان شاء الله يكون في ميزان حسناته على خاطر كلها الفلوس ماشيه للمرضى، فهمت؟ وكل للمرضى. ويعيشك بارك الله فيك على الاستضافه.
0: كل الشكر ليك دكتوره كريمه قاسم، وانا قبل ما نختم معاكم نقول اللي انا ملتزم معاكم في الجمعيه بشكل تطوعي زاد في المساله الاعلاميه، وان شاء الله في 6 سبتمبر عندنا العديد من الاصدقاء اللي معناها علاقتنا بهم مهمه وباهيه، واكيد انه باش يكونوا حاضرين معنا على سبيل الذكر الحصر، ونجم نقول حتى قبل ما نتصل بهم معناها صديقي رؤوف بن يغلين اكيد يكون حاضر، انا نضمن لك ذلك، الممثله امال علوان لانه عندنا علاقه صداقه، وثم اسماء اخرى تو من هنا ل 6 سبتمبر يكونوا حاضرين ويكون ثم دعم اعلامي وفني كبير برشا للجمعيه، وايضا محاوله تنظيم سهرات لمحاوله هذا المجهود معاضدته لانه تعملوا فيه انساني جدا ومهم جدا. أعتقد الإنسان كي يتبرع ويتطوع بصحته بمجهوده بصدقه أكيد مسألة تخلي المسألة الإنسانية تترسخ فيه، لأنه ما نجمش يكون إنسان إلا من بالشعور هذا، ما نجمش يكون إنسان فقط لأنه يأكل ويشرب وعنده شهرية وعنده عائلة فقط، هذه مسائل اجتماعية، ولكن المسألة الإنسانية هو الإحساس بالإنسان الآخر ومحاولة دعمه بما كل ما يملك من صدق. كل الشكر ليك مجددا دكتورة كريمة قاسم، يعطيك ألف صحة، كل الامتنان لهذا المجهود، كل الشكر ليك أستاذة ثريا الزيني رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية، وكما قلت معنا إذاعة ثقافية معاكم بإذن الله، وأنا بشكل شخصي متواضع باش نكون معاكم في العديد من المحطات القادمة إن شاء الله. كل الشكر لكم جميعا، وأيضا شكر لمهندس هذا اللقاء سيدة سماحة بالرضوان اللي هندست لنا هذا اللقاء، وخلينا نتعرفوا على ناس قلوبهم مليانة كل كرم وكل سخاء. يتواصل هذا اللقاء على الإذاعة الثقافية، بعد قليل يكون معنا سي شوقي الزعلوني مدير مهرجان الليالي الصيفية بالظهور للحديث حول البرمجة الخاصة بهذا المهرجان.

0: نواصل معكم هذه الرحلة الإذاعية على موجات الإذاعة الثقافية مع ضيفنا الأستاذ شوقي زعلوني، مدير دار الثقافة طيب المهيري، وأيضا مدير مهرجان ليالي صيفية بالزهور. والأستاذ شوقي زعلوني يحاول من خلال هذه الدار العريقة التي شهدت العديد من التظاهرات الثقافية، لعل من أهمها المهرجان أدباء الشبان، وقت كان يشرف عليه سي محمد برجب الله يرحمه، يحاول سي شوقي أن تكون هذه الدار على نفس هذه القيمة التاريخية المهمة من خلال العديد من الأنشطة الثقافية. واليوم شحكيه معاه على مهرجان الليالي الصيفية بالزهور. مرحبا بك سي شوقي.
1: مرحبا سي سفيان، صباح النور ليك وكل مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية، تحية ليك والفريق العمل معك.
0: كل الشكر ليك سي شوقي زعلوني، لأني نعرف معناه ولمست هذا من خلال العديد من اللقاءات معك في دار ثقافة طيب مهيري بالزهور، مدى النشاط، مدى الحيوية، ومدى اهتمامك بهذه الدار، وخاصة وعيك بتاريخها ومحاولة أن تواصل هذه الدار إشعاعها. في نفس هذا السياق تأتي مهرجان أو تظاهرة مهرجان الليالي الصيفية بالزهور.
1: هذا هو دار حي زهور طيب المهيري، كما تعرفوا هي مؤسسة ثقافية عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لتونس، وهي الحقيقة تمثل شريان حيوي في المنطقة. المنطقة كما تعرفوا اللي هي ذات كثافة سكانية عالية، منطقة شبابية بالأساس. دونك اخترنا في الصيف أن يكون ثم عنا مهرجان صيفي في دار ثقافة، وهي مهرجان ليالي صيفي بالزهور.
0: ناخذ فكرة على البرمجة سي شوقي زعلوني.
1: هو البرمجة الحقيقة كما كل عام وكما العادة معناها في عند اختيارات الفنانين، والبرمجة يتم دراستها على ضوء انتظارات أهالي حي زهور ومقترحات فعاليين ثقافيين في المجتمع المدني ولا من رواد دار ثقافة. ذاك علاش سنة اخترنا مزيج متوازن بين الطرب والجو الشعبي التونسي الشبابي، كذلك الموسيقى الفلكلورية والروحية، وكما العادة معناها اختتمنا بالأصوات التونسية الراقية. ذاك علاش برنامجنا كان مش يكون في الافتتاح يوم 8 أوت، العروض هي باش تنطلق كلها 10 متاع الليل. الافتتاح باش يكون بالفنان درصاف الحمداني نهار سبت 8 أوت. نهار لحد 9 أوت باش يكون عنا عرض موسيقي شباب مع الفنان إيمان الشريف. يوم الثلاثاء 10-11 أوت باش يكون عنا عرض مع الفن الشعبي محمد علي الأسمر. ثم يوم الأربعاء 12 أوت باش يكون عنا حضرة أولاد معاوية للفنان طاهر الرياحي، وهي مدعومة من بلدية تونس دائرة الزهور مشكورة، وباش يكون بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. يوم 13 أوت باش يكون الاختتام المهرجان مع صوت طربي النسائي الفنان الأسمى بن أحمد.
0: العديد من الأنشطة أيضا الموجودة واللي مبرمجينها إن شاء الله سي شوقي على غرار نادي النقد اللي يشرف عليه سي أبو بكر العموري، واللي كانت جلسة مهمة برشا، وأعتقد أنه زملتنا صفية القطاري استضافتك واستضافت سي أبو بكر وحكيتوا عليه. أيضا ثم نادي خاص بالفنون الشعبية والعديد من التظاهرات الثقافية والأنشطة الثقافية إن شاء الله بشكون في بداية الموسم سي شوقي.
1: هو الحقيقة في عنا برشا مشاريع تم إنجازها السنة هذه. نجحنا في إرساء تظاهرات موجهة لمختلف فئات العمرية على غرار أيام زهور السينمائية، مهرجان ربيع الطفل، ليالي زهور رمضانية، كذلك أيام زهور للرقص المعاصر، ملتقى التراث الابتكار الفني بمناسبة شهر التراث. عديدة هي المشاريع اللي تم إنجازها في دار الثقافة طيب المهيري، من مشاريع جديدة خاصة اللي صارت مؤخرا هي الاهتمام أكثر بالأنشطة الأدبية، مثل كما تفضلت سيادتك سي سفيان، بعث نادي أحمد حاذق العرف للنقد الأدبي والفني اللي يشرف عليه ويديره الأستاذ والناقد سي أبو بكر العموري، بوجود خيان دكاترة وباحثين في مجالات مختلفة في المسرح، في الإعلام، في السينما، في الفنون التشكيلية وغيرها من معناها الأجناس الأدبية والفنية، إضافة للنوادي معناها الموجودة في دار ثقافة طيب المهيري واللي عددها 14 نادي اختصاص بمتابعة 200 منخرط تقريبا. المشاريع المستقبلية اللي نخدم عليها هي الحقيقة نخدم على تطوير هذه النوادي المختصة خاصة في المجال تحديثها وتطويرها ودخول معناها في معناها التكنولوجيات الحديثة كما الذكاء الاصطناعي، وغيرها من معناها النوادي هذه. كذلك باش نخدموا في افتتاح الموسم الثقافي الجديد على دعم المبادرات الشبابيه في كذلك المجتمع المدني بالجهه، كما تعرفوا انتم معناها المنطقه تعج بطاقات شبابيه لا باس بها معناها فيما يخص الفنون والابداع وغيره. كذلك نهتم بسق المواهب هذه، وان شاء الله باش يكون زاد ثم اهتمام كبير كما حكينا بالمسرح وبالنقد وبالادب. الانطلاق في تحضيرات الموسم 2026-2027 ان شاء الله باش تنطلق اواخر شهر سبتمبر حسب السياسات الثقافيه اللي تضعها معناها تحطها الوزاره، وزاره الشؤون الثقافيه وزاره الاشراف، واللي تحطها هي من اولوياتها ولازم العمل عليها. ان شاء الله احنا باش نكونوا متواجدين وندعموها، وان شاء الله تكون عندنا برامج ثريه الحقيقه تفيد المنطقه وتفيد الشباب الموجود غاديك في جميع المستويات وعلى جميع المجالات.
0: شكرا لك صديقنا العزيز شوقي زعلوني مدير دار الثقافة طيب المهيري، حدثنا حول مهرجان ليالي صيفية بحي الزهور. كل الشكر لك وكل التوفيق إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة سي شوقي. يتواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية مع ما تبقى من الأغاني. كل الشكر لزميلنا أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، زميلتنا كوثر الحاجري ومريم مناع في التنسيق العام الصحفي للمواد الإذاعية على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفي.
2: المواعيد المواعيد إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن في الوطن.
3: المواعيد
2: المواعيد
4: الاثنين 3 أوت تتواصل اليوم العروض الفنية بالمهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التي يسعى فيها الجمهور إلى مواكبة فعاليات العروض الفنية والتربية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يفتح اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات أبوابه لجمهور الفن والطرب من خلال عرض موسيقي بعنوان دوليشا تقدمه الفنانة التونسية بوثينة نابولي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. هذا وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 10 ليلا. في إطار فعاليات مهرجان باجا الدولي يقدم اليوم الفنان وليد الطلياني عرضاً فنياً لجمهوره، وذلك في إطار فعاليات الدورة 46 لمهرجان باجا الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. تختتم اليوم 3 من شهر أوت الجاري فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة، وذلك من خلال عرض فني من التراث الشعبي تقدمه مجموعة من الفنانين التونسيين، وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 9 ليلا. يحتضن اليوم مهرجان صفاقس الدولي عرضا غنائيا من التراث التونسي الأصيل ويقدمه الفنان التونسي رؤوف ماهر، وذلك في إطار الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي.
2: المواعيد
3: المواعيد
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن في الوطن.
3: المواعيد
2: المواعيد
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل أو في إذاعة تونس الثقافية وأحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كذلك بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا سي علي.
2: سيدي المختار مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، في آخر حصتنا السابقة تحدثنا على سهرية ليلة 17 رمضان اللي توافق 22 ديسمبر 1934 واللي ناقشوا فيها مؤسسو جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، الاسم الأصلي للرشيدية قبل ما تولي الرشيدية، نظامها الأساسي ووافقوا عليه. بعد ذلك اختاروا الاسم اللي اشتهرت به الجمعية اللي هو الرشيدية، وهذا اقتراح من مصطفى صفر نفسه، وهذا التقليد ما تبع وقتها ومازال اليوم. كل نكون جمعية تعمل اسم علم ولا نعت فني يرمز إلى الأهداف متاعها ويراعي مقومات الخفة والسلاسة، ما نقول الخلدونية مثلا وقتها والصدقية والعلوية وغيرها. والرشيدية هذا اسم مشتق من نعت الرشيد ويخص البيلول، حكينا عليه، هذا ولد الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية، تحدثنا عليه وقتي تحدثنا على تدوين السفين سي علي كان سمتشي. باختصار الذرية نتاعو من وقت ولده محمود بي اللي تولى الحكم عام 1814، يعني في أول القرن التاسع عشر، كل البيات اللي جاءوا تونس من أحفاده حتى الإعلان الجمهورية عام 57. يعني تولد هو 1710 وتوفى 1759، يعني عاش في النصف الأول من القرن 18 حوالي 49 سنة. المشكلة الكبيرة اللي صارت في البلاد أنه لما أبوه سماه ولي العهد في عوض ولد أخوه علي باشا، علي باشا ثار على عمه عام 1727، وانطلقت وقتها كما يعرفوا المؤرخين ويعرفوا الناس المطلعين حرب أهلية لرجعها على تونس، يعني كانت طاحنة وماتوا فيها عباد، دامت 30 سنة. تجبر سي محمد الرشيد باش يتجه إلى الجزائر في حماية داي الجزائر، وقعد في قسنطينة حوالي 18 سنة. في الأثناء والده بنفسه مؤسس الدولة توفى، قتلوه، وشد ولد عمه علي باشا الحكم حتى 1755-56 وقت رجع وقعد 3 سنين وتوفى. الغريب أنه نعت الرشيد هذا هو كان يحب الفن والأدب وكان يقرض، حتى في وقت رجع للحكم 3 سنين سيب الحكم لخوه وتلهاب هو بالأمور الفنية. الغريب كما قلنا أنه نعت الرشيد هذا ما جاش وقت اللي هو حي، ألصق به بعد وفاته بعشرات السنين، وهذا نستنتجوه من المؤرخين اللي عاشوا مع عمرهم يتكلموا باسم الرشيد، يقولوا محمد ابن باي ابن الأول، كما محمد بيرم اللي قال حكى عليه هو عاصره، كما أحمد بن أبي ضياف، كما حسن حسني عبد الوهاب. الشيء اللي خلى سي العروسي المطوي الله يرحمه أديبنا اللي عمل مقدمة عليه يقول إننا لا نعلم من ألصق به هذا اللقب. نستنتج من هذا أنه أحفاده الأمراء اللي عاشوا في القرن التاسع عشر بالخصوص كانوا مغرومين بالشعر والغناء كما معروف عن العائلة الحسينية الكل، واللي حكموا البلاد طوال القرن التسعتاش ضخموا من خصاله ومواهبه الشعرية والفنية، ومنهم هم خرج بالتأكيد نعت الباي الرشيد. لماذا؟ لأنه حسب ما قالوا هما لما كان منفي في الجزائر

0: الجزائر 13 سنة، قام بتبويب قطاع التراث الأندلسي اللي كانت تتغنى في تونس خلال القرن 17 قرن، وهو يعني كل قطعة كما حكيت عليه المرة الأخرى حسب الطبع متاعه حسب المقام حسب الميزان متاعها. من هذيك العملية هذيك خرجت السفين متاع نوبات المالوف التونسي، وساعدوه بتبيع المترجم متاعه أحمد الجزيري وأحمد لسرم الجد الشيخ لسرم هذايا ومحمد المرابط، هذوما كملوا بعد الخدمة متاعه وهو بعد لا توفى. وخرجت السفين تاع القرن 19 اعتمادا على ما قام به سي رشيد بي. هذايا المصادر هذه جاتنا من مصدر واحد هو الشيوخ المالوف، نتحدث فيه بعد فاصل الغناء الاول نتاعنا في الحصه. سي علي،
1: الفاصل الغنائي الاول باش يكون مع الجزء الثاني من بشرف نيرز، والبشرف هذا من المعزوفات التقليديه اللي كانت تؤدى في مستهل الاشغال ووصلت الاشغال والاسجل المالوف التونسي.
0: أيوة.
1: والجزء الثاني من هذا البشرف يسمى حربي.
0: اي،
1: وكلمة حربي هي كلمة يعني عندها علاقة بتوظيف البشارف في المدرسة الحربية سي المختار.
0: أيوة.
1: لأن البشارف في المدرسة الحربية كانت عندها وظيفة عسكرية إضافة للوظيفة الموسيقية والفنية متاعها. أيوة. الأداء هو لفرقة رشيدية مؤرخ في 1957. أيوة. يعني الفترة اللي كانت تحت إشراف الأستاذ صالح المادي وإشراف فني كذلك الشيخ ميسترنان، وسجلت بالإذاعة في مفتتح يعني دولة الاستقلال على اثر تونس الاذاعه التونسي.
0: شكرا. نسمع مالا بشرف نيرز من الرشيدية متاع 1957.

0: كنا في الاستماع إلى حربي بشر فنيرس أداء فرقة رشيدية، وهذا تسجيل مؤرخ كما قلنا سنة 1957. نعود سيدي المختار إلى سياق حديثنا عن الرشيدية وخلع اسم محمد الرشيد بيع على جامعة الرشيدية، وسؤالي بالتحديد حول المصادر أو المعلومات اللي تتصل بهذا الموضوع.
1: هي كما قلنا المعلومات اللي سردناها جات من شيوخ المالوف الرشيدية كما سي محمد غانم اللي هو تحدث عليها الأول عام 32 قبل حتى تأسيس الرشيدية، لما تحدث مع محمود بورقيبة على مشاركته في مؤتمر القاهرة، مؤتمر الموسيقى العربية. الإنجاز هذايا منسوب لسي محمد رشيد بيس علي، لم يتعرض له أي مؤرخ ترجم لحياة البي هذا قبل ظهور الرشيدية. معناها الحكاية هذه مخرجت كان بعد تأسيس الرشيدية من عند شيوخ الرشيدية. منين جابوه هما؟ جابوه من كما حكينا من العائلة الحسينية. أنا عندي تفسير في انتظار أنه نكتشف دليل مادي ثابت يثبت هذا الادعاء، هي وتفسير يعتمد على المعطيات التاريخية والجغرافية العلمية والموضوعية متاع تاريخ تونس وجغرافيا متاعها. هو كن نرجع سي علي للترتيب قطاع تراث المالوف الفن الأندلس بصفة عامة ديني ودنيوي، واللي كانت تتكون شيئا فشيئا جيل بعد جيل، ومش في أقليم واحد، في كامل أقاليم المغرب العربي الكل. بطبيعة كانت مبعثرة ماهيش منظمة، لكن بدأت عملية الترتيب بصفة عشوائية وتنجم تقول غير منسقة في أغلب البلدان والأقاليم المغاربية بما فيها تونس بالطبع. وكانت أفواج المهاجرين تجي تبدلك الوصلة هذيك وتجيب حاجة جديدة بالطبيعة، وهذا حاجة شيء طبيعي قرن بعد قرن بصفة منفردة ومش متصلين ببعضهم. بديت وقتها اعتماد على الوصلات، الشكل متاع الوصلة، الوصلة هذه من حتى من وقت العباسيين والأمويين والدولة الأندلسية. أنا نعتقد أن الفضل ربما بالنسبة لسي محمد الرشيد بي أنه في الغربة متاعه قعد 18 سنة من فيه، حتى يمكن أيس يقولوا بعض المصادر يقولوا أيس باش يرجع لبلاده 18 سنة فيه، وكان معناه يحب الموسيقى ويحب الأدب، ومعاه ثلاثة ولا أربعة من المخلصين متاعه قاعدين معاه. بالطبيعة كانوا يعرفوا المالوف، وهو يظهر أنه عمل مجهود باش يرتب كما يعملوا اللي قبله هذيك القطاع المالوفة، ورتبهم حسب الطباعة متاعهم وحسب الميزان متاعهم يعني البطايحي وحتى
0: اللبن. أيوه، وينسبوا إليه إعادة ترتيب النوبات المالوفة التونسي.
1: أنا ما أعتقدش اللي هو بدأ، أنا ما أعتقدش.
0: نحن هو في كل حالات هو المالوف بناء تراكمي سي المختار.
1: أيوة، هذا هو.
0: وساهمت فيه عدة أجيال ومجهولين بطبيعة، وعدة مؤثرات وعدة معطيات جديدة دخلت. نحن إذا تراث حي كان ديما قابل لاستيعاب الجديد والتطوير وإعادة التصنيف إلى حدود حتى تأسيس الرشيدية.
1: أنا المشكلة بتاعي ما نقولوش أنه سي محمد الرشيد بي، ما احترامنا ليه، هو بي كان عادل وكان محبوب لو ما عاش برشا في الحكم 3 سنين، لكن أنه تنسب إليه أنه ترتيب كل تراث المالوف في نوبات، أنا نعتقد هذا إلى أن يثبت عنا حجة ثابتة مادية من العصر متاعه تقول أنه هو اللي عمل. أنا نعتقد كما قلت أنت فما تراكمات قبله، وهو ختم الفرصة ربما عمل جانب كبير منه، فما جانب كمله بعده هو. معناها هل احنا ماذا بينا نتمنى نهار باحث جمعيين متاعنا تبارك الله عندهم أنه يتعمق في الموضوع هذا باش ينورنا ويعطي التاريخ الصحيح لترتيب النوبات،
0: خاصة بالنظر للمقطوعات والمعزوفات والمقدمات الموسيقية سي المختار.
1: أي،
0: اللي هي كانت تقرب شوية للتراث التركي.
1: تركي صحيح،
0: هذا هو عملية الربط اللي وقعت يعني في علاقة محمد الرشيد بي. أي، بتراث المالوف.
1: ولو التركي رو بدأ قبله في الدولة المرادية،
0: في الدولة المرادية
1: قرن كامل معناها. نتعدى ولتوى لماذا قرر مستصفر إطلاق نعت سي رشيد بي هذايا على جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية. كما قال سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم، قالوا كان يبحث عن علم فني يخلصوا من اسم الأحمدية نسبة لأحمد بي اللي كان وقتها البي في الثلاثينات، وكان مش محبوب وسمعته مش باهية بالكل، لأنه كان عنده ضعف واستكانة أمام حكومة الحماية، بما أنه حتى المؤتمر الإفخاريستي جبروه باش هو يترأسه. ودلالة على ذلك كانوا سهروا الشيخ محمد لصرم أحد مؤسسي الرشيدية ونحكيوا عليه، وقت ينفصل عن الرشيدية بعد سنوات عمل جمعية سماها الأحمدية. لقى مصطفى صفر بذكاء هو في السيرة نتاع جد العائلة المالكة ذا سي محمد الرشيد بي الحل المثالي باش يحقق غرضه دون إثارة حفيظة حمد بي غير ما يغشوا. ونتج عن نجاح الرشيدية خروج شخصية البي هذايا اللي كان مغمور ما يسمعوش به إلا في التاريخ، خرج ولا معناها على كل لسان شكون سي رشيد بي جراس كما يقولوا بالفرنساوية بفضل شهرة الرشيدية. وأول من أعلن عن اسم الرشيدية هو المهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية قدماء الصدقية وقتها في سهرية عملها بعد ليلتين من الاجتماع متاع المؤسسين هذايا متاع 17 رمضان، عمل سهرية في رمضانية نشطتها جوقة أندلسية فيها سي محمد غانم بالرباب وسي صادق الفرجاني وسي الشاب الباهي لظهم كان وقت مغروم بالمألوف معاهم، فهمت؟ عمل حفلة هايلة وغلن قرروا الجمعية ولات اسمها الرشيدية، هو الأولاني وهذا قرينا حتى في الصحافة. توا نمر سي علي لاستعراض أول حفل في تاريخ الرشيدية مساء 2 جانفي 35، هو شهر بعد تاريخ بعثها أحيت الرشيدية بقصر الجمعيات الفرنسية اللي هو توا جانب منه فيه الدار الثقافة ابن رشيق، أول عرض موسيقي في تاريخها قبل حتى لا تقدم ملفها القانوني للسلطة الفرنسية. الحفل بينسوي طبعا كان رهان صعب لمسيرها لأنها لم تستكمل بعد مقاوماتها الدنيا، مع ذلك سارعوا اغتنموا الفرصة اللي تبقات من سهرات رمضان باش يقدموا للجمهور الجمعية هذه وهو جمهور العاصمة النخبوي ويعرفوه بأهدافها النبيلة في إحياء التراث الأندلسي والأغاني التونسية الأصيلة. وربما مستصر نفسه قام بالتحدي هذا باش يوري جدارته بالثقة اللي وضعوها فيه المؤسسون الكل والكبار المثقفين، خاصة أنه كان مطلع على الحياة الثقافية والموسيقية في تونس وفي المشرق العربي بصفة دقيقة. الجوقة اللي اختارها سي مصطفى صفر ومع سي محمد الأسرم والمشايخ اللي معاه أنه خيره منه ما عندهمش فرقة محترفة مازال الجمعية كي تكونت، يعاولوا على النواة الصلبة لجوقة مقهى المرابط واللي هي بنفسها جوقة البارون ديرلونجي أساسها الفنان محمد غانم على الرباب وخميس تنان على العود. وأقنعوا شافي رشدي المطربة هذه المشهورة وقتها مع فضيلة ختمي وفتحية خيري أقنعوها باش تشارك في العرض، وأضافوا لهم الشيخ لالو بالشيشي رغم اللي هو وقتها كبير في العمر معناه فوق من 75 سنة يمكن
0: العواد من الجالية اليهودية
1: من الجالية وهي من الجالية هي أقلية تونسية يهودية باش هذاك باش تو نحكي نرجعوا له باش يضمنوا مساندة رموز الأقلية هذه التونسية اليهودية للمشروع الجديد. وسي مستصر تكلف سي محمد الأسرم قال له أنت تشرف على الفرقة الكل هو اللي نظم لها العرض متاعها. كانت بتبيعها حاجة سهلة بالنسبة ليهم أنه في أيامات قصيرة يحضروا برنامج وصلة من أشهر موشحات المألوف من الأغاني التونسية المتداولة رغم ضيق الوقت، وحتى ما فماش فضاء ملائم للتمارين نتحقق أنه عملوه في دار من الديار متاعهم. كيف تم ذلك هذا نسمعوه نتحدثوا فيها عفوا بعد نسمعوا النغم الثاني اللي حصتنا.
0: النغم الثاني سي المختار باش يكون مع براول من نوبة الحسين من المألوف التونسي، مبتدئها باش يكون ببرول بعنوان زارني محبوبة قلبي في الغلس قمت أجلانا له حتى جلس،
1: حتى جلس
0: قلت له يا سؤلي ويا كل المنى زرتني في الليل ما خفت العسس، قال لي خفت ولكن الهواء أخذ الروح مني والنفس. مع العلم سي مختار البرول هذا هو برول عملي يعني من البراول اللي تتغنى عادة في الأشغال أو في البراول العمليات، لكن اجتهاد من سي عبد الحميد المعالجية اللي هو أقحم هذا البرول في نوبة الحسين أو في براول نوبة الحسين اللي عادة تبدأ ب يا قلبي أترك المحنة. والفرقة هنا فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عالجية والتاريخ هذا يعود إلى منتصف التسعينات.
1: سي علي معناها بدل سي عبد الحميد بن عالجية من سق النوبة كما عملها سي محمد التريكة وسي خميس ترنان
0: عنده بصمة
1: الثلاثينات.
0: عبد الحميد بن عالجية ترك بصمة في تسجيل النوبات حيث عزز نوبات المألوف أو بعض البراول منها ببراول كانت عادة مقتصرة تتغنى في الأشغال. والأسجال فقط
1: ذكر الأشغال خارج النوبات
0: يعني. اللي هي تغنى في سلاسل غنائية خارج النوبات.
1: شكرا سي علي على التوضيح الهام جدا ونسمعوا ملا البراول متاع نوبة الحسين.

0: شكرا سي علي. نواصل تقديم برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتحدث كيفاش دار الحفل الافتتاحي للرشيدية ليلة 2 جانفي 1935. نحكيه بداية بجمهور الرشيدية ظهر في ليلتها وقعد معنا مازال إلى اليوم عنده طابع نخبوي. قصر الجمعيات الفرنسية بن رشيق اليوم كان ليلة 4/27 رمضان 2 جانفي من العام الجديد غاص بأغلب ما تعرفوا العاصمة من شخصيات وذوات. جاءت تلبية لدعوة خاصة من سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول وزملائه. العائلة الحسينية أفراد منها احتلوا الصدارة بالطبيعة، هما وأسر بعض أعضاء الحكومة ونواب القسم التونسي، وقتها القسم التونسي بالمجلس الكبير هو البرلمان قلنا حكينا عليه. كانت جل شرايح المثقفة والميسورة ممثلة في بين الحضور من كبار موظفي الإدارة التونسية في المالية وفي العدية وغيرها، أوساط مدرسي وخريجي الجامعة الأعظم جامعة الزيتونة، أساتذة معهد الصدقية والعلوية والليسي كارنو مثلا، هيئات الجمعيات الأدبية الفنية كيف الخلدونية والصدقية، أرباب المهنة الحرة المحامين والأطباء والتجار وصناعية السوق الأسواق الكل اللي كانوا مغرومين بالملوح حكينا عليه زي كيف كيف، محرري الصحف، كذلك أعداد محترمة من الأقلية التونسية اليهودية اللي كنا نحكيوا عليهم مصحوبين بزوجاتهم. كانت أكبر مفاجأة أحكي عليها بعد سي مصطفى صفر هو حضور مدير التعليم إيميل جو هو وزوجته. بدأ الحفل حسون بن عمار بتبع أعطال البرنامج، وبعده خذ الكلمة الأول مرة مصطفى صفر باش يخاطب الرأي العام بصفته رئيس الرشيدية. أول خطاب قالوا بتبع رحب بالحاضرين وشكر كل اللي ساعد المجموعة على تأسيس الجمعية الناشئة هذه، وتحدث عن أهمية الموسيقى في الشعوب وخاصة في تاريخ المجتمعات العربية والشرقية، وصل إلى وضعها المتردي في تونس، وأكد أنه أحنا كأبناء الرشيدية قال هكا بالحرف الواحد عازمين على إحياء وتجديد الرصيد الثمين لتراث المشحات والأغاني ذات الطابع الوطني الأصيل. إحنا قلنا نعتبروه عنوان الرقي الحضاري والفني للبلاد التونسية منذ قرون. وأكد أنه نحن لا ننكر جمال الموسيقات الأخرى خاصة الشرقية وبعدها الغربية طبعا وغيرها والتركية، لكن تأتي كلها في المقام الثاني بعد فن البلاد اللي هو فن المتفرد ومتصل بأخلاقنا الحميدة. لذلك قال ماذا بينا نحافظ على ذوق الشعب من أدران الأسفاف والضحالة والتقليد الأعمى والمشين لكل ما يرد من الخارج وقتها من استوانات. أو شفت الذوق هو اللي به الفايدة، وصحيح ذايا في الميدان الموسيقي بس علي أنت يا سيد العارفين في الأمور هذه أنه الذوق يتبدل حسب الشباب والجيل الجديد وحسب ما يسمعوا من أنغام جديدة
1: بطبيعة الحال.
0: ووجه نداء حار إلى الرأي العام باش يعاونونا، قال معاونونا مادين ومعنوين حتى نتمكن الرشيدية من تحقيق أهدافها. اختم الكلمة متاعوة بتحية هي في حقيقة غمزة للمدير العام للتعليم والفنون
1: إيميل جو.
0: رحب به هو، قالوا يعطيك الصحة جيت رغم اللي احنا ما كناش في بالنا باش تجي، وإن شاء الله هذه معناها تدل اللي أنت باش تهتم برقي الموسيقى التونسية الموضوع إداريا تحت إشرافك. هو وقتها كان يسمى الوزير، هو فماش وزير وقتها أيه. مدير التعليم هو والفنون هو المدير وزير الثقافة والتعليم. بعد سي مصطفى صفر أعطى للركح الشيخ محمد الأسرم حامل معاه آلته المفضل الأرغن أو البيانو الهوائي اللي حكيت عليه في الحصة أيه. السابقة
1: الأرمنيوم
0: الهوائي هذاك
1: البيانو الهوائي.
0: ومعه سي حسون بن عمار على التار، وأعتقد زي حسون بن عمار أول مرة يطلع في الركح باش يؤدي، هو كان يغني في المجالس ولكن في العموم ما سمعتش به، كان ممثل زاد سي حسون بن عمار. والشيخ الصادق الفرجاني على النغرات بطلب من مصطفى صفر سي محمد الأسرم عمل مسامرة طويلة حول تاريخ الموسيقى التونسية، وكان يدعمها من حين إلى آخر بشواهد حية من الطبوع والأوزان الملوف التونسي. مع جا وقته حسون بن عمار
1: يعني كما نقول اليوم ماستر كلاس، يعني
0: ماستر كلاس يعطي الطباع على 70 مثلا وبعد يعزف منه طريف وانت مشي. نلاحظوا هنا انه لم يكن بالسهل بالنسبه للشيخ الأسر محمد الأسر هو ولد عائله محافظه باش يتجرى على العزف امام جمهور احد القاعات العصريه في العاصمه.
1: ونذكروا اللي هو كان عادل الشهاده
0: اي، لكن بطل من بعد
1: انقطع
0: الموسيقى تو نحكيوا عليها انا باش نقول للساده المستمعين على سيرته اللي هي هامه. لكن رساله الفن هي اللي دفعته باش يهدمك الحواجز النفسيه اللي كانت تتكبل هو تكبل امثاله. يحاولوا تعاطي الفن امام العامه بحريه. اول مستفيد بعد العمليه هذه ونجاح الرشيديه هو سي علي الرياحي، حفيد الولي ابراهيم الرياحي. بعد عامين جاء في نفس القاعة في ديسمبر 36 وعمل حفلة اللي هو بعد نجاح الرشيدية. الفصل الغنائي الثالث يعني
1: هو الحقيقة الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع الشافي رشدي اللي هي أحد أعمدة الرشيدية في فترة من التأسيس إلى 41
0: على الأقل. وشاركت في الحفل هذا.
1: وشاركت في الحفل هذه بعدة أغاني، منها فوند وشوشانة، منها كحلة الهذاب. لكن اليوم باش نسمعها في أغنية تعود لتلك الفترة اللي تخت الرشيدية بقية محمد تريكي في أغنية بعنوان جيتك بجاه ربي.
0: نسمع مالي شافي رشدي.

0: شكرا لأوفياء برنامج عبق الرشيدية على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نرجع إلى برنامج الحفل الموسيقي الأول. أيه.
1: بدأت السهرة فعلا كما نقول لما بدأت الجوقة الوترية في عزف وغناء نوبة الحسين. كنا ما قلنا كانت تضم الجوقة خميس الترنان ومحمد غانم وليلو بالشيشة على العود ومحمد غانم على الرباب، وزادوا عازف آلة كمانجة اسمه محمد بالحاج، وجوز منشدين أحمد دريس اللي والد الوزير السابق سي رشيد دريس والدبلوماسي الكبير، ومحمد بن حسين اللي يقول لي فابي ضبط الإيقاع. بعد نوبة الحسين رجع سي محمد لسرم زاد عزف مشرف نيرز اللي قلنا عليه، ومحمد دريس عمل قصيد للوزير الورغي، وخميس تنان لحن قصيدة للشاعر القديم أبو الحسن الماريني، هذا لحن في مقام العجم عنوانه من نغمة العود والسلافة وحكينا عليه، والقطعة هذه تنتمي للرصيد القليل لحن الترنان قبل نشأة الرشيدية. والشيخ لالو بالشيشي شارك هو ختم الوصلة بأغنية من تراث الزندالي التونسي يا قداه نعاني. المفاجأة الكبيرة هي مشاركة زوز فرق شعبية متاع الغناء الشعبي، سي سالم بودينا وسي عبد القادر زغدودة. وبعد جات شافي رشدي جات وغنات أليف يا سلطاني كحلة الهذاب ووصلة من الملوف في طبع المزمور. بهذا انتهت الحفلة، وكانت شافي هي الوحيدة اللي لبت الدعوة، من مش فضيلة ولا فتحية خيري. تعداو للنغم هذايا توا سي عليد، سمعنا سي سالم بودينا كما وعدنا.
0: النغم الموالي باش يكون مع سالم بودينا في ملزومة من 6 أعراف. أيوة. نحن في الموشح نقولوا 6 أغصان أو 5 أغصان، في الشعر الشعبي نقولوا عرف. والملزومة دي بعنوان جاتكم شي خديجة.
1: أي.
0: وتدخل لها بعض العروبيات، يعني على كما نقولوا نحن بتاع صيغه بيت وعروبي.
2: جاتكم شي خديجه يا اللي ما حفل فيكم شي خديجه، جاتكم شي خديجه زين المضحك والتفليجه هالي.

0: عبق الرشيدية.
1: فيكم شيخ دلج هوني في المحفل تتفرج، فيك سوات وخرج وحزام من الذهب محرج، قدك يتراهوج مركب فوق البحر يبوج، لانيش نبرج نيرانيفة الجاش سريجة هالم.

ديرين سريجة في جاشي لا من طفاها دايق بهواها على غفيفها كيف طاح وراها أسود وتاها ننشدكم فمش مراها ويرد مباها نلي لا ماشي الباباها إذا كان عطاها نبدا عشرة نواياها خزرت جداها قالت لي والله مطراها لو ترد كفاها وخزاني ما الذهب كجيجة هالم

تعطي خزاني ما نعطي بنتي للعاني أعزيز رهباني لو طبت فالعمر الثاني ريم الغزلاني قالت يا جدة واخطاني نا نبغي خالي نا عندي بابا رباني يا الغناي كواني بكلام وصخف بكاني إذا يسعاني زعيمة في الميجالة حريجة هالما

0: عبق الرشيدية.
1: سي علي سمعنا توا سي سالم بوذينا نحبوا نحكيوا عليه بالمناسبه هذيا. هو شاعر شعبي مشهور في زمانه الله يرحمه، تولد في ضاحيه سيدي بوسعيد في الوسط الفلاحي نتاع الضاحيه نتاع سيدي بوسعيد والمرسى سنه 1893. كان يحضر مع ابوه هو صغير، يهزوا كل جمعه يحضر في مجالس الشعر والغناء الشعبي في سيدي بوسعيد. وكانت فنانين المعروفين وقتها حكاوا عليهم، واحد اسمه علي شويخه، واحد اخر اسمه محمد السعيدي، واحد اخر اسمه محمد بالحاج، ومختار رفرفي. بشويه بشويه الشاب سالم بودينا تغرم بالفن الشعبي والغناء الشعبي، وقاعد يتردد بكثر على المجالس والحفلات، حتى وقعت له حادثه ما نساهاش طول حياته وحكى عليها. نهار في لما حب يجرب روحه في الغناء، عنده واحد صاحبه حاضر معاه اسمه الهادي القروي، قالوا تسمعش حفظ منه تقول انت ملزومه كما قلت تو. قالوا نحبك تسمعني، لكن سي القروي بحذا صاحبه من مشايخ نتاع الغناء اسمه سي الرفرافي هذايا، قالوا اسمع معايا الوليد هذايا وحب يسمعني. هو بدا يغني سي سالم بوذينا، وسي الرفرافي هذا مختار الرفرافي قام وقال غنايه صغيره ارتجلها وقتها. شي قال فيها؟ الخا خالط اهل نسوخ بهم تشوخ، خالط كبار النسب مدوخ، خليك من خلطه الفروخ، يمرار لك كما قلب الخوخ لو كان يبدا شهد الربيع. كانت اهانه كبيره للشاب سالم. بحذاه عصا، هزك العصا وضرب سي مختار رفرافي حتى طيحوا ودوخوا، تلفت فقاه دمه وشرتله فانت خرج هرب معناها. الحادثه هذه الحقيقه خليت سالم بوذينا من وقتها يتحمس وحالف بيمين باش يتبع جرة الغناية وشعراء الملحون في كل بقعة يسمع ويحفظ. الهدف متاعه كان باش يولي غناي وشاعر مشهور، ويقابل مختار رفرافي مرة أخرى وأمثاله ويغلبهم ويتفوق عليهم في المحافل والعرس. هذه كانت عقليتهم هم الغناية، حب كل واحد شكون يطلع خير من صاحب. بالطبع ولا من المشهورين وعيطوله في المحافل والعروسات والمهرجانات، حتى من الإذاعة الوطنية التونسية وقت اللي بدأت عام 38 عملت حفل في المسرح البلدي كان حاضر فيه هو وغنى فيه. وحتى وقت جات الثورة متاع التحرير ضد الاستعمار عمل قصيدة يا أخي الجدرمية عيطوله وقلقوه. بعد الاستقلال كمل يتعاطى الغناء الشعبي، وبالأصبح أحد مراجع البلاد في هذا الفن، وانضم للفرقة القومية للفن الشعبية في أولها في 59 وحتى الستينات كمغني وكشاعر لما تكونت أواخر الخمسينات، وأصبح من نجومها وأعطاها الكثير من قطاع التراث الشعبي اللي أثر بها الذاكرة الثقافية الوطنية. من أغانيه اللي سجلتها شركة النغم هي اللي عديتها لنا تو، لكن أغاني أخرين سجلتها وظهري في أواخر الستينات وبداية السبعينات بخلاف ريتوشي خديجة، غناية اسمها اللي كنت نغني ولا نعرف الغناء. تحبش نسمعك منها بعض أبيات؟
2: إيه.
1: يقول لكنت نغني ولا نعرف الغناء، لنجيب المعنى على الحرف مستقد، ولا نداعي نفسي للضيق والبلاء، ولا نخف برجلي في ساعة نكد، لسان مقيد على العيب والخطاء، ولا ندني شبهة حتى نتقصد، الناس جملة يقولوا سبحان من هداء، شوف مكبر عقله ما يتلهى بحد، كل من مدحوني ما دروش على القضاء، مستكتب في جبيني سطرين بالعدد. توفى الله يرحمه في شهر ديسمبر 1976 عن سن 83 عام. الفصل الغنائي الأخير سعر.
2: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع صالحة الصغيرة، هي فنانة تونسية جزائرية كفيفة عرفت في بدايتها باسم فاطمة الصغيرة، ويقولوا أنها في وثائق رسمية عندها اسم هند زكريا. ربما فما شوية لبس في الحكاية سي المختار. وبعد هي من مواليد مدينة كاف 1943، واكتشفها سي صالح المهدي في جهة الكاف فاستقطبها، وعندها
1: صوت هاي
2: صوت هايل هي، واقترح عليها باش تدخل كونسرفاتوار والمجموعه حتى انت الرشيديه، واديت بعض الحفلات مع الرشيديه. وقتها اعطاها اسم فني وهي صالحه صغيره نظرا لشبه صوتها بصالحه.
1: هي في زمان صالحه
2: اي في الفتره نتاع الستينات. الوصله الغنائيه باش تكون مع اغنيه مريض فني يليها برول اليفيا سلطان ومتبوع بهروب درجه يا قلبي تصبر.
1: باش نقول لك انه بعد الاستقلال الجزائر عام 62 روحت الجزائر
2: ادات
1: وكرموها وعطوها قيمه كبيره ياسر، حتى اللي توفيت كانت وعمرها ما نسات تونس، هي تعتبر روحها تونسيه جزائريه الله يرحمها. نسمعوها مالا ونختم بها حصتنا سي عادل.
2: اي وبهذا النغم ننهي سادتي الكرام حصه اليوم من برنامج عبق الرشيديه. نرجو أنها نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.

0: النشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا وموعدنا المباشر معكم من المشهد الثقافي اليوم الاثنين 3 أوت 2026 حتى النصف نهار. نتواصل معكم، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على موجات لفان في كامل ولاية الجمهورية من تونس ومن خارج تونس. تسمعونا على الموقع www.radioculturel.an وكذلك تابعونا في المباشر على صفحة حطنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر وفي مختلف لقاءاتنا. تحياتنا لكم الكل في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي. شوية آخر موعدنا وحوارنا باش يكون مع ضيفنا الإعلامي والكاتب رياض يعيش، باش نحكيو على إصداره الجديد في قراءة ربما لنفسيتنا، في قراءة لذواتنا، في قراءة لي التصالح الذاتي مع أنفسنا. كيف يمكن أن نكتشف القوة الساكنة فينا ونتمكن من إعادة بناء ثقتنا بأنفسنا وتفاصيل أخرى ونقاط أخرى باش نطرحوها مع ضيفنا. باش نحكيه على إصداره الأخير وقعت في حب نفسي بأكثر تفاصيل معاه في هذا اللقاء المباشر معكم من المشهد الثقافي. كذلك في الجزء الثاني وفي موعدنا معكم اليوم أيضا سنحتفي بإصدار جديد. ضيفتنا كانت حاضرة معنا في أكثر من مناسبة على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث على أعمالها الفنية، على مشاركاتها الدولية، على حضورها في مجال إبداعي كانت هي الرائدة فيه في تونس، في إفريقيا وفي العالم العربي. وقت نحكيه على فن الإبرو، فن الرسم فوق الماء، كما قلت هي كانت حاضرة بعدنا في لقاءات فارتة الحديث على أعمالها وعلى مشاركاتها، ولكن اليوم باش تكون حاضرة بحذانا باش نحكيه على إصدارها الجديد، إصدار أول في رصيدها وإصدار يوفق لهذا الفن، فن الإبرو وفن الرسم على الماء، فن البلاط القادم من الشرق. باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل معها هذا الإصدار بعنوان طواف في محراب الماء بإمضاء ضيفتنا الفنانة زهرة زروقي في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي اللي أمنه لكم مريم مناع، كوثر حجري، سهير زين ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء.

حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn وصفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقائنا المباشر معكم يتواصل حتى حدود منتصف النهار. كما ذكرت لكم في بداية اللقاء فإنه حديثنا في الجزء الأول من موعدنا باش يكون على الإصدار الأخير لضيفنا، كتاب يتحدث وكتاب يأخذنا في رحلة نحو التصالح الذاتي. إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذا التصالح، وكيف يمكن ربما أن يجعلنا ذلك نكتشف قوة ساكنة فينا ويخلق توازن في نفسيتنا، وبعض تفاصيل أخرى باش ناخذوها من عند ضيفنا اليوم في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. باش نحكيو على كتاب وقعت في حب نفسي، الكتاب عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بإمضاء ضيفنا الإعلامي والكاتب رياض يعيش. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي رياض.
1: صباح الخير نادية، تحية ليك وتحية لكل الأسرة العاملة بإذاعة تونس الثقافية وكل الأصدقاء المستمعين والزملاء والمثقفين.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجاتنا. احنا باش نحكيو على كتاب وقعت في حب نفسي، ولكن هو مش الإصدار الأول في رصيدك سيرياز، قبله كان كتاب آخر اللي هو زاد يمكن في نفس هذا التوجه أو في نفس هذا الاختيار، ما تمنحه يعود إليك، وقبله زاد كان كتاب أشر قبلهم. وطبعا أنا كما قلت أنت إعلامي وكنت يعني مقدم برامج في إذاعة صفاقس أيضا، وفي رصيدك هذه الأعمال وهذه الكتب اللي احنا اليوم باش نحكيه ربما بأكثر تفاصيل في جزء أكبر من لقائنا على الكتاب الأخير وقعت في حب نفسي. ولكن قبله هو سيرياز نحكيه ربما على هذا التوجه في كتاباتك وفي أعمالك اللي قدمتها للقارئ في مختلف هذه الإصدارات الثلاثة، اختيار منك ربما بعد دراسة يمكن لواقع مجتمعي لنفسية يمكن أن يعني يعيشها أي واحد فينا، وربما هناك من يستطيع أن يساعد في تجاوز بعض الإشكاليات اللي يمكن نتعرضوا لها في حياتنا اليومية سواء بيننا وبين ذواتنا وإلا في تعاملنا مع المحيط الصغير وإلا المحيط الكبير وقت نحكيه على المجتمع.
1: شكرا على التقديم. طبعا هو أنا في مسيرتي الثقافية والإبداعية،
0: نعم،
1: أنا كنت قريب من المثقفين، قريب من المبدعين،
0: نعم،
1: كنت أحاورهم، كنت ندخل في عوالهم في دواخلهم، كنت نحاول نحرك ما يمكن تحريكه. والتجربة هذه خلتني ربما نكتشف العديد من الأشياء، منها أنه الكتاب في النهاية هو الأساس. ولو ترجع الكتاب أشرق قبلهم كان المبدع إبراهيم الدروسي كتب مقالة اسمها متى تكتب يا رياض، وهو سؤال كان يطرح من العديد من المستمعين وأنا وقت النشط، قالوا لي وقتاش باش تكتب، نحبك تكتب. فعجبتني الفكرة، طرح السؤال هذا وجاوب عليه السؤال هذا. أنا قلت أنا وقتها أنا من نوصل نكتب إلا ما يوصل القارئ يتحسر على آخر صفحة قراها في الكتاب. يعني كأنه حبيت نحط روحي في تحدي، اللزوم ما لا يلزم، ولكن هل اللزوم هذا مهم جدا بالنسبة لي أنا بعد تجربة إبداعية طويلة خليتها بصمة، وقلت ندخل عالم الكتابة وأنا ناضج وأنا حاضر وأنا فهم اللعبة، فهم علاقة القارئ بالكاتب بالكلمة بالحرف بكل تفاصيله. صحيح التجربة الإذاعية عملتني برشا راو،
0: لأنه
1: يعني في النهاية هو كله إبداع، ولكن للكلمة المكتوبة لأنه الكتاب يخلي بصمة يخلي أثر، ولما تحط نفسك كاملة نفسك كاملة مع الكلمة تروحك تدخل في عالم الدقة، عالم أعماق الحرف والكلمة والإحساس والتفاصيل، لأنه يعني الكتابة تهتم بتفاصيل التفاصيل. فوقتها بديت في التجربة الأولى في كتاب أشرق قبلهم، واللي طلع الكتاب أشرق قبلهم يلقى رياض عيش في القريب أكثر من أنه رياض عيش الإذاعي من أنه الكاتب. وبدأت تكبر التجربة وتنضج أكثر مع ما تمنحه يعود إليك في دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان. ثم الإضافة الثالثة مع الكتاب الثالث وقعت في حبي نفسي. إن شاء الله التجربة هذه تنضج أكثر فأكثر.
0: وقعت في حبي نفسي، ربما من العنوان تأخذنا يمكن في صدمة إيجابية أو سلبية، هذا تنحكي عليه من بعد وقت نحكيه على العنوان. خلينا ننطلق بالحديث على وقعت في حب نفسي، هذا الكتاب اللي انت في تقديمه قلت يبدأ الحب في بيت ذاتك فتصبح عظيما في عين ذاتك فتستند إلى ذاتك وسرعان ما يبدأ العالم الخارجي في الاستناد إليك. هذا يعني مقطع أول أو جزء أول من هذا التقديم لهذا الكتاب. يعني كتاب سيرياض يمكن يأخذ القارئ إلى رحلة إنسانية ربما نحو هذا التصالح الذاتي. اليوم إلى أي مدى نحن بحاجة إلى مثل هذه الكتابات حتى تمنحنا هذه القدرة على التصالح مع ذواتنا، وإذا كانت صالحنا مع ذواتنا نتصالح أيضا مع الآخر ومع العالم ونعيش بأكثر إيجابية ربما.
1: هو نجاح حب الذات. حب الذات لا غنى عنه. لا غنى عنه إذا أردنا أن نتلقى الحب الذي نريده ونستحقه من الآخرين. يعني العالم، هذا العالم مبني على توازن، على اتزان، على كفتين، كفة الأخذ وكفة العطاء. إذا أنت تهتم أكثر بكفة العطاء شخص غير متوازن، والعكس بالعكس. هذا الكتاب يعلمك من حيث لا تدري، لأنه يعني لا أريد أن أكون أستاذا، أريد أن أرافق القارئ، أن أحط يدي في يده وكأنه الكتاب كتبه هو. أنا أتخيل وقت اللي نكتب نتخيل، استعملت برشا الخيال، نتخيل القارئ جنبي شو يحس. الكلمة هذه توصل وما توصلوش، الفكرة هذه توصل ولا ما توصلوش. فحب الذات لا غنى عنه، لأنه أنا أتحدث عن الحب الناضج، أتحدث عن حب التشافي، حب التصالح، الحب الواعي. أنت مسؤول، أنت تحب نفسك وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل كلمة تقولها، عن كل نظرة، عن كل تصرف، عن كل كل كل شيء ربما يصدر منك. فمهم جدا أنه يرافقك الوعي، والوعي مهم جدا. حكيت عليه في الكتاب، يعني حب الذات ما هوش محاولة لإبراز الذات، ما هوش هو محاولة لإثبات الذات عنوة بعنف وبقوة، هو محاولة للمصالحة والتشافي. وراو الناس تشوفك ما تشوف روحك. فإذا كان أنت شفت روحك إنسان متوازن، إنسان عندك ثقة بنفسك، إنسان تعرف شنو تعمل، واعي، كل خطوة تخطوها تدرسها، تفكر قبل ما تتكلم، تنظر مليح للأشياء، عندك رؤية، فمن خلال هالقراءة، لأن يعني الناس تقرأك راهو، من خلال هالقراءة هذه الناس مش تتعامل معك.
0: كما قلت أنت سيرياض، يعني الناس تقرأك وتقرأ أيضا حبك لذاتك وتصالحك مع ذاتك وثقتك في نفسك. كيف يمكن لأي واحد فينا أنه يكتشف قوته ويتصالح مع ذاته ويكتشف أيضا هذه الذات حتى يتصالح مع هذا الآخر أيضا ويكون فما توازن في العلاقة بينه وبين الآخر؟
1: سؤال مهم جدا، لأنه يعني في الكتاب هناك إجابة. أنا قسمت الكتاب إلى مجموعة فصول. الفصل الأول تخيلت أنه أنا تخيلت أنه القارئ مش يصور روحه في البداية، كأنه يحمل آلة تصوير مش يصور روحه. بديت بالصورة الذاتية. أنت ما تنجمش تحب نفسك وأنت ما تعرفهاش، لابد أنك تعرفها. الصورة الذاتية تكتشف عيوبك، محاسنك، تكتشف حساسيتك، تكتشف أفكارك، تكتشف مكانتك بين الآخرين، مع نفسك، انت وين موجود؟ هذا افرت له تقريبا فصل مطول طول جدا يعني هذا وكانه تشخيص كانك تتشخص كانك تحلل في روحك. وقتها مش نلقاو الحلول اذا كان عرفنا نقول المثل اذا عرفت استطعت. فالمعرفه الذاتيه مهمه. ثم مشيت لصوره الاخرين الناس كي يصوروك. تخيلت الناس يحملوا في آلة تصوير ويصوروا فيك. انت تحب الناس يصوروك ولا تخاف منهم؟ ومن خلال ذلك انت مش قاعد تكتشف ايضا في ذاتك وفي الاخرين وكيفية التعامل مع الاخرين. ثم صورتك بين المجموعة. تخيل انت الناس تصور فيك مكانك بين المجموعة. انت وين واقفة؟ مع شكون؟ على اليمين وعلى اليسار شكون بجنبك؟ نظرتك كيف هي؟ وقفتك الى غير ذلك. هذه رمزيه تخليك ربما تكتشف ذاتك. ثم حكيت على الصوره الروحانيه علاقتك بالخالق حكيت عليها. وفي النهايه قلت انت اصبحت انسان ناضج الان. هناك شريط حياه انت مش تنجو انت لا اقل من الصوره الذاتيه وصوره الاخرين والصوره الجماعيه والصوره الروحانيه.
0: كانه لهنا زاد سيرياز ونذكر ضيفنا الكاتب والاعلامي رياض يعيش وحنا نحكيه على كتاب وقعته في حب نفسي. كانه ايضا فيه الدعوه ربما للتوقف والتامل وهذه البداية الجديدة يمكن أن يبحث عليها أي واحد فينا، ولكنها كأنه يجب أن تكون بروح أخرى ربما وثقة أكبر في النفس وفي علاقة نحاول أنه نخلقها تكون متساوية بيننا وبين الآخر، بين ذواتنا وذات الآخر أيضا، حتى ما يكونش فما سيطرة أو استغلال ربما للآخر في هذا المسار ونحن نكتشف أنفسنا.
1: هو انت خليتني نرجع لذكرياتي مع الكتاب. الكتاب متاعي فما تفاصيل حلوه، فما عالم خاص، ركن هذا انا نكتب فيه، عندي مكان خاص نكتب فيه. فكنت نعطي قيمه للمشاعر. يعني لما كتبت الكتاب اعطيت قيمه للمشاعر. فاي فكره، اي كلمه، اي اضافه نسال روحي السؤال المهم جدا، لماذا هذه الكلمه؟ وقع الكلمه والفكره على مشاعر القارئ، لانه اكتشفت انه مهما تكون اهميه الكتاب والدرجه العلميه اللي فيه، اذا كان مشاعر القارئ تكون مشاعر منخفضه فهذا الكتاب لن يصل مباشره للقارئ ولن يستفيد منه كثيرا. ف المشاعر أعطيتها قيمة بما أنه هذا الكتاب يحكي على قيمة المحبة الذاتية. فأعطيت قيمة أنا للمشاعر، مشاعر القارئ. فالمشاعر هذه خليت القارئ ووصلت انتباهات من الأصدقاء القراء قالوا لي راهو حسينا بالراحة، حسينا وكأنه الكتاب كتبناه احنا، حسينا انه الكتاب ماذا بينا ما وفاش. وهذا مهم جدا بالنسبه لي انا ككاتب. خدمت عليه. خدمت على مشاعر القارئ. وفي كل فقره وفي كل فصل في كل اضافه في كل مفاجاه، لانه فيه الكثير من المفاجات. الكتاب كثير من المفاجات. حكيت عليها بطريقه فيها الكثير من الانسيابيه على مستوى العاطفة والمشاعر، لأنه العاطفة مهمة جدا. الكلمة وقعها كبير. الكلمة أسميها دائما بالملكة. الكلمة الملكة هي التي تحكم في مشاعرنا وأفكارنا. ولذلك أعطيتها قيمة ونكتب.
0: في حديثك ربما على هذا القلب وهذه المشاعر سيرياز، وأنت تساعد القارئ على أن يغوص في أعماقه، ليس فقط يعني يمكنه ليس فقط اعتمادا على مشاعره وأحاسيسه ويعني اعتمادا على القلب، وإنما أيضا العقل زاد، كأنه يجب أن تكون الصورة متكاملة والتوازن موجود في نفسية كل واحد فينا.
1: أكيد مع عناصر مهمة جدا عند الإنسان. هي الجسد متاعه، هي قلبه، هي عقله، هي روحه. حكيت عليهم في الكتاب. لما أنت تكون واعي في أي مكان أنت موجود فيه، تسأل روحك شني علاقتي بقلبي، شني علاقتي بعقلي، شني علاقتي بروحي، شني علاقتي بالجسد متاعي. والعناصر هذه الكل تتأثر وتؤثر في بعضها البعض. وذلك علاش أنا اهتميت بالجانب هذا. صحيح العقل مهم، ولكن العقل دون قلب لا يمكن أن نصل إلى التوازن، والتوازن مهم جدا. يعني إذا كان الفكرة تكون مهمة ومشاعرك تكون منخفضة عملنا شيء، لأن يعني المشاعر نغيرها بفكرة. وعلاقة القلب والعقل هي علاقة ثنائية مترابطة ببعضها، ولذلك مهم جدا أنه الإنسان يعود روحه على طرح السؤال. مثلا كيف يبدأ الإنسان قلق، يسأل روحه سؤال، شو اللي قلقني وني مقلقني، يستاهل أنه يقلقني ولا لا؟ ريت السؤال كيفاش من وقتها أنت تمشي إلى حوارك مع العقل، ولكن انطلاقا من مشاعرك. انطلاقا من مشاعرك توصل إلى محاورة عقلك.
0: ولهنا يعني نمشي لنقطة أنت ذكرتها منذ قليل، هو هذا التوازن النفسي وأهميته في أنه نجح حياتنا المهنية والعائلية والمجتمعية ككل. وأنت بكري شوية حكيت سيرياز على يمكن يكونوا مراحل هما يجب أن تمر بها ذات أي واحد فينا حتى يقع في حب نفسه. هل كلها يعني ضرورية ومتلازمة، أم أنه هناك فقط جوانب مهمة وأكيدة هي التي يجب أن يمر بها كل واحد فينا حتى يقع في حب نفسه ويخلق هذا التوازن في ذاته في حياته؟ وكما قلت أنت تستند إلى ذاتك، وسرعان ما يبدأ العالم الخارجي في الاستناد إليك.
1: هي رحلة.
0: نعم،
1: هي رحلة، والرحلة هذه مهمة أن الإنسان يستمتع بها. يعني المتعة مهمة جدا.
0: نعم،
1: يعني أنت تستمتع بالرحلة ما عادش يهمك في الوجهة. الوجهة تأتي بطبيعتها.
0: نعم،
1: تستمتع بالرحلة وتغير ما يمكن تغييره في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: نعم،
1: مهم جدا أن تغير ديكورك، تغير علاقاتك، تغير أصدقائك إذا كانوا يكونوا سلبيين مثلا. لأنه ما عملنا شيء إذا كانت تحب تغير نفسك وأصدقائك ما تغيروش، يعني مش يأثروا فيك. تغير علاقتك بذاتك، علاقتك بالجسد متاعك، علاقتك بروحك، علاقتك بالكتاب. تصبح عندك عادات يومية، روتين يومي، الروتين الإيجابي. لأنه يعني ما تمارسه يوميا هو مصيرك بعد عام وخمس سنوات وعشر سنوات. تشوف الرحلة متاعك وين توصل بها بعد خمس سنوات، تشوف عاداتك اليومية. شوف الصباح شنو تمارس في الصباح، شنو تمارس العشية، إدارة الوقت، إدارة الضغوط. في هالرحلة هذه ثم مجموعة إدارات.
0: نعم،
1: لسلوكك، لتفكيرك، لوقتك، لمعتقداتك، لتفاعلك إلى غير ذلك. هذوما الكل يعطي مصيرك بعد سنوات، ووقتها تنجم توصل إلى مرحلة محبة الذات. هي مرحلة نضج. أنا نحكي على إنسان ناضج. الإنسان ما ينجمش يوقع في حب نفسه إذا ما وصلش إلى مرحلة النضج.
0: نعم،
1: ومرحلة النضج تتطلب مجهود، تتطلب تغيير، تتطلب طرح مجموعة من الأسئلة والانطلاق من عادات. أنا نؤمن برشا بالعادات، لأنه العادات اليومية هي اللي توصلنا إلى تغيير من يمكن تغييره، وبالتالي نوصل إلى التطوير.
0: في علاقة بالآخر الآن سيرياز، وانت قلت انه يمكن يعني هل أهل علاقة هذه إذا كان هو زادة ما طورش من ذاته وما يمكن موقعش هو زادة في حب ذاته، فإنه يمكن يصير خلل يعني في العلاقة مع هذا الآخر. وإحنا قلنا انه حبك لذاتك هو ينجم يكون مفتاح لسعادة داخلية، ولكن أيضا ينعكس على علاقتك بالآخر وينعكس على تواصلك مع هذا الآخر، ولكن في نفس الوقت هو يعني يحرك زادة من قيود هذا الآخر. في أي مستوى يمكن أنه يتحرر الإنسان عندما يقع في حب ذاته؟ يتحرر من قيود مجتمعية، يتحرر من ربما علاقات سامة مع الآخر؟ وين تمشي بينا في النقطة هذه سيرياز؟
1: هو إذا كان يوصل الإنسان إلى الاكتفاء الذاتي. ما فما اكتفاء ذاتي.
0: نعم،
1: انا اذا كان تعبيت من الداخل ما عادش يهمني برشا العالم الخارجي. ما عادش تهمني برشا الإساءة،
0: نعم
1: ما عادش تهمني برشا اللوم والعتاب. عيوبي نتعامل معها بسلاسة،
0: ما عادش يتأثر بسهولة يعني.
1: صحيح، عيوبي نتعامل معها بسلاسة، نعتبرها درس، نعتبرها تجربة، نعتبرها رسالة. لأنه النجاح ما فيش أسانسور النجاح، في مدرج، نطلع درجة درجة في النجاح. والإنسان لا يمكن له أن ينجح إذا كان كاره للفشل. يزمك تحب الفشل، بمعنى أنه تعتبر الفشل هو ما حتى باش يقربك للنجاح. فماش إنسان نجح مباشرة من هاللورة، فماش. نحن نحكي على النجاح الكبير، نجاح الثانية. فمهم جدا أنه وقتها تولي مع الحساسية متاعك معش مفرطة، معش تقلق برشا من قالولي وغزرولي ومنعش كيفية والتنمر. وانت اكتفيت ذاتيا، انت تشبعت من الداخل. وشكون اللي شكون يشبع نفسه؟ اللي شبعت روحك بعاداتك، بتقاليدك الجديدة، بروتينك اليومي. أنا نؤمن برشا بالكتاب، راو الكتاب. إذا أنت يوميا، أنا نقول إذا أنت يوميا تقرأ صفحة يوميا في العام 365 صفحة، إذا تقرأ 10 صفحات في العام 3665 صفحة، ما يعادل 18 كتاب في العام، ما يعادل تقريبا. هذا أضعف الإيمان. إذا كنت طورت العملية وأصبحت تقرأ في النهار 20 30 40 50 صفحة، شوف كيف تتغير بعد عام ولا عامين وثلاث سنين. شوف كيف تتغير. فالكتاب مهم جدا، واحنا نحكي على كتاب كيف وقعت
0: في حب نفسي.
1: أنا قلت كيف لأنه كانت هناك فرضيات واختيارات أخرى، من بينها كيف وقعت في حب نفسي، ومن بينها ستقع في حب نفسك، وفي الأخر وقع الاختيار على وقعت في حب نفسي.
0: وقعت في حب نفسي من خلال هذا الكتاب، ضيفنا الكاتب والإعلامي رياض يعيش. كيف يمكن أن يعلمنا بعض تفاصيل ما هو موجود في هذا الكتاب، أن نحب ذاتنا ولكن في نفس الوقت باعتدال سيرياض، بعيدا عن هذه الأنانية ربما اللي تخلينا أحيانا ندخل في صراع مع هذا الآخر؟ هذا الاعتدال كيفاش نجم نخلقوه ونحن نحب أنفسنا؟
1: بالوعي، الوعي الذاتي. الإنسان الواعي، الوعي من لا يأتي من فراغ. الوعي يأتي بعد نضج. الوعي يأتي بعد مسؤولية. الوعي يأتي بعد ترتيب الأولوية. تعرف أولوياتك. أنا أتذكر صديق من الأصدقاء، خذوا صديقه، صديق العمر، صديق الحياة. فتألم، قلت له علاش أنت متألم؟ قال لي راه صديق العمر. قلت له صديق العمر وين كان؟ سنة مرتبة. خلي كان في المرتبة الأولى. قلت له سهلة العملية، حاولوا للمرتبة الخامسة ولا السادسة ولا السابعة. قال لي والله صحيح،
0: تولي ما عادش تأثر صفة كبيرة
1: من الوعي. لما تقول أنت عندك مرتبة عليا من الوعي، صبح تعرف شو تقول، تعرف شو تعمل، تعرف شو تتكلم، تعرف كيف تفكر، فما عادش يقلقك. هو لابد من القلق، ولكن القلق يصبح ربما ما عادش فما انعكاس ونتائج سلبية على ذاتك. انطلاقا من محبتك لذاتك، هذه المحبة الناضجة التي تحدثت عنها هي التي تصل بالإنسان إلى قراراته اليومية اللي فيها الكثير من التوازن.
0: وتصل بالإنسان إلى أن يقع في حب نفسه. خلينا نمشي للعنوان الآن سيرياذ. هل هو محايد هذا العنوان، أم أنه فيه جوانب أخرى أنت حبيت تظهرها من خلال هذا الإقرار بأنني وقعت في حب نفسي؟ لأنه عادة يمكن في ذهنيتنا وفي موروثنا الحب يكون موجه إلى الآخر، ولكن هنا تحول إلى الداخل فينا، إلى الأنا، يعني أن نحب ذاتنا. هذا الإقرار بما هو طبيعي ربما سيرياض هو أن نقع في حب أنفسنا.
1: هو عنوان مش محايد، انا نؤمن بالاستفزاز، نحب الاستفزاز. وحتى في عناوين للدعايه كانت عناويني مستفزه، ولكن استفزاز مسؤول ناضج. فمهم جدا في العناوين، عناوين الكتب،
2: أنه العنوان يطرح أسئلة. هو العنوان هو شنو؟ العنوان هو بوابة، هو
0: صحيح.
2: هو نافذة، هو نعم. باب. هو الكلمة الأولى اللي يحب يقولها القارئ ولا دار النشر، هي تلك الكلمة الأولى. هو السؤال الأول. أنا تخيلت حتى كي حكيت مع مدام أمينة زريق وجلها تحية،
0: نعم.
2: مدير دار النشر،
0: تحيلها مدير دار الأمينة للنشر والتوزيع،
2: نشر بالقيروان،
0: نعم.
2: قلت لها أنا تخيلت القارئ متعدي في معرض
0: قدام
2: مكتبة وشاف كتاب، شاف عنوان، شاف وقعته في حب نفسي، يندرى يقف ولا
0: نعم
2: يلزم يقف؟
0: يقف صحيح.
2: يلزم يقف باش يطرح سؤال، شنو هذا العنوان هذا، شحب يقول؟ وقتها يمشي يتصفح الكتاب ولكل حادث حديث
0: حديث، نعم.
2: فمهم جدا أنه العنوان يستفز، أنه يطرح سؤال، أنه يقول للقارئ اهتم بيا، راني انا نحكي عليك، راني نهتم بيك، راني راهو كتابي يهمك، راهو كتابك هذايا،
0: جميل،
2: هذا كتابك، وقتها يصفحه وان شاء الله وقتها يقتني الكتاب،
0: نعم.
2: فالعنوان العنوان يخدم خدمه، راهو انا العنوان بالنسبه لي انا في اخر مرحله، المقدمه والخاتمه والعنوان ديما في الكتب اللي كتبهم كل في نهاية المطاف.
0: نعم. نعم.
2: بعد ما أنا نتشرب الكتاب نشبع به في داخلي، وقتها أنا نجم نقوم بعصف ذهني، قمنا بعصف ذهني تقريبا اخترت أكثر من 20-30 عنوان، وفي الأخر وصلنا إلى عنوانين بين ستقع في حب نفسك ووقعت في حب نفسي، وقيل أن وقعت في حب نفسي أعطتني الاختيار مدام أمينة، قالت لي اختار أنت، زوج عناوين حلوين، فاخترنا في النهاية وقعت في حب نفسي، والحمد لله القال وقع.
0: نعم. وانا كنت باش نطرح معاك النقطه هذه، وانت تحدثت على معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الاخيره، كان حفل توقيع هذا الكتاب في دار الامين للنشر والتوزيع، ونفذت كل النسخ الخاصه بهذا الكتاب في المعرض، وحتى الكتاب اللي سبقه ما تمنحه يعود اليك، كانت فما طبعه ثانيه زاد لهذا الكتاب. كنت تتوقع نجاح هذا الاختيار في الكتابة بالنسبة ليك سيرياز؟ كنت يعني هكا عندك رؤية بأن القارئ بحاجة إلى مثل هذه الكتابات اليوم؟
2: هو مريت بتجربة مع دار الأمينة ما تمنحوا يعودوا ليك، كانت تجربة ناجحة الحمد لله،
0: نعم.
2: وانطلقت منها التجربة، كان شعوري شعور حلو، فما أمل، لكن ما نكذبش عليك كان فما خوف أولي، هو عادي كما المنشط عنده الخوف الأولي في كل حصة، هو خوف مبني من احترامه للمستمع إلى غير ذلك، كيف بالنسبة للكاتب مبني من احترامه للقارئ وتجربته ونجاحه، كنت عايش صراع بين أني أنا عندي ثقة أنه الكتاب بحول الله مش ينجح، كان عندي ثقة، ولكن كنت فرحان أكثر أنه النجاح كان كبير في البداية، يعني حتى في معرض الكتاب في المغرب نفذت النسخ اللي كانت موجودة هناك، وهذا فرحني لأنه يعني بالتوازي مع معرض تونس ومعرض المغرب كان فما نجاح، فرحني برشا وحملني مسؤولية، وإن شاء الله نواصل في هالتجربة هذه النجاح هذا يا شباب.
0: نعم. وانا كنت باش نسالك انه باش تواصل في نفس هذا التوجه في نفس هذا الاختيار، ولا ربما تفكر في خوض تجارب اخرى في الكتابه؟ قلت لنا انه انت باش تواصل في هذا.
2: اي مش نواصل، وشكون مطلب مني اقترح عليا انه نكتب روايه، ثم تصور نكتب كتاب جديد ان شاء الله، لانه شوف النجاح يولد نجاح.
0: نعم اكيد.
2: يعني فما كيما الجاذبية، ما تحس روحك انت تورطت انت هالأمر، معناها ما عادش نجم توخر، فالأفكار تأتي والتجربة مش نوصل فيها،
0: نعم
2: تقريبا، لكن بكساء آخر،
0: جميل،
2: بكساء آخر بلون آخر، لأنه نؤمن أنه في الإبداع لابد من المفاجأة،
0: نعم.
2: عنصر مفاجأة مهم جدا، كان تقرأ كتاب، قريت الكتاب انت،
0: أي
2: فما عنصر مفاجأة، فما برشا أفكار فيها مفاجأة،
0: نعم.
2: أنا نؤمن بها، كيف في علاقة الكاتب بالقارئ لابد أنه يفاجئه، لكن المفاجأة اللي تحمل مضمون اللي تقول راو هالمفاجأة ذي إضافة في مسيرة الكاتب وأيضا إضافة في حياة وفي إبداع القارئ. لأن القارئ أنا نعتبره مبدع معايا يعيش معايا. كنشوف في الكتاب ثم النفس الإذاعي والنفس الإبداعي يحرك السواكن نخليه يتنقل نخليه يكتب نخليه يجاوب
0: نخليه يجاوب على الأسئلة زيد الموجودين.
2: أسئلة بديت بالسبيان وكان ثم فكرة من عشرة قريتها أكيد أني عشت اليوم كامل حملت معايا آلة تصوير خيالية يوم كامل 8 متاع الصباح 8 متاع الليل. وبعد ما عشتها كتبت عليها يومتها كتبت عليها كانت تجربة لذيذة جدا. وإن شاء الله مش نعودها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الكتاب موجود في المكتبات سيريال بالنسبة اللي يسمع فينا
2: ويحب. مش موجود في دولي. المكتبات لأنه أي الكتاب في تقاكا في دار الأمينة لأنه ما عاش فيه برشا. هذا المعلومة اللي عندي. مش موجود في المكتبات. بعض النسخ اللي عندي أنا معناها نفذت وبقات عندي مجموعة صغيرة تحفظت عليها لأني إن شاء الله مش نبرمج حفل التوقيع في في صفاقس وفي بعض المدن الأخرى.
0: طبعا تحياتنا ليك ولكل مبدعين في صفاقس. اللي يحب نسخة من الكتاب نجم يتواصل زاد مع دار الأمينة للنشر والتوزيع. كتاب وقعته والتوصيل مجاني. وقعته في حب نفسي بإمضاء الإعلامي والكاتب رياض يعيش. إن شاء الله بالتوفيق ليك سي رياض.
2: يعيشك عيشك نادية وشكرا لك على الاستضافة وعلى الأسئلة المتنوعة اللي خلتني نتذكر برشا أشياء في في في علاقتي بالكتابة وبالكتاب. وتحية لكل القراء وكل الأصدقاء المجتمعين وكل الزملاء.
0: يعيشك شكرا لك ضيفنا الكاتب والإعلامي رياض يعيش. على بالتوفيق لك. كتاب وقعت في حب نفسي. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجاتنا مازال متواصل حتى حدود منتصف النهار. بعد شوية لقائنا باش يكون وحديثنا على إصدار أول إصدار جديد يوثق لفن الإبرو، فن الرسم فوق الماء. ضيفتنا هي فنانة تشكيلية تونسية محترفة أول عربية متخصصة في فن الإبرو، متحصلة على شهادات عليا من مراكز الأبحاث والدراسات والفنون في تركيا، وشاركت في العديد من المعارض والملتقيات والمهرجانات الوطنية والدولية في أكثر من 15 دولة، متحصلة على العديد من الجوائز والتكريمات في العديد من المناسبات في تونس وخارج تونس. زادة اليوم ضيفتنا تقدم هذا الكتاب، هذا الـ ربما هذا التوثيق لهذا الفن، لأنه طبعا تجربتها متميزة في هذا المجال. كما قلت أنا في البداية، كانت حاضرة بحثنا في مرات سابقة الحديث عن التجربة، عن الاختصاص، عن خصوصية هذا الفن، عن أعمالها، عن مشاركاتها، عن الدورات التكوينية زادة اللي كانت قدمتهم للطلبة وللمهتمين بهذا الفن. اليوم نحكي على طواف في محراب الماء، فن الإبرو وفن الرسم على الماء، فن البلاط القادم من الشرق بإمضاء ضيفتنا الفن التشكيلية زهرة زروقي. نحكيه على هذا شوية آخر في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
2: مرحبا بكم معنا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية، لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم الكل. في هذا اللقاء باش نحكيو الآن على إصدار أول، إصدار توثيقي مرجعي، أول مرجع عربي وإفريقي في فن الإبرو، فن الرسم فوق الماء، بإمضاء ضيفتنا الفنانة التشكيلية والمختصة في فن الإبرو زهرة زروقي. نحكيه على هذا العمل الأول في رصيدها، طواف في محراب الماء. صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور نادية، صباح النور لكل مستمعي ذا تونس الثقافية.
2: مرحبا،

0: شكرا جزيلا على الدعوة.
1: مرحبا، ألف مبروك
0: الإصدار. عايشك برشا.
1: اليوم الحلم ولا حقيقة؟ خاطر نتذكر في آخر لقاءاتنا كنا حكينا على الفكرة، واللي هي مش سهلة سواء في كتابتها وإلا في إصدارها، وطبعا بعد نحكيه على مختلف هذه التفاصيل. ولكن اليوم الكتاب موجود، وأنا كما قلت في البداية زهرة، في أنه أنت يعني من ربما الفنانة التشكيلية الأولى التي بادرت لدخول هذا العالم وهذا الفن بصعوبته، ربما بفكرة نجم تكون غامضة في ذهن الكثيرين، كيف نرسم فوق الماء. وانت اختصيت في هذا المجال بالرغم اللي ما فماش يعني ما يصيرش تدريسه يعني في تونس، ولكنك حبك لهذا الفن خليك يعني تقدم على انك تدرسه وتختص فيه، واليوم انت تدرس هذا الفن. وقت ترجع السنين التالي، وقت بديت يعني بدلت وضعية فن الإبرو، أما وإلا باقي بنفس تلك الصعوبة ونفس الإشكاليات مطروحة؟
0: بخصوص فكرة فن الإبرو، هي بدأت من 2010 إلى يومنا هذا، هي رحلة طويلة برشا، عندها تقريبا توا 16 سنة. أكيد البدايات ماهيش كيما توا، البدايات كانت صعيبة برشا.
1: نعم.
0: والفكرة أنك باش تأسس مدرسة تشكيلية جديدة في تونس بثقافتها المطلعة على الغرب.
1: نعم.
0: يعني الفكرة كانت صعيبة برشا. أنه فن شرقي يجينا من آسيا، أنه باش يكون متواجد كفكرة في تونس. أنا يعني خدمت عليها لسنوات طويلة، الحمد لله توا الفكرة انتشرت في تونس وخارج تونس.
1: نعم.
0: وأصبحت على المستوى الدولي حتى من خلال
1: نعم
0: المشاركات خارج أرض الوطن. الصعوبات أكيد إلى حد الآن فما صعوبات. يعني الإبداع في تونس مش سهل، أنك تكون فنان في تونس خاصة مش مسألة بسيطة حتى طرف، لازمك تكون مدرك لهذا وعلى وعي حتى باش ما تتعبش ذهنيا. لكن الحمد لله فما إرادة، وأسسنا وأفعلنا وأنتجنا هذا الكتاب اللي يختص في فن الإبرو، اللي هو أول كتاب في المكتبة العربية يتحدث عن فن الإبرو كمرجعية علمية.
1: نعم.
0: وأكاديمية.
1: نعم. وأنت كنت كما هذا أول كتاب هو مرجعي في هذا المجال، كنت زادة أنت أول فنانة اختصت في هذا المجال.
0: صحيح.
1: مش في تونس فقط، وإنما حتى عربيا وظهر لي
0: إفريقيا
1: زادة. نعم. اختصت في فن الإبرو وتكونت فيه وتحصلت على شهادات عليا من مراكز الأبحاث والدراسات الفنون والثقافة في تركيا، اللي هي البلاد اللي ما زالت محافظة على هذا الفن وتدرس هذا الفن، وشاركت في العديد من المعارض والملتقيات والمهرجانات في تونس وخارج تونس. وكما قلت يعني تحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات في العديد من المناسبات زادة وطنيا ودوليا. فكرة أنه يكون فما اليوم كتاب يوثق وربما يخلي الكثيرين اللي اليوم مهتمين بهذا الفن يتجاوزوا الكثير من الصعوبات اللي واجهتهم زهرة زروقي في بداية مسيرتها، إلى أي مدى كان مهم بالنسبة لك أنت اليوم زهرة أنك تقدم هذا الكتاب للمشهد الثقافي في مجال الفن التشكيلي، في مجال الفن الإبرو، للمهتمين والمولعين بهذا الفن في تونس وخارج تونس؟
0: المسألة أصبحت تقريبا شبه بسيطة بالنسبة للطلبة أو حتى للمهتمين أو المحبي الفن الإبرو.
1: نعم.
0: الحمد لله توا عنده جمهور كبير فن الإبرو في تونس وخارج تونس. حتى
1: نعم.
0: مؤخرا فما طلبة من الجزائر من جامعة تلمسان للفنون الإسلامية قدموا رسالة الماجستير متاحهم على مسيرتي الفنية في
1: نعم.
0: فن الإبرو، على فن الإبرو. وكان الكتاب هو المرجع أو المصدر.
1: نعم.
0: لهذه الرسالة. يعني الحمد لله يعني أنه وصلنا إلى نقطة مهمة أكاديميا وثقافيا في المشهد الثقافي التونسي.
1: نعم.
0: والعربي.
1: نعم. هذا الكتاب، وربما قبل ما ندخل في بعض تفاصيله، هو يوثق لهذا الفن اليوم وأصبح مرجع للدارسين المهتمين بهذا الفن في تونس وخارج تونس. وانت يعني في السنوات الأخيرة تشرفين على ورشات تكوينية، على لقاءات للتعريف بهذا الفن، يمكن تجاوزناها النقطة هذه، ولكن
0: صحيح.
1: اليوم نحكي نحكيه على الناس أصبحت تريد أن تتقن فن الرسم فوق الماء. وحكيت لنا قبل بقدر يعني خصوصية هذه الطريقة في الرسم فوق الماء، فإنه أيضا المواد المستعملة في هذا الفن يعني يمكن مش موجودة برشا في تونس، وإلا مش موجودة أنك تتحصل عليها فما يعني بطرق خاصة ربما. ولكن اليوم اللي يسمعوا فينا ويكتشفوا معانا ويحبوا يكتشفوا ويتقنوا اليوم فن الإبرو، شنو هو المتوفر اليوم في تونس؟ فما اليوم زهرة زروقي قادرة على أنها تكون في هذا المجال، بقية الجوانب الأخرى
0: يعني الكواليس بالنسبة للكواليس طوى العملية أصبحت سهلة جدا بالنسبة لطلبة فن الإبرو. الآن ولا عندي برشا ناس برشا مهتمين بفن الإبرو ولاو يتقنوا هذا الفن. وعندي عدة طلبة منهم، آخر مرة كانت حاضرة معايا في الاستوديو أحد طالباتي. يعني عندي أعمار مختلفة ديما نأكد عليها، الجمهور يعني مختلف من يعني من الشباب إلى الكبار في العمر برشا. المواد أصبحت تقريبا متوفرة، لكن من خلال المركز الثقافي التركي أي معهد يونس أمرا هو اللي يوفر في المواد للطلبة ولا معناتها يعني يمارسوا في الورشة عندي في فن الإبرو مرتين في الجمع. وإذا هو معناتها يعني
1: ولات أسهل
0: المسألة، أصبحت سهلة برشا برشا برشا عليهم خير من اللي كانت عليا معناتها. خاطر أنا وقتها كنت نمشي حتى توا معناتها موادي الخاصة نمشي لتركيا نجيب كمية كبيرة ونرجع باش نجمع، خاطر السوق التونسية أو السوق العربية ما توفرش مواد فن الإبرو.
1: بكري أنت قلت نقطة، هو يعني دراسة هذا الفن وتقديم يعني شهادات تخرج أو دراسات رسائل تخرج في فن الإبرو وفي تجربتك الخاصة، إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أنت هذا اليوم زهرة؟ على الأقل تقول معاناتي مع ترسيخ هذا الفن اليوم عندها نتيجة اليوم.
0: أكيد أنا فما إحساس أول حاجة بالفخر إنه إنسان كمل في مسيرته الفنية ما غير رغم الصعوبات الكبيرة اللي واجهتها معناتها في الأوجه الأربعة الكل، لكن الحمد لله إنه الإنسان ديما بالإرادة اللي عنده بالأفكار اللي عنده إنه وصل للثنية اللي حب يوصل لها وكون مدرسة يعني بجميع أطرها معناتها أصبحت الآن فما تونس أصبحت مؤسسة فن الإبرو في العالم العربي حتى في مؤسسة يونس أمرا. يعني أنا كأول أستاذة عربية تدرس فن الإبرو في هذا المركز، رغم أنه عنده عشرات المراكز في العالم الكل. ويجيبوا كان يعني في الناس المختصين من تركيا يجيبوهم في المراكز هذه حتى في فلوريدا في الأردن الكل أتراك. يعني الحمد لله أنه حققنا نتيجة باهية أنه الإنسان دائما يكون في الريادة معناتها.
1: جميل. وربما الريادة اليوم تتوج بهذا الكتاب وهذا الإصدار اللي هو كما قلنا أول مرجع عربي وإفريقي في هذا المجال، في مجال فن الإبرو. وإحنا باش نحكيه على هذا العمل. ربما نرجع طواف في محراب الماء عنوان هذا الكتاب، وخلينا نرجع شوية لي بداية الفكرة الأولى أنه زهرة تشتغل على هذا الكتاب، الفنانة التشكيلية المختصة في فن الإبرو زهرة زروقي، والفكرة الأولى لكتابة هذا الكتاب حول فن الإبرو حتى يكون تسهل مسار الكثير من الفنانين اللي مهتمين اليوم بهذا الفن.
0: الفكرة هي عندها سنوات بدأت الفكرة من 2014 في أحد المهرجانات أو الملتقيات الخاصة بالخط العربي. فبدأت الرحلة من خلال ذلك. أكيد أنت تعرف أنه يعني أنك باش تعمل كتاب لازم يكون عندك مراجع ومصادر علمية وأكاديمية. المصادر العلمية أكيد متواجدة في تركيا معناتها في عدة مراكز مهتمة بالفنون، منها مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة في اسطنبول، المكتبة السليمانية في اسطنبول أيضا، مكتبة أتاتورك، معناتها عدة يعني المصادر كانت يعني تنقل يعني لمدة سنوات طويلة، يعني من مكتبة لمكتبة، من مركز لمركز، أنك باش توفر المصدر هذا وباش تقرأ برشا كتب وباش توثق. معناتها العملية ما كانت سهلة حتى الطرف، معناتها بالعكس يعني واجهت صعوبات كبيرة برشا وحتى مكلفة، يعني ساعات أنك تضطر أنك باش تمشي لبلاد أخرى أنك باش تجيب مصدر، أنك باش توثق أنه باش يكون الكتاب هذايا ماهوش كتاب يعني من فراغ، جاي يعني جاي من عدة مصادر، من عشرات المصادر من عدة دول، ومن أهمها إسطنبول، معناتها مدينة إسطنبول. هذا هو الحمد لله أنه الكتاب أحضر، هذه هي الفايدة. معناتها أنا أول هاكي بعثت لي المطبع الكتاب بالفعل بكيت، معناتها لأنه يعني المسألة ما هي سهلة، معناتها فما كواليس كبيرة وراء الكتاب هذايا، معناتها
1: نعم يمكن المرحلة صعيبة والمسار اللي خذاه هذا الكتاب صعيب من 2014 كما قلتي من بداية الفكرة، وكل الكواليس كانت من معناها فيها فقط ذلك الجانب الذاتي معنويا وماديا، يعني بالنسبة هكا ولا حتى في إصدار هذا الكتاب على نفقتك الخاصة زاد طواف في محراب الماء. بعد تبلور فكرة هذا الكتاب والاستناد إلى المراجع والوثائق والدراسات اللي أنت حاولت تنقل لها في كل مرة باش تكون هي مصدر معلومات اللي أنت باش تقدمهم في هذا الكتاب، هو عالم كبير فن الإبرو، شنو اخترت تقدم في هذا الكتاب؟ التركيز كان على جوانب محددة وإلا يعني كل تفاصيل هذا الفن؟
0: الكتاب هذا توفن في محراب الماء ركزت فيه على جميع الجوانب، كنت دقيقة جدا جدا جدا معناتها في الإصدار. ركزت على تاريخ فن الإبرو من أين بدأ إلى أين انتهى، من آسيا إلى تونس. ركزت على رواد فن الإبرو في تركيا والعالم. ركزت على أيضا كان الفن هذا متواجد في تونس من خلال تونس في الفترة الحسينية، كيف كانت يعني تورد ورق الإبرو لتغليف الكتب الفخمة، وعنا عدة يعني كتب قديمة موجودة في دار الكتب في الأرشيف مزوقة بفن الإبرو، وهذا ذكرته في الكتاب زادة. يعني عدت فيه، هو فيه 6 فصول كل فصل يتحدث عن مرحلة، عن تاريخ، عن أيضا تحدثت عن تحضيرات فن الإبرو وتقنياته. تحدثنا على أنواع فن الإبرو، كيف تطور فن الإبرو من فن تقليدي إلى فن معاصر، كيف دخل إلى المدرسة التشكيلية الحديثة والمعاصرة. هذو هم الجوانب اللي ركزت عليهم حتى كي يعني الطالب أو الأكاديمي يكون عنده رسالة أو عنده بحث حول فن الإبرو، الكتاب توفن في محراب الماء فيه كل شيء، حتى الغلاف. يعني كنت دقيقة جدا في اختيار الغلاف، حتى أنه عنده أبعاد تاريخية، عنده أبعاد رمزية للهوية التونسية.
1: نحكيه وإحنا شوي آخر زادة نحكيه على الغلاف ونحكيه على العنوان، لأنه هما زادة جوانب مهمة في أي إصدار وخاصة وقت يكون في مجال اختصاص. هل الجوانب ربما وإلا المراحل اللي أنت اخترت أنك تتحدث عليهم في علاقة بفن الإبرو، من تاريخ الفن إلى رواد الفن إلى تجارب، ربما كان هناك جانب انتقائي زادة اللي يتماشى ربما مع ثقافتنا، مع علاقتنا بهذا الفن، أم كانت عنده تلك الرؤية الكونية العالمية وانت تخدم على هذا الفن في الجوانب اللي انت خدمت عليهم في الكتاب؟
0: يعني خدمت على الجوانب الزوزة اللي حكيت لي عليهم. حكيت على الجانب الأول اللي حكيت عليه، أنه فما جانب الصوفي اللي حكيت عليه أو الفلسفي لهذا الفن، لأنه تونس عندها جانب كبير في ثقافتنا الاجتماعية الجانب الصوفي. الجانب التقني أيضا حكيت على خطر تونس كانت كما ذكرت قبيلة كانت يعني تستورد ورق الإبرو، أنه كان ضمن الهوية التونسية أيضا لفن الكتاب والتجليد. يعني حاولت أني نكون ملمة قدر المستطاع بكل الجوانب اللي تخص فن الإبرو. في تونس أو خارج تونس.
1: نعم.
0: حكيت حتى على التجربة التونسية في فن الإبر وفي في الألفينيات كيفاش دخل كل شيء معناتها التفاصيل كلها.
1: نعم.
0: يعني كنت
1: كيفاش دخل تونس يعني هذا
0: حكيت على تجربتي في الألفينيات كيف دخل فن الإبر من خلالي إلى تونس.
1: إلى تونس
0: وحكيت أيضا على في الفترة الحسينية يعني في القرن السابع والثامن عشر والتسعة عشر حتى كيفاش كان متواجد لدى الورقين التونسيين والناس اللي كانت تجلد أو تسفير الكتاب التونسي.
1: نعم.
0: فترته
1: الكتاب فيه كل ما هو نظري أم أنه فما جوانب تقنية تطبيقية ربما حاولت زاد أنك تقدمهم في هذا الكتاب؟
0: ذكرت هذا التقني يعني جانب نظري والتطبيقي.
1: نعم.
0: أيضا يعني حتى الإنسان العادي البسيط كيف ياخذ الكتاب أكيد هناك فصل كامل يحكي على كيفية تحضير فن الإبر في البيت.
1: نعم.
0: حتى مش بالمواد الأصلية حتى بالمواد البديلة المتواجدة في السوق التونسية على يعني بالمرحلة حتى يكون لوحة لفن الإبر وموثقة بالصور زي.
1: نعم سهلة يعني العملية هذه أنه اللي يسمع فينا يحب يخوض التجربة ويمكن ما يكونوش مجال أنه يكون موجود في يعني الجانب
0: في
1: الأكاديمي ولا في دورة من الدورات اللي أنت تشرف عليهم وتعلم فيهم فن الإبر. كيف يأخذ الكتاب ويتبع المراحل قادر أنه ينجح في أنه يقدم رسمة
0: قادر.
1: ونحكيه على فن الإبرو يعني
0: هو قادر لكن ليس بالنسبة يعني بنسبة نجاح 100% أكيد معناتها مش كما إنسان باش يتعلم أكاديميا كما إنسان باش ياخذ كتاب ويتبع مراحل وتقنيات فن الإبرو أكيد إنه باش يعاود برشا مرات باش ينجح كما الناس الكل فمش إنسان ولد يمشي لازم يعني بشوي اللي ينجم يحاول انه يوصل.
1: نعم.
0: يرسم رسمه لفن الإبر.
1: نعم. طواف في محراب الماء هو هذا الكتاب. باش نسمعوا نغم فاصل غنائي في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي على موجات اذاعه تونس الثقافيه وبعد نرجع نكملوا معاك ضيفتنا الفنانه التشكيليه المختصه في فن الإبر زهره زاروقي نحكيوا على كتاب طواف في محراب الماء.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل، مازال نواصل حديثنا على طواف في محراب الماء، هذا الإصدار الجديد والأول لضيفتنا، الأول في رصيدها والأول في عالم فن الإبرو، هذا الكتاب اللي يوثق لهذا الفن بمرجعية أولى في العالم العربي وفي إفريقيا. نحكي على طواف في محراب الماء، فن الإبرو، فن الرسم على الماء، فن البلاط القادم من الشرق، بإمضاء ضيفتنا الفنانة التشكيلية المختصة في فن الإبرو زهرة زروقي. أحكينا في الجزء الأول من اللقاء على بعض الجوانب وعلى خصوصية هذا العمل. طبعا وانا نحكي وانا وياك في الكواليس ونتصفحه في الكتاب اللي هو قريبا إن شاء الله باش يكون حفل التوقيع، طبعا بعد نحكي عليه. حكيت لي على خصوصية هذا الفن، احنا حكينا عليها على الخصوصية، حكينا على الجوانب اللي انت ركزت عليهم في هذا الكتاب وزوج جوانب بين النظري والتطبيقي. قلت لي انه هو اختلف من بلد الى اخر، من حضارة الى اخرى، تطور مش تقنيا ولكن في اسلوب تقديم هذا الفن، وكأنه في كل بلاد تنقلها كانت عنده خصوصية هذا الفن، من الصين الى ايران الى تركيا ثم انتشاره فيما بعد.
1: فن الإبرو أو فن الرسم فوق الماء كانت ولادته في اليابان في القرن الثاني عشر، يعني هذه بدايات فن الإبرو، كان أو لازال يسمى بسومينا غاشي. كان فن البلاط الياباني أيضا كانوا يستعملوها الرهبان اليابانيين كتقنية فلسفية لها قداسة يعني روحية لتلك الحضارة. بعدها انتقل إلى الصين، دخل إلى عالم الورق الآن وأصبح يزوق به الورق وقتها. وبعدها انتقل إلى إيران، أيضا عنده أسلوب إيراني، فن الإبرو الإيراني أو سمى بالأبرو. وبعدها انتقل عن طريق الحرير عبر المضيق الذهبي إلى إسطنبول أو إلى الدولة العثمانية وقتها، فاحتضنها البلاط العثماني وأصبح فن البلاط العثماني يستعمل لتزويق الورق ويستعمل أيضا لرسائل البلاط كرسائل تزويقية يخط عليها الخطوط الديوان العثماني.
0: تحدثت أيضا في هذا الكتاب ضيفتنا الفنانة التشكيلية زهرة زروقي المختصة في فن الإبرو على علاقته بالفنون الأخرى، بالفنون البصرية والكتابية والتقنيات المصاحبة. في أي جانب تمشي هذه العلاقة؟ أنا كنت نتصور مثلا اللي هو فن مختص بذاته، يعني مستقل عن بقية الفنون الأخرى.
1: بالعكس، فن الإبرو هو فن متفرع له علاقة كبيرة بجميع الفنون تقريبا، التقليدية القديمة كالزخرفة الإسلامية والفن المنمنمات الإيرانية. وأيضا يعني تعرف أنه كل فترة تاريخية عندها أدواتها وعندها أساليبها وعندها جمالياتها. بعدها انتقل إلى فن التجليد، الكتب يعني ربما اختصت في هذا يعني الجانب أوروبا أكثر منها إيطاليا، لأنه يعني من خلال دولة تركيا وفترتها يعني انتقل عبر المتوسط إلى البندقية، ومن خلالها استعمل لتجليد الكتب. حتى الفترة الإسلامية استعمل لتجليد الكتب الفخمة والكتب الدينية والقرآنية. وبعد انتقل إلى أمريكا. أمريكا مشى في الستينات، سمى مؤخرا يعني في الحضارة الحديث. أيضا توا ولينا نستعملوها، أنا شخصيا وليت نستعمله على القماش، نستعمله على جميع المحامل منها يعني الخشبية حتى البلار، كل شيء أصبح زاد حتى في في العالم توا فن الإبرة ويستعمل للموضة كقماش تصميمات تصميمات في دور أزياء عالمية كبيرة برشا، وهذا ذكرته زادة في الكتاب وحطيت وثقت بالصورة زادة.
0: نعم، لوحة تنجم تكون رسمة كما تنجم تكون كتابة، يعني خط، وانت تحدثت يعني على نقطة هذه في الكتاب هي العمل المشترك بين الخطاط وفن الإبرو، وين تكون هذه النقطة المشتركة بيناتها؟
1: أول حاجة فما تقنية من تقنية فن الإبرو اسمها العكاسة، هو نعكس، يعني هو تقنية يعني خاصة جدا وعندها يعني وقت تتطلب وقت كبير. إنه فما أسلوب كتابي نعملوه بالورقة وبعدين نطبعه، اسمها العكاسة، هذه اختصاصها أكثر شيء يستعملوها الخطاطين اللي يكتبوا كوفي مربع. وأيضا تو دخلنا المدرسة الحديثة مع الجيل الجديد ولا يكتب مباشرة على سطح الماء. وأيضا يعني نجم نستعملوا فن الإبرو كأرضية ورقية أو كأرضية للقماش على طوال، معناتها باش يفهموا السادة المستمعين إنه نجم نحضروا أرضية أو أرضية وبعدين نكتبوا عليها ولا نعملوا عليها عدة يعني عدة تقنيات مختلطة بين الإبرو والفنون الأخرى.
0: نعم، وهذا كله طبعا موثق وموجود في الكتاب بأكثر تفاصيل، احنا فقط كإشارات صغيرة حتى اللي يسمعوا فينا يتعرفوا معنا على محتوى هذا الكتاب. أنت بكري ذكرت أنه تحدثت على التجربة التونسية اللي بدأت معاك في تونس في وجود فن الإبرو اليوم في تونس، ولكن قبلها أيضا تحدثت في فصل آخر في هذا الكتاب عن التجربة العربية أيضا بالإضافة إلى التجربة التونسية في أحياء فن الإبرو في يعني هذا في السنوات الأخيرة أيضا موجود في العالم العربي.
1: بالنسبة للعالم العربي تونس الآن هي السباقة، هي المؤسسة لفن الإبرو. أوكي. بالنسبة للعالم العربي للأسف ليس هناك أي مرجع يتحدث عن فن الإبرو، لا في حتى مكتبة ولا في حتى جامعة. لكن يعني الخطاطين العرب يستعملوا فن الإبرو برشا لتزويق لوحاتهم الخطية بفن الإبرو، يعني كحرج أو كأرضية كما ذكرناها. فقط هذه هي الاستعمالات يعني اللي كانت تستعمل، يعني يجيبوا ورق الإبرو من اسطنبول ويستعملوه لتزويق لوحاتهم الخطية فقط.
0: وطبعا كما قلنا فما فصل خاص بأحياء فن الإبرو في تونس في هذا الكتاب، اللي حاولت فيه أنت أنك تمس الكثير من الجوانب في علاقة بهذا الفن بين النظري والتطبيقي والتقني أيضا، وحتى في علاقة بالمواد المستعملة زادة في تنفيذ ربما رؤية كل فنان لهذا الفن. وقت نحكيه على فن الرسم فوق الماء، وربما كيف تتطور التجربة من بعد تولي في محامل أخرى كما قلت أنت زهرة، وكما أنت تخوض هذه التجربة لضيفتنا الفنانة التشكيلية المختصة في فن الإبرو زهرة زروقي. طواف في محراب الماء، اليوم الكتاب موجود في عناوين، هو حتى في العنوان الأساسي يعني فيه الكثير من الجمالية الحقيقة. طواف في محراب الماء، فن الإبرو وفن الرسم على الماء، فن البلاد القادم من الشرق. وانت حكيت على النقطة هذه في الكتاب في تقديم
1: على التعريف بالعنوان. أكيد، لأنه مهم أنه للقارئ أنه يتعرف على على معاني العنوان. العنوان طواف. علاش قلت طواف أول جملة؟ لأن فن الإبرو هو مبني على التنقيط، وكي تبدأ تنقط على سطح الماء أكيد باش يجيك شكل دائري في شكل طواف. فعلا هو كي أكيد أنت تتابع في الفيديوهات باش تلاحظ أنه الشكل تلك النقطة. وفي فن في التصوف يعني الحلاج وابن عربي تحدثوا كثيرا عن العالم النقطة والنقطة في ثقافتنا الشرقية. فشكل النقطة عبارة على شكل طواف. في محراب الماء، المحراب هو المكان المقدس الذي يلجأ إليه أي إنسان، والماء هو من مقدسات العالم الإنسان، معناتها ما نجموش نعيشوا بلاش ماء. وحتى في يعني الفلاسفة والمصوفين حكوا على أهمية الماء في العالم الصوفي. فوجعلنا من الماء كل شيء مع حي مع
0: نعم.
1: فالماء شيء مقدس، فلهذا يعني العنوان يعني لم معاني الفن الإبرو.
0: نعم، وكما قلت أنت يعني يعبر عن الرحلة الفنية والروحية التي يشكلها فن الإبرو. هذا العنوان الكبير طواف في محراب الماء، ثم زوز عناوين يعني فرعية اللي هو فن الإبرو وفن الرسم على الماء، يعني كتعريف فن البلاد القادم من الشرق.
1: أي هو فن البلاد القادم من الشرق كما ذكرت قبيلة، هو فن جينا من اليابان وانتقل كل تنقلاته إلى الشرق، يعني جاءنا
0: نعم.
1: من إيران ثم من تركيا إلى أن وصل تونس، يعني تونس نحن المغرب، يعني تونس غربية يعني لا شرقية ولا غربية، لكن جاء إلى تونس عن طريق الشرق، عن طريق البلاد الشرقي، معناتها من اليابان إلى البلاط العثماني، من البلاط الياباني إلى البلاط العثماني إلى تونس.
0: نعم، وأنت في المقدمة الخاصة بهذا الكتاب في علاقة بتقديم يعني فن الإبرو وفن الرسم فوق سطح الماء، في حضوره في ذهنية المتقبل العربي وإلا المتقبل الآخر أيضا، لأنه اليوم أصبح موجود في الكثير من الثقافات وفي الكثير من الدول، الكثيرين يعني يسعون لإتقان هذا الفن بخصوصيته وبصعوبة أيضا فن الإبرو. أنت قلت لا يقدم هذا العمل وصفا تقنيا فقط، بل هو محاولة لفهم كيف يتحول الماء إلى وجود بصري، وكيف تلتقط اللوحة الحركة العابرة لتصبح ذاكرة فنية حية. الماء يتحول إلى هذا الوجود البصري، كيف يمكن للفنان اليوم اللي يسمعوا فينا ويحبوا يتقنوا هذا الفن انهم ينجحوا في انهم يحولوا هذا الماء الى وجود بصري؟ شنو اللي لازم يتوفر فيه الفنان اليوم حتى يتقن هذا الفن بخصوصيته؟
1: يتوفر عدة جوانب الإنسانية، هو مش هو كل إنسان فيه جانب من الفن فني أو جانب جمالي، لكن ربي سبحانه كل واحد ربي فيش اختصه في الحياة، لكن الفن بشكل عام يتطلب الكثير من الصبر، هو يعلمك الصبر في حد ذاته، خاصة فن الإبرو يعلمك التأني، كيف تتعامل مع الماء، كيف تتعامل مع النقطة، كيف أصلا حتى يعني نحن ما نرسموش على مادة صلبة، نحن نرسمو على مادة لينة، مادة لينة معناتها ما نجموش نصفوها أكثر من هكاكا. فهو باش يعلمك برشا حاجات، باش يعلمك تأني، باش يعلمك الصبر، باش يعلمك كيفاش تتوسع بالك، أكثر حاجة معناتها باش توسع بالك مع المواد، لأنه يعني علاقة الألوان مع الماء علاقة صعبة جدا على فكرة، أنك باش تخلي الألوان تطفو على سطح الماء، خطر الماء يطفو فوقه كان الزيت، وانت ماكش تتعامل مع ألوان زيتية، انت تتعامل مع ألوان ترابية مضادة للماء، يعني هي أثقل من الماء، فبش تحاول انك تخففها بمادة حيوانية أيضا اللي هي مادة طبيعية، يعني انت تتعامل مع الطبيعة في كل جوانب الإبرو هذي، يعني كأنك تتعامل مع الطبيعة، يعني الطبيعة أقوى في العادة من الإنسان.
0: صحيح.
1: فإنك لازم يكون عندك قدرة كبيرة من قدرة ذهنية كبيرة برشا، وعندك برشا وسع بال باش تطوع يعني الألوان انهم يطفوا على سطح الماء. فالعملية معناتها تتطلب الكثير والكثير من الصبر، فاش تعنى برشا صبر.
0: نعم، والطواف في محراب الماء يكون بين الروح والمادة كما كما قدمت في الكتاب، بأي معنى لهنا؟
1: المعنى الجانب الصوفي أيضا، لأنه فن الإبرو أغلب اللي يتعاملوا معهم يعني عندهم جانب روحي وجانب صوفي في علاقتهم الحياتية بكل جوانبها، وخاصة أنك يعني تتعامل مع مادة مقدسة، مادة إنسانية مقدسة اللي هي الماء، فأكيد فما مادة وفما روح، لأنه الماء فيه ذبذبات، حتى علميا أثبت هذا، معناتها في كتاب لي ذكرته زاد علميا أنه الماء فيه ذبذبات طاقية كبيرة برشا، وذكروا هذا عالم ياباني في كتاب فيه ألف صفحة، وبعد اختزلها القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، كيف معناتها قريت معناتها نعم. من معناتها آه. فهذا هو بين الماده والروح فن الإبرو بين الماده والروح فعلا
0: نعم.
1: معناتها
0: نعم. آه وفي اهدائك ايضا في هذا الكتاب انت قلت هذا الكتاب اهديه الى كل من كان جزءا من رحلتي مع الإبرو وبعد في الاخر قلت ومنحوني الامل بان هذا الفن يستحق ان يحكى ويحفظ
1: صحيح هو نهدي حتى اللي كنت انت من الناس اللي كنت معايا في منذ البدايات يعني تشجع فيه يعني حتى من اصدقاء المختارين من الناس اللي فعلا شجعتني لان الطريق راهي ما كانت سهله صحيح. دائما اقول صحيح. ان الكواليس
0: نعم.
1: راهي صعيبه برشا برشا برشا على الفن خاصه الفنان اللي يعيش في تونس ويتعامل مع الهياكل والمؤسسات التونسيه راهي يعني المعاملات صعبه جدا
0: نعم.
1: احيانا راك توصل يعني تقول سي بون معاش نحب نكمل لكن لحسن الحظ انه عندك انتوراج باهي معناتها عندك اصدقاء عندك عائله
0: صحيح.
1: عندك ناس تؤمن بيك وتؤمن بالفن نتاعك فيخليوك تواصل الطريق
0: نعم وربما مختلف انا يعني مش عايشت لكن تبعت معاك مراحل ومحطات مع تجربتك مع فن الإبرو وربما هالمعاناة بين ظفرين والا الصعوبات اللي
1: صحيح.
0: انت واجهتهم معاناتها يعني
1: لازمك تكون مناضل في محارب. حتى كان لازم
0: نعم باش انك اليوم وصلت للمرحله اللي انت فيها اللي هي مرحله مهمه جدا انك كنت اول تونسيه وعربيه وافريقيه يعني اتقنت هذا الفن قدمت الكثير من الاعمال شاركت في العديد من المعارض في تونس وخارج تونس تحصلت زهره زروخي على الكثير من التكريمات والتتويجات في العديد والجوائز في العديد من المناسبات في تونس وفي خارج تونس أيضا ودراسات الآن قدمت حول تجربتك الفنية في هذا المجال أنت تكون اليوم في طلبة يحبوا يختصوا في هذا الفن واليوم تقدم للمكتبة التونسية والعربية والإفريقية هذا الكتاب يعني كأنه هذا يريح النفس قليلا يعني تقول على الأقل ما مررت به كان له هذه النتيجة بالضبط
1: أي الحمد لله الحمد لله أنه الكتاب سجل في دار الكتب التونسية كأول مرجعية تونسية وعربية أيضا تسجل في مؤسسة لوتيداف معناتها الحمد لله أنه الإنسان حصد ما زرعه
0: وانه ما يأيسش زادة
1: اي لا يأس مع الحياة انه الانسان انا ديما نقول بشكل ناضل على خاطر احلامكم الانسان ناضل لاجل احلامكم خاطر ما فماش حاجة في الحياة راهي تولد يعني سهلة
0: سهلة
1: ما فماش انسان روش يجيب لك حاجتك في طبق من ذهب مستحيل مستحيل صحيح باش تلقى تشجيعات باش تلقى تشجيعات معنوية أكثر منها مادية. لكن ناضل نضال مهم برشا برشا في حياتنا في جميع المجالات الحياتية والاجتماعية حتى مع صغارك في كل يعني في كل الحياة لازمك ديما تناضل خاصة في بلادنا لازمك ديما
0: نعم. خاصة كيف تكون أنت مؤمن باللي أنت قاعدة تقوم به وتبدأ يعني عن حب وعن قناعة هذا اللي يخليك تتجاوز الكثير من الإشكاليات وتشد صحيح في الموهبة اللي عندك وفي الغرام اللي عندك وفي محبتك لأي فن من الفنون احنا اليوم نحكيه على فن الإبرو لكن نحكيه على أي فن من الفنون طواف في محراب الماء إن شاء الله مع عودة الموسم الثقافي الجديد بش يكون فما توقيع
1: أكيد جدا نعم. إنه الحفل توقيع إن شاء الله على الأغلب بش يكون في المركز الثقافي يونس أمرا في شهر سبتمبر توا خلاعة الناس مش لي يعني مع عودة العودة الثقافية التونسية مع الحركة تعود إن شاء الله نعمل حفل توقيع أيضا نحب ربي نشكر من خط عنوان الكتاب الأستاذ الخطاط محمد أمين بوحيد من المملكة المغربية أني حرصت أني الخط يكون مغاربي هو خط ثلاث خطوط تقريبا خط العنوان
0: شكرا
1: طواف في محراب الماء العنوان بالجلي الثلث المغربي والبقية العناوين بالخط الثلث مثلا نعم. فن الإبرو وفن البلاد القادم من الشرق بالخط المغربي البسيط أيضا نعم. حرصت أنه الأرضية تكون باللون الأرجواني واللون الأزرق
0: نعم.
1: لأنه اللون الأرجواني هو خاصية تونسية قرطاجية قديمة هي تونس هي من كانت من صنعت هذا اللون أو من اخترع هذا اللون يعني من كان عندنا مناجم صدفية يباع هذا اللون كان أغلى مذهب وكان يصدر إلى المتوسط فحبيت يعني العنوان والغلاف يكون عنده هوية وطنية وهوية مغاربية متوسطية
0: نعم جميل طواف في محرب الماء بإمضاء الفنانة التشكيلية والمختصة في فن الإبرو زهرة زروقي اليوم موجود كتاب مرجع في هذا المجال في هذا الفن كما حكينا عليه فيه النظري وفيه التطبيقي فيه الكثير من المعلومات اللي تهم هذا الفن ومسار هذا الفن في تجارب عربية زادة وفي التجربة التونسية قريبا إن شاء الله يكون موجود وفي حفل التوقيع اللي إن شاء الله يكون في شهر سبتمبر مع عودة الموسم الثقافي الجديد هذا في علاقة بطواف في محرب الماء الدورات التكوينية ما زالت متواصلة بالنسبة
1: إن شاء الله أي إن شاء الله لنا عودة قريبة إن شاء الله مع عودة يعني الحركة الثقافية في تونس بإذن الله باش نرجع إن شاء الله بروح جديدة بتقنية جديدة إن شاء الله زيدا قريبا زيدا عندي مشاركة في معرض في المتحف الوطني للفنون الحديثة والمعاصرة يوم 13 أوت معرض جماعي نسوي باش يكون بحط عندي لوحة بفن الإبرو أيضا باش تكون مشاركة إن شاء الله
0: نعم موجودة باش تكون موجودة مع مجموعة لوحات أخرى في المعارض كيفاش تختار اللوحة اللي باش تشارك بها
1: حسب التيم
0: حسب
1: المعرض هو شنو هي متطلبات او شروط نعم. المعرض فنخدموا على هذا الاساس نعم. لكن ديما الموضوع الاساسي هو الابرو
0: ان شاء الله بالتوفيق لك
1: عايشك برشا
0: نشكرك برشا على حضورك
1: انا اللي نشكرك ديما دائما وابدا
0: مرحبا بالعكس يسعدنا حضورك معنا وانه نحكيوا على هذا الفن وعلى كل ما هو جديد في هذا الفن فن الابرو المرضية الجديد هو كتاب طواف في محراب الماء بامضاء ضيفتنا الفنانه التشكيليه والرسامه المختصه في فن الإبرو زهرة زروقي شكرا لك مرة أخرى زهرة صرنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية برامجنا متواصلة على موجاتنا أشمل تحيات الفريق لأمن لكم هذا اللقاء مريم مناع كوثر حجري سهير زيان ونادية حمراني شاهد طيبة إلى

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان،
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك، احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك، وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه، والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
4: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
3: نعم،
4: العلمي البحري.
3: أيوة.
4: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا الجزيئية.
3: نعم.
4: للجراثيم البحرية.
3: الجراثيم.
4: أيوة. وكل نجم نقوله خير من الجراثيم نقول الكائنات الحية.
3: أوه.
4: الدقيقة.
3: جميل. يعني جميل.
4: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبيعة أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات.
3: نعم.
4: كجمعية لعلوم البحار، وجمعية جمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
3: أه.
4: وجمعية المؤسسة جمعية آفاق العلوم.
3: نعم.
4: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
3: أيوة.
4: وأنا منذ 2019 من فضل. نعم. ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
3: أيوة.
4: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة.
3: نعم.
4: للخبراء، خبراء التغيرات المناخية.
3: أيوة.
4: والبيئية بالمتوسط.
3: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو، زعم هذه نسمو فيها نحن بصفة عامة

0: بيقولوا دار الحوت ولا لا؟
1: هذه هي نفسها دار الحوت، هي يعني عبارة عن جزء جناح اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية.
0: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا، السيدة منية البور، أنت أستاذة جامعية يعني؟
1: بالطبع.
0: أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
1: نعم.
0: تدرسين في أي مؤسسة؟
1: والله درست وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه.
0: أيوة.
1: اللي هو
0: في مجال البحث.
1: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
0: أيوة. ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوب اللالة سناء بن اسماعيل ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل لالة سناء.
2: يعيشك. أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
0: اللي هي قلنا دار الحوت،
2: اللي هي دار الحوت. أيوة. اللي مع زميلتي وأستاذة منيا، معناها قبلي
0: نعم الزمالة يا أخي.
2: أنا تكويني الأكاديمي عملت هندسة جيولوجية وبيولوجية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
0: لينات.
2: وخذيت شهادة الهندسة في العلوم والبيئة البحرية.
0: ما عندك ما تقول في الجيولوجيا إذن.
2: أيوة. نحب برشا الجيولوجيا. أنا كنت حابة إذن جست بارانتيز وقت اللي خذيت الكونكور ما نعملوا عامين.
0: نعم.
2: وبعد نختاروا لسبيسياليتي.
0: نعم.
2: حطيت باليو جيولوجيا اللي هي في صفاقس وقتها.
0: أيوة.
2: الجيولوجيا ما قبل العميقة.
0: أيوة. السالفة القديمة
2: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة.
0: أيوة.
2: وكانت أحسن نوت عندي في الجيولوجيا.
0: أيوة.
2: في الكونكور.
0: أيوة.
2: جبت فيها يظهر لي 19 وقتها.
0: ما شاء الله.
2: أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار.
0: نعم.
2: لقيت روحي هذيك هويتي.
0: نعم.
2: البحر، خاطر علاقتي بالبحر.
0: نعم.
2: علاقة مصغرة معايا.
0: نعم.
2: دونك عملت مهندس.
0: شو علاقة بالصغرية؟ خلتي من منطقة بحرية أو لا؟
2: أي أنا من منطقة ساحلية تونس الكلها.
0: هي من بقعة.
2: أنا من جزيرة جربة.
0: جربية جميلة جدا. يعطيك الصحة. دونك متربية في البحر إذا.
2: متربية في البحر ونحب البحر. وجون جاك كوستو سيتي معناها هو بالنسبة لي، كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزة قبل.
0: نعم.
2: وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر بابا يختفي في تونيسير عنده علاقات.
0: تحاولت مشاهدتهم ومتابعتهم والعيش معاهم.
2: هذاك حلمي. والحمد لله بشوية بشوية قاعدة نوصل.
0: أنت قاعدة تقول لنا في حاجة هامة برشا للسيدات والسادة المستمعين في كل مكان، بأن الإنسان لما تكون عنده أحلام صادقة يحققها، يعني
2: هيك للمنية ولا؟ بإذن الله.
0: طبعا.
2: وديما بالإصرار والعزيمة، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الأحلام هذيك.
0: نعم.
2: وعمرنا ما نشكوا اللي هي شوية ولا ناقصة ولا يمكن غير مهمة. لا. لازم نتبعوه الإحساس هذا اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق.
0: نعم.
2: ويولي يعطي صدى أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
0: لابد من المثابرة.
2: المثابرة والعمل والجدية هذوما لازمين، لكن شوية زادة تحرر في الأفكار. إنه الإنسان يطلع على الثقافات.
0: نعم.
2: الأخرى.
0: نعم.
2: احنا انت حكيت على البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم.
2: هو ستنغف هيستوريك، معناه هو مكان تاريخي بامتياز.
0: صحيح.
2: البحر الأبيض المتوسط يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار، كتعامل. معناه بالنسبة لي البحر
0: يحمل الأبيض، يحمل نبض الزمان،
2: ويحمل تاريخ كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال.
0: صحيح.
2: تاريخ قامات كبار عاشوا معنا في وسطنا وسبقونا واعطاونا شعلة كبيرة.
0: هابش نجيهم للسنة بالتفاصيل، لكن لو تسمح سامحني قولنا الاختصاص الضيق، يعني الدقيق.
2: الدقيق واصلت دراستي بعد شهادة الهندسة في تخصص في الإقيانوس البحري اللي هو الأوسيانوغرافي مارين والتخصص أوقيانوس البحري الفيزيائي اللي هي التيارات المائية وتكونها والتغيرات المناخية في الأعماق البحر الأبيض المتوسط.
0: هي سمحني لماذا تحدث التيارات المائية؟
2: هي عندها برشا عوامل عوامل مناخية بحتة اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية السطحية تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل مياه تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
0: أيوة. ولكن بالإضافة إلى ذلك للا سنة الباحثة في المجال البحار التيارات المائية أيضا البحرية ربما تتكون أيضا بفعل تعكر المياه أيضا la turbidité التي تساهم أيضا في
2: هي تعكر المياه
0: واختلاف أيضا اختلاف الملوحة
2: لا شارج هذيك هو اختلاف الملوحة والحرارة يعطي تغيرات معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية يعني تيارات بحرية نسميها التيرموالين
0: اللي الحرارية يعني
2: الحرارية بالحرارة والملوحة يعني هي التغير في الدنس في الكثافة المادة اللي هي تعطيك تيار خفيف سطحي وتيار
0: فينزلق الواحد تحت الآخر
2: تحت يعني تيار أعمق يكون أرزن ويكون معبي أكثر بالملوحة ويكون أبرد
0: جميل جدا طيب
2: والتغيرات في المياه العميقة نورمال ما تصيرش في وقت وجيز تصير في
0: على مدى معين
2: على مدى يعني. تغيرات كبيرة لذلك علاش كي نعملوا العلوم الاستكشافية البحرية كي نستكشفوا العمق الماء ونلقاو تغيرات وقتها
0: نسألوا لماذا بارك الله فيك باش نستنتجوا احنا وباش نسألوا بحول الله ونحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية بأن موضوع اليوم هو البحر المتوسط للمنية الأستاذة الجامعية والباحثة منية البور لو نسأل سؤال بسيط هو نسميه البحر وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض من أو البحر المتوسط من أنت ماذا تجيبين للمنية تفضل
1: البحر المتوسط هو أعرق و أكثر معرفة من جل البحار في العالم لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كان تقول زميلتي سناء اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات بين أفريقيا أوروبا وآسيا وهو يعني
0: عمل هذاك يعني سموه المتوسط
1: أي والامتداد البحر الأبيض المتوسط لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه
0: وليس له علاقة مع القاح أيضا
1: مع
0: لأنه ليس عميق جدا
1: مع القاع ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل ثقافات تعديت في البحر المتوسط
0: الثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ
1: وإحنا كتونسيين وكتونسيات يعني ننعم بأن نكون احنا انف المتوسط تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط
0: صحيح
1: لانها يعني هي يعني كما نقولوا كارفور
0: الملتقى
1: الملتقى الجنوب والشمال والشرق والوسط
0: خصوصا للمونيا بانه هذا ما المنطقه بين سيسيليا وتونس هي التي تفصل بين ما يسمى بالمنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه للمتوسط
1: صحيح لكن حتى على مستوى كل السواحل التونسيه تونس تونس من تبرقه
0: بارك الله فيك
1: الى بنقردين كلها يعني خرجت من البحر بنت تونس بنت البحر، وهي يعني في الخريطة أنا تعجبني خريطة تونس لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاحة وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي.
0: صحيح.
1: يعني تونس
0: وبكرش منتفخة حبلة حبلة بما تحتوي من ثقافات
1: حبلة بالثروات اللي لم ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن، وإن شاء الله نكونوا يعني حلقة من حلقات للاستكشاف.
0: عيشك بارك الله فيك. للا سنة الباحثة سنة بن اسماعيل، الآن أفادتنا الأستاذة منية البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
2: نعم بالطبع هو عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق ما بين المغرب وسبانيا،
0: من الغرب هذا
2: من الغرب. هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر.
0: ايوه في قناة السويس.
2: قناة السويس هذيك. وفما مضيق الدردنيل مع تركيا
0: بحر
2: مع
0: المرمر.
2: بحر المرمر
0: هذاك
2: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الابيض المتوسط اللي نجموا ناخذوا منها المياه.
0: بارك الله فيك. وهو طوله اكثر من عرضه البحر المتوسط.
1: طوله اكثر من عرضه
0: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر، وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت موضحين وبزور في الحقيقة كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات. وفعلا هو كذلك،
2: هو ملتقى الحضارات
0: هو كذلك.
2: أي هو ملتقى الحضارات، فيه الحضارات القديمة.
0: أي نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية أو المصرية أو الرومانية وطبعا القرطاجينية
2: البونية.
0: صحيح.
2: هي الحقيقة في التاريخ النجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط يولي أعمق من أكبر المحيطات. على خاطر الحكايات ما توفاش. الحكايات ما توفاش.
0: حلوية الحكايات ما توفاش. متواصلة. سمعني نحب للسنة نحب نستغل فرصة لأنك أنت قلتي لي عندك تكوين جيولوجي ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا، تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس، ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه
2: بتليق البلاك تكتوني اللي هو صار تقارب.
0: نعم هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة الأورازية وهنالك الصفيحة الإفريقية، وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان. وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الإسوائية. ثم بالإضافة إلى ذلك أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحروب الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
2: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم نوتر مير. سي لا مير دو توس. اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتعريف نتاعهم. كيف تقول انا من تونس،
0: نعم.
2: أنا من ليبيا،
0: نعم.
2: أنا من مصر،
0: أيوة.
2: أنا من لبنان،
0: نعم.
2: أنا من سردينيا،
0: نعم.
2: أنا من كورسيكا،
0: أيوة.
2: هي الكلنا
0: توحد بينكم كلمة البحر المتوسط،
2: البحر الأبيض المتوسط.
0: ورغم كل هذه الأهمية للسنة، فهو تقريب مساحته لا تساوي إلا 1% من جملة المياه البحرية. للمون يتفضل.
1: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة
0: نسبيا،
1: لأنه كبير
0: طبعاً.
1: كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات،
0: نعم.
1: وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات في حكاية الاحتلال واحد،
0: صحيح.
1: لكن زاد في حاجة اللي لما
0: تلاقح الحضارات،
1: تلاقح الحضارات،
0: نعم.
1: لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي،
0: نعم.
1: يمثل أكثر من 20 أو 30، يقارب 30 من التنوع البيولوجي،
0: أيوة.
1: هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية،
0: نعم.
1: وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف،
0: أيوة.
1: الاستكشاف الإنساني يعني عبر ما نقوله السياحة،
0: نعم.
1: هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارع.
0: أها.
1: زيارة السياحة يعني أكثر من 200 مليون سائح،
0: نعم.
1: يعبروا على المتوسط
0: على ضفاف
1: يعني
0: البحر المتوسط
1: سنويا.
0: هذه للمونيا تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله فيما بعد. شوف للمونيا، أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة، بارك الله فيك. أنا نحب نهدي لك هدية، نحب نهدي لك أغنية أخذ، لكن أغنية دائما في علاقة البحر. خلينا نبدأ ونقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم، فاكر لما كنت جنبي، اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذن نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا لا بيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيدين لنا في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني رب يعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني
0: بالعربية. أيوة.
2: ملتقى
0: المنطقة المحور.
1: هذا المحور أنا بطبع بتبيع اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوانسة. علاش؟ على خاطر غادي فين نعبروا عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم.
1: كروسينغوفير، يعني كروسينغوفير اللي هو تقاطع الجين يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة في المنطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل جميل جدا. ليلى موني سامحني قطعتك وتبارك الله عليك، أنت ما أعرف مني في المجال هذا. نحب نقول للسيدات والسادة بأن السياحة نشأت في المتوسط. أول سياح تعرف منهم هم الإنجليز. الإنجليز الذي أتوا إلى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فترة تقاعد، دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع لزيغوندال دو برينتان، ولكن برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي لكوت دازور وتطور، فظهرت دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتم تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وأنت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتم مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات، تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية، والدقيقة والغير دقيقة. وأحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. للسنة ما هي المقومات؟
2: المقومات
0: التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل.
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط وزيدة
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للامونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير اوسيون مينياتور.
0: ايوه
2: البحر يعني الابيض المصغر مصغر يعني. وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة في من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول التنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع هيك ولا كيفاش؟
1: على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقي فيه مياه مختلفة
0: هيك.
1: من الشرق تدخل يعني من الشرق ومن الغرب
0: نعم.
1: يعني هذا يعطيه أكثر
2: غنى
1: إثراء في المواد الغذائية المواد الغذائية السطحية
0: التبادل بين المياه
1: في التبادل بين المياه وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة
0: نعم.
1: ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط وتعتبر الرئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه مش هي الضريع زي ما نسموه فيه نحن ولا التالقة ونسموه حتى التالقة أحيانا
1: انا
0: نحكي هنا بالنسبه للبلاد التونسيه نحكي
1: بالنسبه هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والساده المسلمين
1: وهي البوزيدونيا اللي اليوم هي راهي نبته البوزيدونيا اللي هي رئه المتوسط
0: عليها رئه كيفاش
1: رئه المتوسط خاطر اعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الاكسجين وتخلي يعني تعطي البيئه الطيبه الملائمه لتكاثر الحيوانات وتكاثر زيادة النباتات الأخرى وهذا تعتبر يعني محاضن مش محضن محاضن واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة مهددة يعني بطبيعة
0: خلينا تو نشوفها في الحصة القادمة هذه. أما أنت قلت لي رئة هل صحيح أنا سمحني معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا ما هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح هذا يعني وهذا علاش اللي اليوم نبتة يعني الذريع أو نبتة البوزيدونيا هي نبتة محافظة يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: أيوة تعدي عليها
1: لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش من الحشائش
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعطينا لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ
1: نحو على السواحل هي يعني
2: أكل
1: الأوراق الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ
0: اللي حب يقول الهرمونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة للكلمة هذه ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقول عليها أوسخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعيا
1: كل ما يخرج من البحر راهو ثروة وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلادي، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لسيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ، والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات. تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، هي مثابة المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري.
2: صحيح.
0: بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحظنة،
1: كمحظنة وعلى البر زاد كمحظنة، لأنها يعني من نسميه تحت إيكوسيستم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام
1: شاطئي. هي مكون من مكونات الشواطئ، وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني آخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البنكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضن.
0: لا لا بقطع نظر على المحضن، الآن تم استغلالها تستعمل كسماد أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال هذا يعني البيوتكنولوجيا، يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جميل جدا. أستاذة سنة بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: التي تقصد فيها الكركرات لشانكيه التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها ايضا تلك الاعشاب،
2: دمروا المحاضن الموجوده في السواحل التونسيه. وللاسف كان مضيق، كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
2: من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدام منيا، لكن من ناحية أنه استقطب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود نورسري. صحيح. محضنة.
0: لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا موجودة في منطقة هنوش.
2: أي هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بالطرق الصيد هو اللي خلينا تو نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظه، خاطر كي تدمر سيء. يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسور عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح. تقليحها
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة
2: هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر.
0: لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: التصحر
0: لأن هناك بقع
2: اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط ليز يكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: المناخية كي نقولوا هي رئة إيش معنى؟ هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للأمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بأن هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية، أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه
0: يعني هك البقاع هذك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود وعالم يعني معروف ما نحبش اللي يعني الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا موجودة والبوزيدونيا موجودة.
0: أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ
0: ليس ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هون اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسيموزا ولا أنا ما هيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذايا الخبر ولا المعلومة مغلوطة. واليوم عنا الكوليربا راسيموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: صحيح وغير معقلا أيضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان السبب في تصحر أهم منطقة في المتوسط اللي هي خليج جابس. خليج جابس يعني تنجم أنت تقول أنواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعية حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وانا احترت شنادي لك لكن تفكر انت قلتي لي من جربة قلت انا نهدي لك اغنية جربية تعرفك الفنانة الله يرحمها فايزة المحرسي ولا
2: نعرف
0: هبوش نهدي لك الغناية المتداولة الغناية الجربية الجميلة عزيزة على أمه وهي الابن كيف تتحدث عنه الأم والأخت عزيزة على أمه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواته يا نور عيني يرحم اللم اللي جباته نستمع ثم الترحال يستمر.

0: شوف فيك بلاد سمعت اللحن هذي نشوف فيك كأنك منتعشة ومتفعلة معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي وثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري اللي موجود الحمد لله التوى في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة جربة يمكن جزيرة حافظت على برشة
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات.
0: عيشك عيشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة منيا نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته كيف نقيسه إن كان بالإمكان يعني حتى لأنكم كلكم توا أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث بحكم وجود تلك المصانع وحكم وجود تلك القارات الثلاث بما تقذف به من مقذوفات في البحر أليس كذلك؟
2: صحيح بالطبع وللأسف يعني البحر المتوسط يعيش اليوم يعني نسبة تلوث كبيرة خاصة على السواحل. علاش؟ على الثلاثة أسباب. لأنه نعرفوا اللي على مستوى المتوسط مش كان في تونس يعني نسبة السكان موجودة الأكثر على السواحل يعني كيف نقول موجودة على السواحل يعني نقول البنايات نقول الصناعات المصانع والصناعات يعني التحويلية نقول زادة المواني نقول زادة الصيد يعني الصيد العشوائي والواحد ولكن نقول زادة السياحة
0: المركبات السياحية الكبيرة والضخمة جدا
2: والضخمة واللي عندها مفعول يعني مفعول على مستوى نعرفه اللي ما نعبر عنه باللي زود بلاست يعني المياه البلاستية اللي هي يلفظوها
0: السفن عند استصلاح السفن وتعهدها إلى غير ذلك
2: ونعرفه زادة اللي هو يعني عرضة لربما لما لزانسوندي
0: الحرائق
2: والحرائق وزيد على هذا الكل يعني أعطى لكن اليوم الأكثر يعني
0: شدة ربما وتأثيرا
2: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا وهذا بمحض
0: المشاهدة والمعاينة
2: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات زاد العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك
0: هذاك باش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني وبحذانا عاد واحده مختصه في الشيء هذا
2: يعني البلاستيك يعني بانواعه البلاستيك يعني بالحجم الكبير والبلاستيك بالحجم الدقيق النانو والميكرو والاقل منه وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
0: شفت كيفاش هذا للمونيا كأنه هذا العدو المخفي على خاطر احنا يظهرنا ديما المقذوفات المائية المتعفنة أو مقذوفات المصانع وننسوا أن البلاستيك وبحذانا سنة بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصة في المجال هذا وهذا خلينا نخليه للحصة القادمة. عندك كلمة الختام بالنسبة للحصة هذه؟
1: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا توا كما قالت مدام منيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر هوت سبوت نسميه بالانجلي هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية وهذو ما زوز يمشيو مع بعض يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية واللي قاعدين نشوفه فيه توا من مشاكل بيئية كسسوا الليمورتاليتي
0: الوفيات
1: الوفيات متاع
0: الحيوانات
1: السمك والجيلي ذوكم جيلي فيش اللي هما لي زانفيرتيبري لي فقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاد تراكم التلوث مع التغيرات المناخيه مع وجود اكثر من 70% من السكان على المحيط. يعني الكثافة السكانية والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقة في البحر الأبيض المتوسط. صحيح. الناس الكل يزمها تقف عليه.
0: صحيح، بارك الله فيك. أستاذة مونيا البور، كلمة الختام بالنسبة لهذه الحصة.
2: كلمة الختام، شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط.
0: نعم.
2: البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث. نعم. اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا. الحل اليوم الحل يعني هو متعدد.
0: نعم.
2: لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي.
0: نعم.
2: الوعي، وعي. نعم. المواطن، وعي السكان المتوسط. وإذا
0: مش هذا يتطلب للمونية لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
2: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا. نعم. يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان أمكن إن شاء الله في مجال آخر. نعم. نتطرق لها يعني بالتفصيل
0: يعني.
2: اللي كونوا الحل اليوم بيدينا.
0: أوه.
2: كما تقول الحل بيدينا.
0: أيوة.
2: والحل الأمثل يعني هو الوعي
0: وحسن التصرف.
2: وحسن التصرف الوعي. إذا كان ثم وعي اليوم
1: في خطورة الوضع.
2: أنا اليوم مثلا، أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا، احنا نحيي وزارة الصحة اللي.
0: نعم.
2: هي تهتم يعني بوضع خارطة نقاط.
0: أيوة.
2: اللي هي اللي نجم نكون فيها السباحة يعني سليمة.
0: نعم.
2: وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن أنا وقت اللي أنا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي، على كرمل ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش أنا.
0: طيب.
2: جاري وجارتي.
0: طيب.
2: حاجة صغيرة برشا نجم نقولها اللي هما ما يتفطنوا ليش. اللي كونك أنت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات هذه راهي
0: مش تقعد سنوات.
2: هذه الحفاظات هي الحفاظات هي نفسها. هي ما نسميه انكوباتور. هي يعني
1: الجراثيم.
0: ايوه.
2: احنا ما نقولوش الكائنات الدقيقة كلها جراثيم. لا
1: اي بيان سور،
2: الدقيقة راهي صالحة وصالحة. أيوة. جدا.
1: فما جراثيم نافعة.
2: فما جراثيم ولادك ولاد غيرك. اللي هما يجيوا للسباح وانت يعني اقل ما يمكن انك
1: قيمة
2: تحفظ انت السيارة متاعك من الفضلات، وتحفظ دارك من الفضلات، يلزم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة مونيا البور، وكذلك الباحثة سناء بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف مدير الحكيم.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
6: أنغام من كل مكان.
7: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.
4: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
5: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس الثقافية، في حصة جديدة، حصة مختلفة اليوم، تبحث في البصري التشكيلي، تبحث في ذلك التلاقي بين التكنولوجي والجمالي. حصة جديدة بزاوية مختلفة من جهة اختلاف البعد الجمالي وكذلك الضيف، اختلاف الضيف مختلف لكونه جامعي ولكنه فنان. ضيف اليوم هي الأستاذة الجامعية، أستاذة مساعد بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان، وهي فنانة تشكيلية بصرية، عضو في مخبر اللغة والمعالجة الآلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، فريق بحث ADNT. مرحبا بك أستاذة شيماء زعفوري.
6: شكرا لك سي كريم على حسن الضيافة. إذا شكرا لإذاعة الثقافية على هذه الدعوة، مشكور.
5: يعطيك الصحة. لكل حال، مبحث متاعنا اليوم في الفنون الوجيزة هو ذلك الالتقاء بين التكنولوجي والجمالي في الفن الرقمي. اليوم نحكو على فنون الحاسوب والتكنولوجيا الجديدة والرسم الرقمي، حكايات تكشف لنا عن موجة جديدة ومنعرج في تاريخ الفن، منعرج معاصر أساسي تحول فيه فعل التشكيل إلى فعل يلامس اللامرئي.

0: فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
1: على حافة الإبداع.
0: أستاذة شيماء، الفن الرقمي يحيط بنا، ولكننا في بعض الأحيان المتلقي ليس لديه العلم الكافي بهذا الفن الجديد المعاصر. نبدو بتحديد دلالة معنى الفن الرقمي.
2: شكرا. إذن ما معنى الفن الرقمي؟ هو يعني ممارسة إبداعية تستخدم فيها الفنان أو المصمم التكنولوجيا كوسيط أو أداة. يعني هو فن ينتج ويعالج إذن عن طريق الحواسيب، الوسائط الرقمية المتعددة، يمكن أن يكون آيباد، تابلت، السيبور هذية يعني سيرفاس الانترفاس اللي يشتغل عليها الفنان. لكن حتى نفهم الرقمي اليوم علينا أن نفهم كيف بدأ تاريخيا التأسيس له، وهذه نقطة مهمة، لأن اختراع الشاشة كان له الدور الرئيسي الأول في عملية تحرير الصورة، لأنه قبل أن تكون الصورة بيكسل، صورة رقمية وتتمظهر على سطح زجاجي، كانت ضوءا يعني ضوئية، كانت صورة ضوئية، وكانت فيما قبل تظهر يعني الصورة عن طريق إذن الآلة الفوتوغرافية، لاباري دونك فوتوغرافيك، عن طريق مادة كيميائية، ويتم ذلك معناتها هي تقنية للتصوير الفوتوغرافي، وهي تقنية تتطلب صبر، ويعني التقاط، عملية التقاط الصورة هو على فيلم، يقوم الفوتوغرافي إذن بعملية إشباعه أو غمسه في سوائل كيميائية ودقيقة لتحميضها وتثبيتها، وهنا تحدث عملية إذن التفاعل الكيميائي، وعملية فيزيائية كانت إذن هي عملية فيزيائية كيميائية صرفة تكون في غرفة مظلمة. ولهنا ابتدت الصورة مع دونك لويس داغير الفرنسي الذي وتم اختراع الصورة يعني في عام 1893. ومن هنا بعد اختراع الصورة الفوتوغرافية وعممت الصور الفوتوغرافية، وتحدث بنجماع الاستنساخ الآلي للعمل الفني وللصورة، معناتها كيف هي الصورة لما نأخذ عمل فني ونأخذه بالصورة، إذن يفقد العمل الفني هيلته، وصار الديبا هذي الكبير. ومن بعد تم اختراع التلفاز. لكن هذا المرور يعني من الصورة إلى التلفاز إذن يعني لم يكن مرورا يعني سهلا، لأنه التلفاز أيضا بعد الحرب العالمية الثانية، يعني تم اختراع التلفاز في الحرب العالمية الثانية، ولم يكن مخترع واحد، كان اسمه جون لوجي بيرد اللي طور أشعة الكاثود مع فلاديمير زبوغن هذية، ونقل الصورة من الصورة الثابتة إلى الصورة المتحركة. يعني كانت صورة فوتوغرافية ثابتة أصبحت متحركة من لحظة ثابتة، ولا عنا دفق بصري فلو مستمر في التلفزة، وكان البث يعني هو في بدايته يعني كما قلت لك ريون بسيرتي يتسمى ريون كاتوديك، فهمت؟ ويتصير لكمبوزون إلكترونيك هذية سنترال، معناتها اللي هو يخلي لي تيليفيزور اي لو مونيتور دورديناتور، بعد التلفاز صار الاورديناتور دونك الحاسوب، فهمت؟ هذه دونك عمليا معناها
0: المسار كان تحكي على المسار اللي بدينا نحكي فيه على حضور التقنيه في العمليه في الممارسه الفنيه في الممارسة الفنية المعاصرة، وانتهينا إلى الرقمي من فوتوغرافيا إلى التلفاز ثم الحاسوب
2: ثم
0: نتحدث عن الرقمي.
2: أي الباساج ذي دونك نكمل
0: تحولات الكبيرة،
2: أي هي تحولات علمية أنا نحكي عليها،
0: تقنية
2: إلى أن نصل دونك الصورة مع دونك سكانينج، تصير لها نقولوا احنا موجات الأثير والكل من التلفزيون إلى موجة متصلة تتسمى أوند، يعني الصورة كانت أوند، فهمت؟ تنقل عبر الموجة، موجة الأثير. بعد صار الحاسوب الرقمي 1943-1945. الحاسوب الرقمي توقفت الصورة عندما من كونها موجة وحاسوب، لا يستقبل فقط يعني كالتلفاز، هو يخزن ويعالج المعلومة، لأنه الحاسوب مختلف عن التلفزيون. التلفزيون يبث يعني فما هناك فقط مستقبل، لكن الحاسوب يعني هناك المعلومة تمر، وهناك ترانسفير يعني وخزن ومعالجة واستنساخ، هذا كل صار عبر الحاسوب دونك في الديجيتال. أنا دونك من التناظري، من التلفزيون التناظري

0: يا ربي الديجيتال من انالوجيك للديجيتال الرقمي يعني. وكان اول حاسوب انياك اسمه، وبعد تم اختراع الحاسوب البيرسونال كمبيوتر اللي هو عام 1975 1981، فوالا الحاسوب الشخصي. يعني كورسوس كامل هذيا، فهمت، مسار كامل لانتاج الصوره لازم نحكيوا عليه قبل ان نتحدث عن الرقمي الذي انتشر في ثلاث محطات كبرى: الحوسبه في الثمانينات، وذلك كما نعرفوا دخلت البيوت الورديناتور ولا بارتو اومني بريزون ليبيكويتي، معناها نتاع الصوره واللي منتشره بارتو، وانتاج الصور بسيطه وقتها على الاول مازال، ومعناتها فما صور مركبه والتوليد كما توا التوليد الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي. ثم الانترنت في السنوات التسعين وهي لغه يعني صارت عالميه، الصوره كانت على ديسك دور وليت عبر الشبكه فما مرسل المستقبل. ثم اذا الهواتف الذكيه ومن 2007 منتجي، فهمت، دونك مع الايفون الاورديناتور، دونك هذا هو الرقمي، اصبح يعني محيط بيئه كامله يعني تحول الزمن فيها من زمن خطي يعني ماضي حاضر مستقبل الى ان صار ريل تايم. دونك الريل هذيك اللي يصير في الهاتف واحنا نتفرجوا على الريل وكل هذيك زمن لحظي اني انستانتاني. دونك لهنا يعني الصوره يتم فيها تلاعب، يتم فيها الكثير من اذا لو جو، دونك علاقه يعني هناك الدفق يعني هذا هو لو فلو حكى عليه دولوز بالباهي. دونك لو فلو واليوبيكويتي لومني بريزونس دو ليماج يعني بارتو اون ا ليماج.
1: انت احنا حكينا على البدايات والتحولات في العلميه التقنيه وكيف ان التحولات هذه باش نبدو نفهم نحكوا على الممارسه الفنيه
0: بالضبط.
1: الصورة يا سيدي في أبعادها الجمالية، يعني الصورة ليست نقلا للحدث وإنما الصورة إذن مشحونة برؤية جمالية معينة. الفن إذن ملمسي محسوس، ولكن مع الفن الرقمي تحول هذا الملمس المحسوس وتتحولت العناصر التشكيلية من عناصر حسية، الألوان الأشكال يعني الفرشات، إلى عناصر افتراضية. يعني هل كيف يمكن أن نجمع أن ننظر إلى الفن وفن الرقمي كفن افتراضي، وكيف يمكن للصورة لهنا الصورة في أبعاد التقنية أن تصبح صورة تأليفية وحاملة لعناصر افتراضية قوة غادي وفي نفس الوقت مشحونة برؤية جمالية؟
0: هي يعني الفن الرقمي هو فن متعدد، يعني هو يعني يشمل الموسيقى، يشمل الرسم، يشمل الأدب، يشمل الشعر، يشمل النحت، يشمل يعني هو فن يعني هجين، نستطيع أن نقول عليه أنه فن هجين. لذلك فهو يعني أداة وواسطة وسيطة ميديوم، دونك نستطيع أن نمرر عبره. إذن دونك هو يعطينا إمكانية التشكيل، لكنه ليه بد لوجود الفنان حتى يمكن أن نعطيه هذه البعد الجمالي في العمل؟ لأنه الفنان يعني هو معناها روح باطنية، هو يعني فور انتيريور، هو يعني مجموعة من الأحاسيس والوجدان والمشاعر.
1: به أستاذة شيماء، وأنت فنانة قبل الأبحاث الأكاديمية، الذي يهمنا في الأمر أنك فنانة تشكيلية بصرية، باش نحكو في الجانب الفني في شخصيتك والجانب الأكاديمي كذلك، انطلاقا من فقرة صدى الروح. في فقرة صدى الروح، يعني سؤالنا احنا بعد ما حددنا الفن الرقمي ورجعنا به الى التحولات التقنية واللي مرينا فيها وذكرناها، كان تحكينا على خصائص فعل التشكيل داخل الفن الرقمي، وانت لك الحرية في البحث في معنى فعل التشكيل في دلالاته الفلسفية والجمالية بطبيعة الحال والتاريخية من منظور أكاديمي علمي في نفس الوقت.
0: شكرا. إذن الفن الرقمي هو جنس يحمل أجناس يعني تقليدية. فيه فن الرسم، فيه التصوير، النحت، لكن بأدوات رقمية. إذن فما رؤية هجينة هنا، فما يعني إنتاج هجين، لكو كرياسيون. الفنان هو ليس وحده من يصنع العمل أو المنجز الفني، لأن الآلة تدخل كوسيط في عملية الإنشاء أو الإنشائية العمل الفني. إذن هنالك تداخل للوسائط، وهنالك إذن شمولية الحضور كما حكينا على تمركز. والفن الرقمي هو ينهي الأجناس الفنية المستقلة، هذا يعني مهم جدا بمفهوم التصنيف التاريخي. إذن فخصائص الفعل التشكيلي داخل الفن الرقمي، أول خاصية هي اللامادية، اللامادية الماتيرياليتي. دونك هنا إمكانية احنا كنا نرسم عمل رقمي أو صورة رقمية، نستطيع أن نعود إلى الخلف، إمكانية العودة في أي لحظة لتعديل اللون أو تغيير الشكل. إذن أيضا هنالك عنصر مهم، وهو يمكن أن تصير عملية استنساخ للعمل الفني الواحد ويصبح متعدد، نستطيع يعني صنع منه نسخ وعرضه في أماكن مختلفة في إن واحد دون ما تفقدين الكاليتي بتاع العمل، سفوار معناها السرفاس اللي باش تعرضها فيها أنت العمل. هناك إذن تراكب تلاعب، نجم نلعب بالأشكال واللوباسيتي، هذه الشفافية في معناتها نجم بطريقة المادة واللون، معناتها سي با فاسيل انه ننجو معناتها لا ترانسبارونس، ولازم معناتها هنا تكنيسيتي قويه يعني لا تكني. دونك ادوات التدرج زاده لا ديغراداسيون، يعطينا معناتها بلمسه زر نجم نعطيو دي ديغراداسيون. هناك اذا التوليد، دونك فما الذكاء الاصطناعي التوليدي الاي اي جينيراتيف، وهي انشائيه ايضا يعني نقوم بها عن طريق البرومبت، اللغه معناتها حتى نصنع نصوصا. يعني الفن التوليدي الحركي، وليس فقط الفن التوليدي، فما الفن التوليدي الحركي يعني يصبح الزمن عنصر تشكيلي. يعني هنا عندما نتحدث عن الزمن كعنصر تشكيلي، هذا يحيلنا إلى كلود موني في المنعطف الانطباعي، الامبريسيونيزم، كيفاش كلود موني والفنان خرج من ورشته حتى يرسم إذن في الطبيعة ويلتقط ويقتنص هذه اللحظات وانعكاسات السماء وانعكاسات الضوء على بركة المياه في عمله المعروف إذن لينانفيا. دونك هذا المنعطف الانطباعي والذي حدد يعني تحدد به تاريخ الفن. إذن الحديث هو يعني منعطف التقاط الضوء، أصبح والزمن أصبحنا نشتغل بالزمن في الفن الرقمي ولا نلتقطه، لأن الضوء هو معطى، الضوء هو معطى، ونحن نشتغل بالضوء على الشاشات، لأن المادة هي مادة ضوئية من الـ RVB روج لسانتيز، هي روج فير، يعني أنه المادة كانت بيغمون، كانت صباغه، كانت لون، كانت سي ام جي ان، يعني لو سيان الماجنتا جون اي لو نوار، تحولت في الماده الضوئيه ولات ار في بي. دونك
1: يعطيك الصحه، يعني لهنا كان هو خليني احنا ديما بكل الحماسه نتاع الفيلسوف والمفكر والاكاديمي وحماسه الفنان، هاي نفهم أنه الفن الرقمي إذن أحدث قطيعة مع الماضي بالتخلي عن المادة، وأنه الفنون التشكيلية التي كانت تقوم على العناصر الحسية والترتكز على الملموس تم التخلي عنها في سياق حلقة جديدة من فنون بصرية تعتمد كثيرا على الافتراضي اللامادي كما كنت تحكي لهنا، وبكأنه أنه الفن الرقمي خرج بنا من المادي إلى اللامادي وخلق لنا فضاء جديد قطع مع الفضاء الكلاسيكي التقليدي.
0: فعلا
1: هذا هو اللي كنت تحكي فيه أستاذة، وهذا بش خلينا وفسرتينا أنت عناصر فعل التشكيل لهنا، وذكرت فكرة مهمة كلمة الورشة. إذا كان الفن الفنون التشكيلية خصوصيتها قيمة عملية الإبداع داخل الورشة إنها فضاء فيه عناصر حسية كذا، فما هي خصوصية فكرة الورشة في الفن الرقمي؟
0: رائع، جميل هذا السؤال، لأن هذا هو الورشة التقليدية، الورشة يعني التي ينغلق فيها الفنان وينعزل في ورشته سابقا، يعني من ليوناردو ديفانشي إلى موني، لا موني قلنا خرج من الورشة يعني وحرر سلطة الورشة على الفنان. إذن هذا هو بيكاسو، ورشة بيكاسو معروفة، سلفادور دالي. إذن هذه مختلف الورشات، لم نعد الفنان لم يعد يعيش في ورشة. مثلا عن تجربتي أنا يعني بواسطة الشاشة أو بواسطة يعني الهاتف يمكن لي أن أكون مثلا موجودة في ستاسيون، يعني محطة قطار أو محطة، يعني أينما أكون أنا موجودة أستطيع أن أرسم أو أنتج صورا أو أعمل مونتاج أيضا. يعني لما نلقى وقت أنا فارغ في يعني نجم أنا معناتها نستغله ونشتغل فن.
1: صح، وكان يحب تقول إنه راو الورشة في فضاء الفن الرقمي تحررت من الحدود الكلاسيكية، ولين نحكي حول المفتوح، الفضاء المفتوح، وإنه الفن الرقمي هو فن تفاعلي بالأساس. تفاعلي بين من ومن؟
0: هذا هو الفن الرقمي، هو فن تفاعلي بين الفنان، المتلقي، الجمهور، وهو متلقي معناتها صار يعني نحن لا نعرف من يشاهد أعمالنا، فما نمبر دو فيو تكتب أصبح باللوطة يعني على الشاشة بدون أن نعرف من شاهد اللوحة ومن لم يشاهدها. هناك يعني ستاتستيك نجم يقول لك من البلاد التونسية شافها قديش من واحد، ومن البلاد الأوروبية شافها والفام وأم زادت نجم تعرف الجنس هذية رجل أم أنثى. لكن نحن إذن هناك ليس فقط انفتاح، هناك كانتشار وانفتاح، ويعني نستطيع أن نقول ذوبان للصورة العادية، ودخلنا يعني في صورة الرقمي، هذه الصورة كما قلت لك اليوبيكويتي، شمولية حضور الصورة اللي بارتو، يعني نقاو ناس في بالأجهزة الهواتف نتاعهم وقاعدين معناتها أنا نحبهم يستغلوا الحقيقة أوقاتهم في
1: الأدوات الجديدة والوسائط الجديدة والتقنيات الجديدة. قيمة الفنان الرقمي بين ذفرين اللي يبحث في أصالة فعل الإبداع داخل الفن الرقمي، في كونه قادر على أن يقترب من المتلقي، أن المتلقي لا يذهب إلى الفنان ولا إلى المعارض، وإنما الفنان يصبح قريب من المتلقي. ولهنا كان تحكينا على صورة الفنان، يعني الفنان الافتراضي نجم نقوله، هل الفنان المعاصر في الفن الرقمي حافظ على شخصية الفنان الكلاسيكية أم هنالك شخصية جديدة في الفنان الرقمي؟
0: أي هو في الحقيقة سؤالك سؤال مهم جدا، لأنه شخصية الفنان هي يعني شخصية تتأثر بالزمان والمكان والأحداث والمعطيات الخارجية هذه وإيديولوجيا الفنان، ويعني العديد من الظروف التي تحيط بالفنان حتى تصبح له شخصية يعني مستقلة. شخصية الفنان هذه يعني موضوع آخر. يعني خلينا نحكي على التلقي. كما قلت لي أنت السؤال هو
1: نحكي على الفنان، خلينا نبدأ بالفنان الرائع، فالفنان الافتراضي. إنه لهنا الفنان الافتراضي يعني المتلقي عندما يعني ينفتح على عمل فني رقمي يتعامل مع فنان افتراضي في الأخير، مجهول، معلوم. الفنان طبيعة الفنان الافتراضي أنه يجب يكون نجم في عالم الفن أو قد يكون شخص مجهول.
0: هو صحيح، هو أنت تتفرج ما تعرفش من صاحب العمل. أصبحنا لا نعرف حتى من صاحب العمل. إذا أنت ما تكونش مهتم بالصورة اللي جيتك أو يعني بالسيناريو الموجود أو بالحبكة هذية يعني الانتاج هذية المنجز كسسوا، خطر برشا حاجات ما هو معروضة، تو ما تعرفش تميز إسكو فن ولا مش فن، فهمت؟ إذن فالمتلقي أيضا هو مخضرم، متلقي هجين مثل الصورة هي صورة هجينة فالمتلقي هو هجين. كما قلت لك فما حاجات تحدد من هو المتلقي كيف يتفاعل باللايك أو بالشير أو بالفهمت مع الصورة، لكن هو متلقي غائب أبسون حاضر غائب بالحضور يعني حاضر بالغياب إذا هو حاضر بالغياب يعني فهمت، وهذه شيء ممتع. لكن يبقى الفنان الرقمي يعني له يعني هذه أفونتاج وله يعني أنه هو ينجم يعرض فنه، هو موجود مثلا أنا موجودة في الصحراء أو موجودة في مكان فيه ريزو بطبيعة حتى أنشر عبر الأنترنت أعمالي، والنجم من أي مكان يكون ما فيهوش جاليري ما يكونش فيه يعني سوق فن ما يكونش فيه بيع وشراء يمكن أن أنشر أعمالي ويمكن للمتلقي أن يشاهدها إن تفاعل معها أم لا. أستطيع أن أعرف كم من إنسان شافها والنمبر دو فيو هذا يحدد لي نسبة
1: يعني حتى المتلقي أصبح متلقي افتراضي زادة، يعني دخلنا في العوالم الافتراضية، فنان افتراضي، متلقي افتراضي، فضاء افتراضي،
0: هذا هو المستقبل.
1: هذا هو المستقبل، هو اللي خلينا نطرح السؤال. يعني حكينا على صورة الفنان، فنان افتراضي، وحكينا على العلاقة التفاعلية بين المتلقي والفنان. ولكن اليوم وأكثر سؤال مهم في العملية الفنية هي فكرة الإبداع. هل حافظ الفن المعاصر على شروط خصوصية العمل الفني بما هو عمل إبداعي؟ معنى الإبداع في العوالم الجديدة، عوالم الفن الرقمي.
0: ذكرني سؤالك بالكتاب إيف ميشو لا غاليتا غازو، إذن الفن في حالة غازية يعني أو حالة تبخر فهمت. يبقى الفنان فنانا مهما يعني تغيرت الوسائط ومهما تغيرت التقنيات، يبقى الفنان فنانا إن كان له تأثير. يعني فان جوغ توفي ولو سوسيدي دو لا سوسيتي، توفي ولم يكن معروفا، وفهمت. اذا الفنان يبقى فنانا لانه فما بعد انتولوجي هنا، يعني بعد وجودي، يعني يجب ان يكون الفنان مشبعا بهذا البعد الانتولوجي ويكون له ذات فنيه اذا متاصله وتبحث في هذه المعاصره، لان الفنان لا يمكن يعني ايضا ان يبتعد من هذا اذا العالم الرقمي وهذه العولمه الرقميه. نحن موجودون هنا لسي إلومنتونان، الفنان لازم يثبت وجوده في لسي إلومنتونان، لذلك يجب أن يواكب أعمال الفنانين في العالم وأعمال الفنانين في منطقته وإقليمه وأين هو موجود، وعبر إذن الأنترنت تمكن أيضا للفنان أن تكون له إذا فكرة أكثر. ميموار فيزويل تغيرت للفنان، إذا ميموار الصورة وميموار لم يعد هناك يعني نزمك تمشي جاليري فقط حتى تتعرف على العمل، فالعمل يأتيك أنت وأنت موجود في مكانك. إذا هذا الزمن الذي تغير، وهذا يعني اللي مكان أصبحنا نحن في اللي مكان، هي جغرافيا جديدة، هذه جغرافيا جديدة. نعم، هي جغرافيا جديدة.
1: يعني لهنا صورة الإبداع الحقيقي لهنا. في الماضي كنا نحكو على بالماضي والمنطق ما بين ظفرين، في الفنون التشكيلية وفي الفن الكلاسيكي بصفة عامة، صورة الإبداع كانت تعني فيما تعنيه قدرة الفنان على خلق صورة جديدة انطلاقا من مواد موجودة تحيط بنا، مواد أرضية، سماوية، ألوان متعددة المنابع. فكنا نقول أنه الفنان مبدع لكونه قدم لنا صورة مغايرة، صورة فيها أشكال وألوان نلمسها تعبر عن الغضب، الفرح، تعبر عن الحزن، تعبر عن الضبابية. فتشكيلة الألوان عندها روح، فيها نوع من الحساسية، فنكتشف أن الإبداع في ذلك الأسلوب الفني. شنو اليوم كيف يمكن للفنان أن يكون مبدعاً، والحال أن الأساليب التقنية اليوم أساليب متعددة، والحال أن الألوان والأشكال تتسم بالكمال، يعني يعني الذكاء الاصطناعي لا يخطئ في كثير من الأحيان، الفضاء الافتراضي منسجم متناسق. يعني وين النجم نحكو على الإبداع لدى الفنان والمنظومة نتاع البرمجة في حد ذاتها ذكية
0: جدا
1: جدا.
0: اي فهمتك. صحيح هذه النماذج يعني تطور نفسها بنفسها, وهناك معناها بالحق عندما نقرا ونتعمق ونتبحث في هذا, هذه النماذج التي صارت يعني تضاهي عقل البشر ومعناتها تتجاوز التفكير وتتجاوز الوعي الادراك, ادراك المشاهد وادراك الفنان او الجمهور. يعني هنا سؤال كبير, يعني كيف للفنان أن ينتج عملا فنيا في خضم هذه التكنولوجيا المتطورة؟ إذن هناك الفنان هو يقول يعني مثلا نأخذ مثال البرومت. الفنان يقوم بعملية يعني كتابة برومت, توجيه للبيانات وينظم البيانات والصور. فهمت؟ البرومت هو الذي ينظم البيانات والصور, والبرومت هو يعطيك احتمالات لإمكانات تشكيلية مقاربات. نجم يعطيك أنت تكتب مساج, هو يعطيك صورة يعني ليست كما أنت تتصورها, وكيف أنت تأخذ تلك الصورة وتغيرها حتى يعني تكون أنت مقتنع بتلك الصورة. إذن فالفنان هو الذي يختار النتائج, هو الذي يعني يغيرها, وهو الذي يصمم التوليد في حد ذاته, لأنه هو العملية تقوم بعملية التوليد وأنت تصمم تلك العملية. هنالك دائما إنشائية. الذكاء الاصطناعي ليس له, هو ما عندوش نية الفنان. النية ما هي؟ لانتونسيون دو لارتيست. الفنان لازم تكون عنده نية, يعني انه يشتغل عمل فني لازم تكون عنده رؤية
1: يعبر عن النية متاعه في برومبت, يعني هكا يعبر عن النية
0: بقرار بالموقف يعني الذي يتخذه تجاه تلك النتيجة. إن يغير تلك النتيجة أم لا, إن يعدل, يستطيع أن يعدل, يغير, يلغي, فهمت, يخفي, معناتها هذا هو. فالفنان له معناتها يختار, هو الذي يختار ويغير, فهمت.
1: وكان الفنان لهنا خط التماس والحدود بين العقل الجمالي لدى الفنان وعقل المهندس. يعني أسكو الفنان يجب يكون مهندس عالم بالتكنولوجيات الجديدة حتى يتمكن من صناعة صورة متميزة فيها الكثير من الإبداع.
0: سؤالك جميل, لأنه ليوناردو دافنشي كان مهندس واتصل العلم دائما بالفن. الفنان يجب أن يكون, يعني مش يجب, هو يمكن له أن يكون عالما, ويا حبذا أن يكون عالما. وهذا ما ينقصنا اليوم في بلداننا العربية, أن ننتج لا نستعمل فقط الشاشة, وبالعكس يعني نخترع أدوات جديدة ونصمم أدوات يمكن لها أن تعطينا يعني إبداعات مختلفة ومغايرة. فهذا هو يعني يجب أن نستعمل فقط, يمكن أن ننتج ونبتكر. ليوناردو دافنشي صنع آلات وصنع الطائرة وصنع يعني العديد من الاختراعات المتنوعة, لكن هنا يعني في بلداننا العربية من صنع هاتفا جوالا؟
1: باش نرجعوا للقضايا اللي تحرج العقل العربي, اللي هي الإبداع التقني والعلمي. اليوم الحقيقة في غياب هذا, في نوع من الخسوف عقل العربي. خلينا نطرح السؤال, هل أنه الفن الرقمي في متناول كل العقول أم في متناول العقل الغربي؟
0: مهم. هذا هو المتناول, هو متناول في حقيقة الأمر, متناول وموجود وتلقى. يعني كما قلت لك, أنا دائما أخذ يعني مثال الهواتف الذكية, لأنه الهواتف الذكية دائما موجودة. أنا أتأمل, لما أتأمل مثلا ناس أو فول, لأنه الفنان هو المتأمل أيضا, حشد موجود في مكان, وأتمنى ألقى فيهم على 101 90% من الناس شد الهاتف. لكن ماذا تصنع؟ هل تتفرج في التيك توك والريل أم تكونسومي تستهلك, أم هي تنتج فنا؟ هذا هو العالم الغربي, هو الذي أنتج الحاسوب وأنتج يعني العديد من الاختراعات. نرجو يعني وأتمنى أن يأتي يوم أن يعني نعلو فيه ونسمو, ويصير لدينا اختراعات وتصنيع في معناتها لشركات كبيرة وإنتاجات. يعني
1: المهم في العملية إنه الفنان الرقمي إن كان محلي يا سيدي أو غربي أجنبي بصفة عامة, لديه فعل إنشائي.
0: أي.
1: الفعل الإنشائي قام على قدرتي على التلاعب بالأساليب والتقنيات والبرمجيات والتطبيقات، وقدرتي على ملامسة الفضاءات والأمكنة والأزمنة والتأثيرات التشكيلية اللي هي في عملية صناعة الصورة الرقمية في حد ذاتها. وننزلوا شوية ماذا بينا للرسم الرقمي اللي بعد ما حكينا على الفن الرقمي ناخذوا زاوية اللي هي الرسم الرقمي اللي هو اليوم نحكوا على الرسم الرقمي قطع مع الرسم بالفرشات. حكينا على الرسم الرقمي
0: أي.
1: ومن بعد باش نحكوا في فقرة أيقونات على التجربة نتاعك أستاذ.
0: أي صحيح الرسم يعني الرقمي بدا يعني مع في الستينات إذن مع الرسم الآلي، إذن كان معناتها عن طريق الحاسوب تصير يعني قاموا ببرمجة للحاسوب لرسم أشكال آلية مع فيرمان لونار 1968. إذن على أجهزة عملاقة كانت هنالك الرواد يعني اللي بداوا يشتغلوا على شاشات الآلات الراسمة، هذه اسمها آلات راسمة. ومن بعد مع الفن البصري الأوب آرت فازاريلي معروف الذي اشتغل إذن لوفر ماجور متاعه زيبر 1938، والذي قام ب يعني ماذا يفعل هو يشتغل على الفن الإهام البصري لليوزيون أوبتيك، دونك يحاول يعمل حركة عن طريق هذا الإهام البصري. إذن يعطي الإحساس بالحركة والذبذبة. ثم إذن يعني مع الأوب آرت انتشر هذه الحركية في الصورة وفي الموزي دي زار وسي ديكوراتيف في باريس ونيويورك إكسبو موما معروفة زادة لوي ريسبتيف اللي قام بها ويليام سيدز، فهمت، والذي هو زادة جرافيست. دونك فازاريلي معناتها في بعد فازاريلي صارت حقبة ذهبية والرسم على الشاشات كما قلت انت، صار البيكسل آرت يعني الآرت بيكسل، دونك الأب دونك الروحي للبيكسل هو إي بوي معروف، يعني كانت جماعة فنية اشتهرت بتصميم المدن بطريقة إذن لابيرانتيك، اشتغلوا على معناتها ياخذوا البيكسل في برلين، هذا كان في ألمانيا، فهمت، دونك الإلكترونيك بوي معروفين إي بوي إلكترونيك بوي يشتغلوا على يعني بيكسل ويبدوا يخدموا بالرسم.
1: هذا سؤال احنا دخلت بين الخصوصية بتاع البيكسل وخصوصية فعل الرسم الرقمي، إن نرجع عليه شوية كلاسيكي
0: الفعل الإنشائي، أنت سألتني عن الفعل الإنشائي.
1: لا كلاسيكي بنا معنى بمعنى أنه وين بالضبط مغامرة الفنان؟ هل إذا كانت عالم البيكسل هذه وعالم الذكاء الاصطناعي فيها نوع من النظامية وفيها نوع من الانضباط وتجربة الإبداع الفني فيها الصدفة فيها اللامتوقع، هل حافظ الفنان على معنى اللامتوقع والصدفة في هالعوالم الجديدة؟
0: أي هو الحقيقة التجارب الفنية الرقمية في تونس ليست كثيرة حتى يعني أستشعر، لكن أنا نشوف على اليوتيوب نتفرج نشوف
1: التجارب الفنية
0: هل طبعا حافظ على الصدفة. ومن تجربتي أنا يعني عندما أرسم في بعض الأحيان يعني أشطب العمل كامل وتصير لي خطأ، يعني أكمل على هذا الخطأ ويعني أواصل العمل، يعني الصدفة هذه حاجة معناها الصدفة حاجة يعني انسبيراسيون يعني الهام في حد ذاته، الصدفة هي يعني مصدر للإلهام. فيعني طبعا الفنان هو ثم فعل إنشائي كما معناتها نعرفوا روني باسورون من بول فاليري اللي أسسوا للإنشائية، يعني هنا الفعل الإنشائي هو فعل يتصل إذن بالجيست يد الفنان، والجيست هذا يراه انتقل من الكلاسيكي إلى الجيست الذي لأنه الفنان يشتغل. أنا مثلا طورت تقنية ديجيتال فينجر بانتينج يعني
1: خليها هذه في فقرة أيقونات. أنت حكيت على الفعل الفني الفعل الإنشائي كيفاش اليوم فعل افتراضي هذا الفعل الإنشائي، خلينا نقول العملية الإبداع فيها خصوصية إنها محكومة بالتكنولوجيات الجديدة، كأن الفنان المعاصر يعني سجين للتقنية، ولكن قيمة العمل الفني أنه تحرر من التقنية ووضعها في سياق أنها وسيط بين وأسلوب، مجرد أسلوب لا ترتقي إلى أن تقيد الفنان وتجعله خاضعا لها، وإنما الفنان لا زال محافظا على فكرة الحرية، أنه العملية الإبداعية عملية قائمة على الحرية.
0: صحيح، هو الفنان هو الذي يطوع هذه الخصائص من أجل تمرير الفكرة وهذه الرؤية المخصوصة لديه. إذن الفنان هو الذي ينطلق من واقعه ومن عيشه ومن يعني آلامه وأحلامه وهذيانه وهواجسه، وهو الذي يستلهم من هذه المكونات وهذه يعني ما تلافي من الحياة، فهمت، ويأخذ هذه ويستشعرها ويدركها ثم يخرجها فنا وإبداعا. لذلك فنحن لا نستطيع أن نكون روبو آليين، ونحن نبقى دائما يعني لدينا الشعور والعاطفة والإحساس يعني هذه حتى نسمح لأنفسنا أن يعني نعيش.
1: أنت طرحتي ذكرتي فكرة الروبو، هل يمكن للروبو أن يكون فنانا في المستقبل؟ وأخطر حاجة اليوم قاعدين ننظر دائما للروبوات اليوم للروبوتات بكونها سوف تعوض الإنسان، هل يمكن في المستقبل حكم خبرتك وقراءتك الآنية والمستقبلية للروبو أن يكون فنانا مبدعا؟ تفضل.
0: سؤال حرجتني الحقيقة،
1: مش أحرج قدر ما هو قراءة ونظرة
0: أنا باش نسألك سؤال، هل أنت توقعت يوما من الأيام وأنت صغير عمرك 10 سنين كان فما روبو؟ توقعت أنه موجود الروبو، يعني الروبو ينجم يتطور لكن الإنسان والفنان يبقى فنان، فهمت؟ هذا هو
1: يعني لهنا الجدلية اليوم في علاقتنا بالعوالم الجديدة، عالم الذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات، كيفاش هي غزت كل الفضاءات الإنسانية بما في ذلك الفضاء الجمالي الفني. هذيك خلينا نقوله أنه ننظر، هل يمكن أن نخشى على الفن في المستقبل من هذا الغزو للتقنيات الجديدة؟ هذا نجم يكون السؤال اللي نشوف فيه أسكو الروبوتات اليوم وغدوة وفي المستقبل نجم تشكل تهديد لوجود الفن، كيف ما كنا طرحنا مع الدورنو أن الفن يعيش أزمة وجود، نجم نحكي عن أزمة وجود الفن في المستقبل.
0: في حقيقة الأمر لا أريد أن أتحدث عن الحب والكره والتهديد لأنه هالثنائيات نحاول نبعد عليها في تقييمي للأمر، فهمت، ما لا نعرف ماذا ستخفي لنا البشرية مستقبلا ونحن لا ندرك كيف ستتغير إدراكاتنا. يعني لو أنت تتبع أكثر في الغرب يقومون بإنتاج يعني عقول يعني مثل عقول الإنسان، نحن لا يمكن لنا أن بالحق نتوقع ماذا معناتها سيكون واقعنا المستقبلي، فهمت.
1: خلنا ننزلوا مالا بما أنه إحنا نحكوا على الواقع الإنساني والواقع المستقبلي وناخذوا عينة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات،
1: فقرة أيقونات، وإحنا نحكوا على الرسم الرقمي. باش ناخذ تجربتك أنت يا أستاذة شيماء زعفوري، تجربتك أنت في الرسم الرقمي اللي فيها خصوصية جمالية، وفي نفس الوقت أنا الحقيقة إحنا صحيح بدايات الفن الرقمي فيها صعبة، وحتى قلوا إحنا الجاليري والمعارض ما هيش بكثرة حول الفن الرقمي، ولكن مع ذلك أنت عندك ممارسة خصوصية، تجربة خصوصية كانك باش تحكي هنا من منظور إنساني في نفس الوقت كالرسام اللي يحب يجرب ويبدع.
0: فعلا، إذا تجربتي بدأت مع الديجيتال، مع الفن الرقمي أو الرسم الرقمي بالإصبع. كنت يعني تخليت على السوري، كنت في وضع يعني في ظرف مختلف، يعني في أمر بأزمة صحية، ومن هذه الأزمة يعني بدأت في الرسم من طريقي في يعني في مكان خلوتي على الفراش عندما كنت يعني مريضة، وأخذت بالرسم بإصبعي على هاتف، على الهاتف، هاتفي الشخصي الذاتي. إذن بديت يعني أرسم، كان ذلك مع بداية الحرب في فلسطين، وكنت أرسم وبدأت بالزوار يعني الضيوف اللي يجوني للمنزل لزيارتي، فرسمت وجوها عديدة، ثم رسمت وجوها الألم ووجوها، مررت من وجوه الزوار إلى وجوه كنت أشاهد التلفزيون وأنا مريضة وأتفرج على الهلع وعلى الرعب الذي تمر به القضية الفلسطينية وتمر به أرض فلسطين الطيبة. فرسمت هذه الوجوه التي مشبعة بالألم والتي يعني، وسميتها جراح الروح في معرضي الذي معتها ضم أكثر من 70 عمل إذن من البورتري بورتري في الرسم الرقمي. وثم انتقلت بعد ذلك إلى يعني تطوير الرسم الرقمي في إذن البرومت، وهو التوليد يعني عملية البرومت في إذن الإي آي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي. كنت إذن أنطلق من صور جاهزة في بعض الأحيان، من صور لأعمالي التشكيلية، أعمال رسم لوجوه ما اشتغلت عليها، رسوم يعني بالحبر أو رسوم إذن بالقلم الرصاص، وأخذت تلك صورة الأعمال واشتغلت على صورة الأعمال. فكنت أحرك الأعمال وأتحصل على صور عديدة، ثم
1: حريك لهنا بالمنطقة الافتراضي،
0: نعم بطريقة التوليد إذن
1: صورة التوليدية
0: نعم هذه هي، عن طريق الذكاء الاصطناعي كنت أدخل برومت معين وأتحصل على إذن صورة متحركة وليست ثابتة. ثم رجعت إلى طريقة المونتاج، يعني بعد ما استعملت الآلة حتى تساعدني في عملية تحريك حسب ما أنا يعني السيناريو الذي يعني أتخيله، أخذت تلك الصور وشغلت بها مونتاج حسب وكنت ألغي بعض الصور وأضيف وأسجل أيضا وأوف، لأني أشتغل على الهوية، هوية ذاتي وهوية صوري الشخصية، وكنت أصنع نصا أحوله إلى نص شعري، وبذلك يعني فكانت هي عملية مركبة وعملية يعني يمكن أقوم بها في العديد من الأوقات، فهمت يعني الأوقات والأمكنة، ويمكن أبدأها في مكان وأكملها في مكان آخر.
1: هذا هي خصية الرسم الرقمي في كونها تتحررت من الورشة بالمنطق الكلاسيكي، واللينا نقوله أنه راو يمكن للفنان أن يختار المكان والزمان المناسبين، ويمكن أن يختار الوضعية حتى النفسية التي يراها مناسبة والتي تجعله قادر على أنه يضفي المعنى على الأشكال والألوان. يعني نرجع لهنا، هاي الصورة الحقيقية للفنان في كونه كائن تاريخي يتفاعل مع الواقع الذي يعيش فيه، ثم يعود إلى تلك الوسائل والوسائط الجديدة ويعبر عن روح الإنسان وألم الإنسان وسعادة الإنسان، يعبر عنها بأدوات الجديدة، بالتطبيقات الجديدة، بالبرمجيات الجديدة.
0: مثلا في فما مرة يعني ذهبت إلى يعني مكان في الصحراء أوتيل، ولم يتسنى لي أن أذهب إلى الصحراء، وأنا في طريقي للعودة إلى مدينتي أين أسكن أقطن مدينة صفاقس، قلت أخذت صورتي وبعضها في الصحراء، وبذلك صارت الصورة أنا موجودة في الصحراء. وبعد ذلك تخيلت سينوغرافيا كاملة في تلك الصحراء، وسميت هذا الفيديو بوست نوماد بو دو ميراج، وحطيته يعني على الفيسبوك، وكان فيه يعني هنا أنا يعني توحش، بعد التوحش اللي حبيت نرجع للذات البدائية، ولهنا فهمت والانيمال استعملت فيه يعني الذات البشرية الحيوانية، وبصوت يعني مختلف وبإنشاء مغايرة بنص سردي مختلف يعني. فهذا هو، ويعني قمت بتحقيق العديد إذن من إذن الفيديوهات ريف لوسيد جو مانج مونوتر، إذن خيوط التيه حول أيضا الرموز الأمازيغية والرموز التقليدية إذن التي نجدها في التراث المادي وحتى المادي في بعض الأحيان. إذن أنا أستلهم من المحلي ومن وعايشه هو من تراثنا أيضا المتروك هذا هو يعني، وأخذ تلك المعطيات وأستغلها في أعمالي الفيديو، أعمال الفيديو. إذن أنتوفونيا أيضا شاركت فيه في الدورة 30 من صالون صفاقس الدولي. إذن أنا أشتغل حول صورتي ذاتي وهويتي، هويتي المتصدعة ممكن على حسب يعني الكلمة مأخوذة من العظيم أو الكبير فتح المسكيني، يعني الذات المتصدعة.
1: يعني هنا الفنان بصفة عامة يعني صحيح يعتمد على هذه الوسائط الجديدة، ولكنه وضع مسافة بينه وبين التقنية، أن التقنية لم تقضي على الجانب الجمالي والفني في الإنسان، أن الفنان يعبر عن الجماليات القبح، يعبر عن جماليات الحياة الحقية دون قيد التقنية، وإنما التقنية بقيت في حدود كونها وسيط، لم تجهز عن ذات المبدعة لدى الفنان. هذه المهم في تجربتك أنت، هذاك علاش أنت عبرتي عن رؤيتك للإنسان للوحشية وللبربرية، ورؤيتك للقضايا التي يعيشها الإنسان ككائن تاريخي معاصر، قضايا معاصرة مرتبطة بصراع الإنسان مع الإنسان، همجية وحشية مرتبطة بطمس الهويات بذلك الألم، عبرت عليها في وظفتي التقنيات الجديدة، وكأنه الفنان لا زال محافظا على مشروعه الإنساني. تختمينا بفكرة محافظة الفنان في الرسم الرقمي على مشروع الفنان الحقيقي الأصيل.
0: شكرا. إذا أنا أظن أنه أعتقد أن الفنان يجب أن يحافظ على ذاته وأن يصقلها من تاريخ يعني من تاريخه ومن يعني من معطيات الموجودة في عالمه.
1: أنت كأنك تحب تقولي أن مشروعك الفني هو مشروع كل فنان أصيل. نقف عند الفكرة مشروعك الفني يعبر عن أصالة الفن في حد ذاته.
0: هو التعبير الحقيقي، هو الذي يخرج من الذات ويتجذمر في ذاتنا ويرتبط بجذورنا. وهذا يندرج إذن في فكرة الديكولونيالية أيضا. إذن والتر مينيولو لنزع المركزية الغربية، لأنه نحن كفنانين يجب أن ننطلق من محليتنا نحو العالمية ونحو من الخاص. إذن ونأخذ يعني المحلي، هذا التراث وهذه الرموز وهذه يعني نوظفها من أجل أن نصنع أو نبتكر أو نخترع إذا منجز فني يكون أصيل ويكون متجذمر وفي نفس الوقت معاصر ومتحرك ويعني معاصر.
1: يعطيك الصحة لكل حال. إذا الرسم الرقمي مع الفنانة شيماء الزعفوري قد يعتمد على تقنيات معاصرة ابتكرها الآخر الثقافي، ولكنها تجربة متأصلة في الهوية المحلية، تعبر عن هواجس الإنسان التونسي المحلي، وفي نفس الوقت هي تعبر عن الإنسان الكوني. تلك هي المراوحة بين الكوني والمحلي، مراوحة جدلية مهمة جدا. النور وتأصيل الفنان لتجربة التجربة الجمالية تقوم على تأصيل هويته المحلية داخل إبداعاته الفنية في سياق تكنولوجيات جديدة فيها برمجيات وفيها لغة رقمية وفيها خوارزميات وفيها ذكاء اصطناعي، كل الوسائل الجديدة يمكن توظيفها للتعبير عن هوية الفنان الأصيل. أعطي لوتك الصحة الفنانة التشكيلية البصرية شيماء الزعفوري، وأنت أستاذة بالمعهد العالي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. شكرا على هذه الإبداعات وهذه الإيضاحات وهذه الإضاءات المهمة في مجال جديد الحقيقة، مجال الفن الرقمي، خصيت مقاربتك أنها تتسم بالطرافة وفهم من الجدة وفهم من الإضافة كونها جديدة مواكبة لحركة التاريخ الفني المعاصر. ألف شكر.
0: شكرا لك سي كريم صديق العزيز، يعطيك الصحة على الاستضافة، وشكرا للإذاعة الثقافية على الدعوة. شكرا.
1: ننهي أصدقائي بأغنية أطلق نيرانك لجوليا بطرس، وهي من اختيار ضيفتنا

الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
3: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.
4: الاثنين 3 أوت تتواصل اليوم العروض الفنية بالمهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التي يسعى فيها الجمهور إلى مواكبة فعاليات العروض الفنية والتربية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يفتح اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات أبوابه لجمهور الفن والطرب من خلال عرض موسيقي بعنوان دوليشا تقدمه الفنانة التونسية بوثينة نابولي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. هذا وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 10 ليلا. في إطار فعاليات مهرجان باجا الدولي يقدم اليوم الفنان وليد الطلياني عرضاً فنياً لجمهوره، وذلك في إطار فعاليات الدورة 46 لمهرجان باجا الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. تختتم اليوم 3 من شهر أوت الجاري فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنى، وذلك من خلال عرض فني من التراث الشعبي تقدمه مجموعة من الفنانين التونسيين، وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 9 ليلا. يحتضن اليوم مهرجان صفاقس الدولي عرضا غنائيا من التراث التونسي الأصيل ويقدمه الفنان التونسي رؤوف ماهر، وذلك في إطار الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
3: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.
0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: ألحان وألوان
1: هادي غناية ليهم من القلب تحييهم
0: ألحان وألوان تنتقيها نجيب العربي.

0: ألحان وألوان
1: هادي غنى ليهم من القلب تحييهم
0: ألحان وألوان تنتقيها نجيب العربي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، الموضوع الرواية السيرة الذاتية، رواية الزهير الشر في منوبة نموذجا. محمد صالح مجيد، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة ثقافية.
1: أستاذ وكاتب وصديق أيضا رضا بن صالح، مرحبا بك.
3: مرحبا بك عيسى، وتحية لمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: وجوه منوبة في إذاعة تونس الثقافية، محمد صالح مجيد ورضا بن صالح وأزهير الشر في منوبة، هذه الرواية الجديدة في الحقيقة التي صدرت مؤخرة في معرض تونس الدولي للكتاب في 354 صفحة، سنحلل بعض تفاصيلها فيما بعد. لكن قبل ذلك، الرواية السيرة الذاتية، محمد صالح مجيد، كيف يمكن أن ندخل إذن هذا الفن الذي ظهر مؤخرا بكثرة في الكتابات العالمية والعربية وكذلك التونسية، بتوظيف لا شك التجربة الذاتية وكذلك التجربة الشخصية في هذا العمل أو هذه الكتابة الروائية؟
2: شكرا صديق عيسى. أزعم أنه لا وجود لكتابة خارج الذات، أي الكاتب وهو يبدع نصه لا شك أن بعضا من ذاته قد سال مع الحبر. هذا النص أزهير الشر في منوبة هو نص لا يخلو من وجه سير ذاتي، كذلك لا يخلو من تخيل ومن خروج عن التسجيل وعن الواقع إلى الخيال المجنح. وتعرف أن القلم يفعل أفاعيله ويلعب بنا ويقودنا أحيانا إلى مواقع لم نتوقعها. إذا كان لي أن أتحدث عن بعض من سيرة الذاتية في هذه الرواية، فهي مرحلة كلية الأداب.

0: 1000، وأعتقد أن ما عرفته تونس في هذه الفترة من هزات اجتماعية وسياسية كفيل بأن يجعل الإنسان يكتب ويرسم بعض لوحات من هذه المرحلة الدقيقة التي مرت بها تونس. إذن إذا كان يمكن الحديث عن جانب سيرة ذاتي في هذه الرواية فهو حياتي في منوبة لكل، وأنت ابن منوبة لك منوبتك التي تحتفظ بها في ذاكرتك، وللسيد رضا زميلي في منوبة وعشيري في منوبة أيضا له وجه آخر من منوبة، لكن ثمة مشترك بيننا هو تلك الأيام القاسية.
1: نعم.
0: أو تلك الأيام الصعبة.
1: تفاصيل الرواية رضا بن صالح، الرواية السيرة الذاتية أو الرواية السيرية أيضا تسمى، لها العديد من الشروط الفنية والتقنيات التي استعملها الكاتب مثل ما استعملها محمد صالح مجيد في هذا العمل، من خلال ربما الجمع بين المرجعي والتخيلي وكذلك التقنية الفلاش باك أو الاسترجاع الطاغية على العمل.
2: هو عيسى، قيمة النصوص أنها تعيد إثارة مشاكل وقضايا تهم الجنس الأدبي، تهم القراءة والذائقة. هذا النص الذي ألفه محمد صالح مجيد يعود بناء لهذا الصراع وهذا الخلاف بين ما هو تخيلي وما هو مرجع في الأدب. هل الأدب فيه مرجع، فيه حالة، فيه واقع، فيه سيرة، أما أن الأدب عالم ممكن مستقل بذاته رغم ما يمكن أن نجد من علامات تشارك بينه وبين العالم المرجعي. نرجع للملاحظة نتاعك سيد عيسى، إذا نحن أمام جنسين، السيرة الذاتية والرواية. السيرة الذاتية كما حددت تقريبا في خطوتها الكبرى تقوم على كتابة أثرية. الشرط الثاني أنها تركز على حياة الفرد وعودة ورائية في كل فلاش باك، إذا يعود من هذه اللحظة إلى ما قبلها. المسألة الثالثة هو هذا التطابق بين الكاتب والسرد والشخصية، يعني هذه تقريبا الشروط السردية لهذا الجنس الأدبي. الرواية تطرح نفسها جنسا مناقضا لهذا تماما، من المرجعي إلى التخيل، من التطابق بين الكاتب والشخصية والسرد إلى هذه القطيعة بينهما. ولهذا قال بارت أن الكاتب قد مات، أن السرد والشخصية هم اللذان يحددان طبيعة هذا النص. المسألة هنا هذا تقسيم عيسى أعتقد أنه صار من الناحية النظرية متقادما وغير مستقر علميا. لماذا أقول ذلك؟ لأننا لو عدنا إلى ثلاثة أعمال في تقديري في المسألة، بنديتو كروتشي عندما حدد أن الأدب هو بنية معرفية حدسية تقوم على التخيل، كيت هومبورغ الألمانية عام 1957 كتبت كتاب لوجيك دي جونر، منطق الأجناس، وبينت فيه أن الأدب يقوم على صراع مع الواقع، لا علاقة للأدب بالواقع حتى وإن توهمنا أن عناصر الواقع موجودة فيه. تودوروف عام 70 في كتابه نوسيون دو ليتيراتور أوتريسي يقول الأدب تخيل، هاكم أول تعريف له. إذن المسألة حسمت هنا بأن هذا أدب مرجعي وهذا أدب غير مرجعي وهذا تخيلي وهذا إيحادي، هذه صارت من الماضي. الأدب هو الأدب، وما نراه فيه من علامات الواقع المرجعي هي إعادة تشكيل لهذا العالم وبناء عالم جديد، هذا ما يسمى في نظرية عوالم الممكنة. وكما يقول أمبرتو إيكو الأدب هي نسخة محورة عن الواقع المرجعي. إذن تحدث محمد صالح مجيد عن منوبة، عن أسئلة معينين، عن أزمنة معينة، أحداث سياسية معينة، هذا لا ينفي أنك في عالم أدبي لا علاقة له بالمرجع. سواء وضع محمد صالح على الغلاف رواية سيرة ذاتية، سيرة ذاتية روائية، رواية مجموعة قصصية، هذا كله يجعلنا في عالم أدبي، وبالتالي مسألة الإحالة تترك جانبا. لأن في أننا في بعض الدراسات العربية والغربية ما زلنا نستخدم هذا التقسيم، يعني ثم لا ناراسيون فيكسيونيل السرد التخيلي، وثم لا ناراسيون ريفيرونسيال السرد الإحالي أو المرجعي. لكن ما قلت لك عندما تتعمق في المسألة، ونحن لا نختل العجلة ونضيف ما عندنا، أن هذه أعمال قبلنا قد بحث فيها السابقون ونظروا لها وقدموا الأدلة أن الأدب هو أدب، هو عالم مستقل بذاته، أنت تتخيل الأشياء تكتبها والقارئ يتوهم أنك تحيل للعالم الواقع، وهذا ما تسميه ماري لور ريان ريسونترسينج، معناه أن القارئ يحمل النص التخيلي إلى الواقع ويتعامل معه على أساس أنه واقع، لكنه نص أدبي نص تخيلي. إذن ما كتب في هذا العمل رغم الإحالات الكثيرة التاريخية والمرجعية والمكانية والأسماء الإشارة وأسماء الأعلام، هذا لا ينفي أننا إزاء عمل تخيلي إزاء رواية.
1: نعم، لأن هذا العمل يعني يحتاج إلى مقومات، ومن أهم هذه المقومات هي هذه الإحالات من شخصيات وأمكنة وأحداث.

0: وما شابه ذلك. سمح مصرحة هل لديك إضافة إلى ما قاله السيد رضا؟
1: فلنني أنا أتفق مع ما قاله السيد رضا في الجنس. يعني ثمة مشكلة وهي الأجناس، مشكلة الأجناس ووضع الجدران الطويلة بين الأجناس، وهوس البعض بتمييز هذا عن ذاك. أنا أعتقد أن ما ذكره سيريدا من هذا التداخل بين الإحالي وبين الإحالي والمرجعي وبين التخيلي والمرجع يدخل في صميم الأدب. يعني لا يمكن، وأنا بإزاء مقدم برنامج روائي، هو روائي بالأساس عيسى، يعني لا يمكن أن يكتب عيسى، أن يكتب السيد رضا أو أن يكتب أي كاتب خارج إطار التجربة. يعني نحن قال ديامال يجب أن نعيش 3 سنوات لنكتب 3 كلمات. يعني يعني يعني لونكراج، يعني عملية يعني الغوص في تجاويف الحياة وأخذ التجربة هو الذي يجعل الجملة السردية كثيفة. أي لا يمكن أن تكتب خارج إطار التجربة. يعني أنت لا تستطيع أن تحدثنا الآن عن سكان زيمبابوي. أنا لا أستطيع أن أكتب رواية عن سكان زيمبابوي وعن الحياة في زيمبابوي أو الحياة في إفريقيا. أنا أعرف بعض المعلومات التاريخية، لكن الكتابة تتطلب تجربة، تتطلب أن نعيش النص. أنا أعتقد أن ما جاء في أزهير شر، أعتقد لأني في نهاية الأمر لا يمكن أن أحكم على نصي، ولكن أعتقد أن ما نقلته عن حياة أو عن تلك الفترة الدقيقة من تاريخ تونس كما ذكر رضا هو من زاوية شخصية فيها من الخيال ما فيها وفيها من الواقع ما فيها، لكن لا يمكن أن تتحول إلى تأريخ أو إلى تاريخ يمكن أن يجمع عليه كل من قرأ النص.
0: نعم هذا ممتاز. سي رضا يعني وصديقي والأستاذ رضا، وأنت كاتب مهم في تونس في مجال القصة القصيرة، ذكر محمد صالح يعني موضوعا مهما اليوم، لم نعد نتحدث عن جنس أدبي مغلق منتهن في جنسه في حدوده، عن الرواية، عن القصة القصيرة، عن حتى الشعر، يعني قصيدة الومضة، قصيدة النثر، قصيدة تفعيلة، الشعر العمودي كذا، أصبحت
1: الأجناس تتداخل،
0: هي متداخلة متجاورة، أمبارتاج تو كما نقول.
2: هو عيسى راي، وهذا أيضا إشكال ثاني، النظرية النقدية بنت منوالا لا علاقة له بالمنجز الإبداعي. في النظرية الأدبية دائما هناك هذا التقسيم، هذه التصنيفات، وأن هذا في الجنس الفلاني وهذا الغرض الفلاني. لكنك عندما تقرأ نصوص تكتشف أن نصوصها تتضمن أكثر من غرض وأكثر من جنس وأكثر من منوال. يعني احنا كنا نقرأه على سبيل المثال القصيدة العربية، تعودنا أنه ثم أغراض، هذه مدح وهذه رثاء وهذه غزل، ولكنك عندما تقرأ المتنبي مثلا تجد أن الفخر موجود في قصيدة المدح، وثم قصائد لا نجد فيها المقدمة التلالية، رغم أن المنظرين الشعر العربي أكدوا أن المقدمة التلالية شرط لا بد منه. إذن هناك قطيعة بين النص المنجز إبداعيا وبين النص النقدي الذي يحاول تنظيم منوالا لقراءة النصوص. هذا كان في الثقافة العربية وكان في الثقافة الغربية كذلك. حتى نظرية أرسطو في حد ذاتها الأجناس التي قسمها ذات نظرية سياسية، جعل الأجناس الترجيدة الجنس النبيل للشخصيات المهمة في المجتمع من حكام وأمراء وأعيان، وجعل الكوميديا اللي هي بسيطة في تقديره جماليا لسان عامة الناس وخاملي الذكر. إذن النظرية الأدبية تكاد تنفصل عن المنجز الإبداعي. لهذا حتى عندما تحدث عن الرواية مثلا وتحدث عن القصة القصيرة وتحدث عن القصيدة وتحدث، يعني الناقد أو المنظر الأدب يريد دائما بناء منوال يكون مقنع ونظريا واضح، لكن هل أن هذا المنوال يتماشى مع النصوص المنجزة في الواقع؟ هذه مسألة ثانية. ولهذا تودروف يفر من هذه الملاحظة عندما يقول ثم أجناس نظرية وثم أجناس تاريخية. يلقى لها فتوى باش يبررها معناها يعني هاو ثم منوال راهي ثم امثله من ثم اجناس واقعيه غير موجوده في المنوال.
0: شنو رايك؟
2: سمعني عيسى هي المساله الثانيه اني لانفي ان هذا التداخل بين الاجناس في العصر الحديث صار مطلبا جماليا مرتبط بتطور الذائقه وبالفلسفه القائمه الان. يعني مثل ما انه الان هناك انفتاح حدود سياسيا بين البلدان. هذه الجنسيه انك شخص واحد قد له تجيب 10 جنسيات. وان لاعب افريقي قد ينجد في اوروبا وبعد عام في امريكا. الفنون كذلك هي ايضا صارت ما يسميه ايتان سوريو هذا التراسل بين الفنون وبين الاداب. لم تعد هناك هذه الاشياء القرارات المغلقه على بعضها. انت داخل نص روائي داخل نص قصصي قد تجد لوحة تشكيليه وفي فضاء سيرتي قد تجد نصوصا داخليه قديمه. اذا هذه الان صارت ركيزه من ما نسميه الان في فتره من فترات نسميه الكتابه التجريبيه والكتابه الجديده ولكن نسميه الامريكان الان الكتابه او السرد غير الطبيعي وناتشورال ناراتيف معناها
0: نعم.
2: يعني هذا التصور الجديد.
0: شنو رايك في انه بعض النقاد يعاقبون بعض الكتاب لانهم خرجوا من التصنيفات ومن الحدود المحدده لكل جنس ادبي؟
2: هذا الناقد لا يفهم حقيقة الأدب ولا يفهم حقيقة التاريخ. أن الأشياء ليست ثابتة. يعني أنت تنطلق من منوال كتب عام 1900 مثال
0: نعم.
2: وأنت عام 2000 تريد محاكمة النصوص على ذلك المنوال. لا، الأحداث تتجاوز والإنسان كائن تاريخي يتطور المنجز الإبداعي ولا بد أن يتطور معه كذلك المنوال النظري النقدي. وإلا فلا فائدة من عملية لأنك وكأنك تريد أن تأخذ نص عام 2000 وتعيده القرن 19. يعني هذا هو المنطق الموجود. أنت لا تسلط جهازك النظري على النص، تحاول النص أن تبني منه منوالا جديدا يواكب عملك. يعني هذه ربما هذا الجانب التقليدي في النظرية الأدبية. أنت لك منوال تحاول دائما أن تلبسه لكل النصوص حتى وأن كانت النصوص أكبر حجما أو أكثر اندفاعا منه.
1: عطفا على كلام صديقي رضا دبروفسكي لما قال كأني كتبت نصا مختلفا فيه أنا ولست أنا، عند حديثي عن تخيل الذاتي في كتاب الفيل هل كان يقصد خطوط أم فنيلة. يعني تأكيد معنى أن كل نص ينتج قراءة وينتج يعني جهاز نقدي خاص به، أي لا يمكن أن تطبق جهازا نقديا كاملا على نص روائي فتحنط. أنت تحنط النص الروائي عندما تحاول أن تدخله بمفتاح واحد أو بمنهج واحد أو بقراءة أحدية. النص منفتح، النص قابل، هو كذلك المكان الشاغر القابل لأي امتلاء. طبيعي جدا مع جهاز نقدي واضح يمكن أن يتطور النص وأن يفهم بطرق مختلفة.
2: هو رو محمد صالح في هذا السياق رو في تونس على سبيل المثال ثم ارتباط بالنظرية الفرنسية في النقد الأدبي. الفرنسيين يبنون نظريتهم على التعميم، ينطلقون مجموعة نصوص تقرأ يصاغ منها المنوال ثم يعمم على بقية النصوص. الأمريكان لا، الأمريكان هم نظرية العينة، يقول لك أنا صغت المنوال معتمدا على هذه النصوص التي درستها، ليس بالضرورة أن ينطبق على نصوص أخرى. وهذا كما كان يحكي محمد صالح منذ الحداد أن لكل نص شخصيته
0: نعم ممتاز
2: وأسلوبه.
0: إذن الحوار يعني عميق وثري ومرتبط بهذه الرواية. سنستمع إلى هذه الأغنية، نستمع إلى مقطع من الزهير الشر في منوبة لمحمد صلاح بجيد بصوت ملك تاري ثم سنعود.
3: ماذا أقول؟

هل كان يجب أن يخذلك المكان مرة حتى تدرك ظلم الزمان مرات؟ كيف ركبت قطار منتصف الليل إلا ثوان من الصبر من جابس إلى العاصمة تونس ليلة 29 من شهر أكتوبر سنة 1986 تدحرج أمانيك المثقلة في حقيبتك الجديدة التي حرص والدك على اقتنائها تاركا صباك في القرية يلفه درج في صندوق جدتك؟ ودعتك غير سعيدة، تعرف أن الشهادة أكالة الأحفاد. جربت غربة البكالوريا مع أشقائك الثلاثة الذين سبقوك وركبوا الطائرة نحو فرنسا. ما إن يعلمها الحفيد بحصوله على الشهادة الملعونة حتى يختفي ويغيب عن ناظريها. هي تعرف رغم أنها لم تذهب إلى المدرسة مثلي ولم ترى عصا المعلم ولا ظلم بعض أساتذة منوبة أن بكالوريا أحفادها تعني الانفصال والوداع. وها هو الحفيد المشاغب الذي حمل اسم زوجها وشاركها غرفتها وفضاءها بصخبه وغضبه وشروطه يغادر العش كإخوته ليحلق بعيدا عنها. ودعت حفيدها الصغير بدموعها، ودعت له بالنجاح، ولم تنس أن تسأل: باش تبقى برشا غادي ولدي؟ صمت، لم أجد ردا. خفت إن تكلمت أن تسبقني رعشة صوتي وأن تنهمر دموعي. منذ الصباح وأنا أرى حركة إعداد رحيلي في المنزل، أغالب ضعفي وأريد أن أبدو متماسكا أمام أمي. أظهر تماسكا مصطنعا وأنا بضمة واحدة منها يمكن أن أعود طفلا باكيا خيب أمل والده الذي يراه رجلا يعول عليه. الآن خرج الجنين من المشيمة، آخر الأحفاد الذكور يركب هو الآخر قطار السفر والغربة. فهل سيعود أم أنه سيواصل في طريق إخوته الذين غابوا؟ كانت جدته تتمتم بأدعيتها التي تختارها من معجم خاص بها لا يعرفه المرحوم محمد رشاد الحمزاوي. لا شك في أنها طلبت من سيدي بولبابا أن يوسع نطاق بثه ونفوذه ليتجاوز جابس إلى منوبة وأن يحمي حفيدها في بلاد الغربة، أو أن يكلف أحد أعوانه من الأولياء الصالحين برعايته حيث هو. لكن ما منوبة هذه؟ كانت أمك صامتة تنظر إليك وأنت واقف في وجوم تحبس دمعا سيطر عليك وكاد يعريك أمام والدك. لم تدري كيف فررت من أحضان أمك ومن دموعها التي تتقن كتم أنفاسها مع كل وداع. خوفك من دموعك ومن دموعها التي ما زالت تدميك كهلا جعلك تسرع إلى السيارة وتضع حقيبتك واثقا وكأنك جبل لا يهزه ريح. أنت الذي أصبحت رجلا سيسافر بمفرده. عندما ودعك والدك ورماك إلى القطار الواقف كجثة سوداء باردة أدركت أنك لم تكن جبلا بل قشة تعبث بها رياح الحزن. هل بكيت؟ لا تريد أن تعترف الآن وقد مرت السنوات. هل بكيت وأنت ترى والدك الذي يوهمك بالصرامة واقفا ينتظر خروج القطار وهو ينظر في غير اتجاه؟ ما زالت كلماته تتردد في ذاكرتك. أين اختفت صرامته؟ هل بكى هو الآخر؟

0: الإنسان عندما كيف يسعد الإنسان بأول مولود، وأنا أريد أن أشكرك أو أن أشكر لك اهتمامك واهتمام سيرضا بهذا الكتاب.
1: طبعا سيرضا لك تقديم إذن هذا الكتاب.
2: الحقيقة أن محمد صالح هذا في الجانب الذاتي فاجأني بهذا العمل، رغم أنه منذ سنوات وهو يقرأ علينا فصولا كثيرة من أعماله، وكان يوهمنا بأنه سينشرها بعد شهرين أو 3 أشهر وتمر السنوات، ولكن دون حتى شككت في أنه قد كتب هذا النص أصلا. ولكن وجود هذا الكتاب بيننا يثبت أن هذا المخطوط ظل يتعاور مع الأيام، وينقحه صاحبه ويحككه فيضيف إليه ويحذف منه بعض الأشياء حتى استوى على هذه الطريقة. طبعا سعيسة أنا تفاجأت مرتين، تفاجأت بسر الكتاب، ولكن تفاجأت كذلك بمتن الكتاب، لأن النسخة الإلكترونية التي تلقيتها من صديق مصالح لأقرأها قبل نشره لم تكن بهذا الحجم، ولذلك أعتقد أنه قد في هذه المدة قد أضاف إليه أشياء وزاد فيه وتوسع في بعض النقاط. أهني صديقي مرة أخرى هذا الإصدار، وهذه ربما خصيصة أصدقائي في جيبس الذين يكتبون دائما ويكتبون بشكل جميل. بالمناسبة وترحم على أستاذي صديق محمد الباردي رحمه الله.
1: الله يرحمه. نعم.
2: إذن قلت في هذا العمل ذكرني محمد صالح بأطروحة أحمد المديني جمالية البين بين، فهذا العمل يقع في منطقة رمادية موزعة بين القراءات المختلفة والأجناس المختلفة، فهو يبدأ بهذا العنوان المستوحى والمسترفد من أعمال شعرية، ولكننا في نص روائي وقد نتساءل ما علاقة الشعر بالرواية. المسألة الثانية هو أن أزهير الشر هنا في منوبة، وكأن ثم تحولا مكانيا بهذا العمل من فرنسا إلى تونس. المسألة الثالثة، وقد قرأت أنا هذا العمل وجدت نفسي بين الرواية وبين السيرة الذاتية. إذن قلت هذا الكتاب جاء في منطقة وسطى لا يمكن أن تدرجه ضمن هذا الحد إلا وجدت نفسك منخرطا في الحد الآخر. ولاحظت أن في هذا التواشج بين المجموعة الشعرية وهذا العمل تواترت في كل الفصول، في كل فصل هناك دائما تصدير بهذه الأبيات، وهو ما يعني على الأقل في المصطلح النقدي أننا إزاء النصية اللاحقة، أن النص الروائي بني على نص سابق هو نص شعري. السؤال الآن، ما الجامع بين النصين؟ وخاصة هذا في الشعر وهذا في الرواية. ولكن ربما نجد في بعض الأشياء أن أزهير الشر والفلور ديمال مثلت ضربا من ضروب الحداثة في الكتابة الشعرية، وكأننا بمحمد صالح مجيد يستقدم هذه الصفة أو هذا النعت إلى عمله. المسألة الثانية، أن لفلور ديمال دخلت في صراع مع المؤسسة النقدية الأدبية وصدر الكتاب واعتبر مخلا بالأخلاق وهذه الأشياء، ونجد في هذا النص أن محمد صالح يلمح وينقد بعض أساتذة الجامعة وطريقة التدريس فيها، ويلمح بعض ينتقد بعض الأحزاب السياسية والزعماء وغيره. إذن إذا كان مالارمي قد مس الجانب الأخلاقي ونقده، فأنا محمد صالح مس الجانب العلمي والجانب السياسي داخل الجامعة التونسية في كلية منوبة. إذن قلت، وهذا أيضا ضرب من ضروب التقاطع بين المجالات المختلفة،
1: بين زهير الشر وبين هذا الكتاب، بين الشعر والرواية. نعم،
0: هو أزهير الشر لبودلير.
2: بودلير، عفوا.
0: هذا لماذا كان الفصل يصدر بي أبيات شعرية؟ تعرف أن بودلير يعني هو شاعر مجيد، لم يعش يعني كان عنده ثم مشكلة مع المؤسسة النقدية أيضا عند بودلير، ولكن بودلير اهتم خاصة بالمؤلف، بصراعات الكاتب والنص يعتمل بداخله. كان السيد رضا يتحدث عن نصوص كانت تتداخل. لا سيد رضا، لو تدري أزهير الشر كم من نصوص ألغيت وقرأتها عليك وقرأتها على الجماعة، حذفت، ولذلك أعرف سبب اندهاشك، لأن بعض النصوص حذفت. أتعبني كثيرا هذا النص. لماذا؟ لأن زحمة النصوص وزحمة الذكريات، ولا أنكر أني كتبت هذا النص بنوستالجيا غريبة. أنت ربما لأني هرمت، لأني كبرت في السن قليلا.
1: لا ما زلت شاب.
0: و

0: لا لا يعني عندما تتقدم بك سنوات العمر
1: أي.
0: تعود إلى منوبة، وقد عدت إلى منوبة بعد سنوات، عدت إليها باحثا و يعني في نعم عندما عدت وجدت منوبة على غير ما هي، على غير ما تركتها، ولكن بقي فقط العشب الأخضر يذكرني بحياة خضراء عشناها.
1: أهم شيء في كلية الآداب تغير هي مكتبة العربي.
0: نعم نعم مكتبت، وستجد
1: تغيرا كليا
0: اوهام مكتبه العربيه.
1: عندما رايت، سمحني محمد صلاح وشريكك نفس الشجون، عندما رايت الشكل الجديد لمكتبه العربيه وصبت بانكسار بخيبه باضطراب يعني في مستوى الذاكره،
0: تشويش في مستوى الاحاله، يعني هذا مشهد الطابق الارضي والطابق واوهامنا في مكتبه العربيه ايضا كانت لنا اوهام، كانت لنا احلام، كانت لنا حكايات، كانت لنا مغامرات،
1: قصص،
0: كانت لنا قصص.
2: هو رأى تغيير مهم صالح في المكتبة، هو تغيير هندسي وتغيير سلوكي. يعني نذكر في منوبة قبل الذهاب إلى الفصول أضع محفظة أو كراس على كرسي لضمن مكاني بعد ذلك. الآن المكتبة خالية تماما، لا أحد يدخلها من الطلبة. الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني، من قبل كي قريناها في الثمانينات كل اجتماع سياسي تجد مئات طلبة، الآن تجد الزعيم الذي يخطب ومعه صديق وصديقين. ما أنا ساعات نمشي غاديك نشوف أجي تلقى ثلاثة من الناس اللي يخطبوا ثم زوج بحذية فقط.
0: لذلك يعني فعلا لذلك يعني أقدم لك، هناك من قرأ هذه الرواية ومن يعني لما ابنتي لما قرأت بعض الأشياء من هذه يعني لا تعني لها شيئا، لأن ما كنا نتحدث به عن تلك الاجتماعات الطلابية وعن تلك
2: الجرائد الحياتية التي نجيهم الاثنين معناها في كامل جدران النوبة معناها
1: صورة الغلاف محمد صلاح مجيد أيضا تعود بنا إلى تلك
0: يعني صورة الغلاف. صورة الغلاف هي
1: تسمية أيضا كل ذاب منوبة
0: بحثت عنها لكي لأني أشعر أن الاسم الجديد لا يعني لي شيئا.
1: أي.
0: أنا كلية الآداب بمنوبة لأنها ربما كانت الكلية الوحيدة في فترة من فترات عندما ثم مشهد الكلية والبناية القديمة لها أكثر من دلالة عندنا عند جين. الآن بناية أخرى، تجاوزنا الكرتون إلى البناء الحجري إلى النعم، وأحداث أخرى وحياة أخرى
2: جيل آخر،
0: جيل آخر
1: الآن، وزمن آخر،
0: زمن آخر.
1: طيب أعود إليك صديقي رضا، في مستوى البناء العام لهذا العمل هناك ربما توظيف محمد صالح لتقنيتين لا شك أو أعتقد، وك زمن الخطي اللي انطلق من نجاحه في البكالوريا
2: واستقلال القطار والذهاب
1: وأعلام الجدة وأعلام العائلة وسلطة الأب وهو يقود الابن إذن إلى المحطة، ومن المحطة عام 86 و900 وألف إلى كما نعرف من 87 88 89 90 إلى حدود 92. وهذا الزمن الأول والتقنية الأولى البناء الخطي، ثم هناك نوع من التشظي أو نوع من الانتقائية التي تميز ربما السيرة الذاتية كما فعل ربما طه حسين في كتاب الأيام، انتخب بعض الأحداث بعض الذكريات بعض المواضيع المهمة، ونراه هذا جليا في مستوى العناوين التي تشد من درس في منوبة. مثلا أعطيك مثال صديقي رضا، أبواق النجاح، من لا يعرف أبواق النجاح وسلطة هذه الأبواق وفرح هذه الأبواق وحزن وخيبة هذه
2: لا والتوقيت عيسى العشرة تعليل ساعات الإعلان عن نتائج عشرة
1: تعليل نتذكر مرة 11:30 تعليل ثم طلع على الحرس ترفر في منوبة ونتذكر ذلك جميل وأبو ثينة يختلياني في منوبة يحل العشب، غيرها الحفلة كاتسي الخائنة الحنون، غيرها من العناوين المثيرة والتي تذكرنا ببعض الأحداث.
2: طبعا عيسى هذا الإشكال كما قلت معناها ما ذكرته في جزء منه مربوط بجنس الكتابة، وربما أنا لي موقف خاص هو أن الرواية لم تعد جنسا في الوقت الحاضر بل صارت وسيلة تعبير عند الآخرين. يعني بالنهاية أنت قد تعبر عن موضوع ذاتي موضوع سياسي، موضوع اقتصادي في شكل روائي، مثل ما كان الشعر في وقت من الأوقات في الثقافة الغربية هو لسان أو شكل التعبير الوحيد، يعني حتى دروس النحو تقدم شعريا.
1: نعم.
2: يعني الرواية الآن هنا خرجت عن أنها جنسا، عن كونها جنسا إلى كونها أداة تعبير. هذه ربما في تقديري المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا العمل في قسم كبير منه سيرة ذاتية، ولذلك سنجد الأركان أو المعايير الأدبية للسيرة الذاتية حاضرة فيه. إذن الانطلاق من لحظة زمنية معينة والانتهاء في لحظة الكتابة. ما اعتبرته أنت هذا التقسيم وهذا التشوش والفوضى الزمنية بطبيعة الحال لأنه انطلق من الآن ليكتب عما كان، إذن فلا بد أن يتداخل الزمنان وتكون بينهما هذه المسألة. ربما ما نحن تعودنا دائما أن نقول سيرة ذاتية لفلان، ولكن فلان هذا يعيش في سياق، يعيش في مجتمع مع مجموعة، والأكيد أنه سيكتب سيرته ولكن سيكتب مع سيرة الآخرين الذين عايشوا أو عايشوا ذاك المكان. ولهذا سنجد أنفسنا أو على الأقل ثم أجيال معينة ستجد في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم جيب سيرتها كذلك في هذا العمل، قد تتقاطع كثيرا مع معاش محمد صلى الله عليه وسلم جيب وقد تختلف بعض الشيء، ولكن ثم قاسم مشترك كبير بين أجيال كلها انتسبت إلى كل دب في منوبة وعاشت تقريبا نفس الظروف ونفس الوضعيات عندما كانت كلية منوبة معزولة في تلك الضياع والحقول، وليست كما الآن المساكن تلاصقها من سيدي عمر
1: إلى المترو يصل
2: إليها، وهناك جامعة منوبة وإدارة منوبة، يعني ثم لحظة كاملة قد تغيرت. إذن قلت السيرة الذاتية هي الذاتية ولكنها تحمل كذلك سيرة جماعية معها بخط متوازن، لأن الفرد يعيش داخل مجموعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنك تكتب سيرة ذاتية أنت لا تستطيع أن تعيد كل شيء، لا لأنك تريد انتقاء، لأن الذاكرة ستحتفظ بأشياء.
1: نعم.
2: وتركز عليها عاطفيا وثم أشياء أخرى يتم استبعادها. ثانيا وأنت تكتب عملا فنيا أدبيا ستنتقي العناصر أو اليوميات أو المذكرات أو الحدث التي تراها تقوي النزعة الدرامية في العمل. عاش محمد صالح آلاف الأحداث الأخرى ولكنه يرى أنها لا تخدم هذا النص، لذلك تم تحييدها أو تغييبها، وهذا كذلك أعتقد أنه أمر عادي جدا. يعني دائما الكتابة قائمة على انتقاء وقائمة على ترتيب، إذن أنت تنتقي من هذا الماضي ما تراه يخدم هدفك ثم ترتيبه بطريقة معينة لتصل إلى الرسالة إلى أصحابها، وهذا ما قام به محمد صالح.
0: شكرا سيدي رضا. فعلا يعني عيسى كان يتحدث منذ لحظات عن أبواق النجاح والفشل. يجب أن نعود إلى منوبة وإلى خميس عندما رحمه الله قيل لي إن كان قد غادر وطال الله عمره إن كان مازال حي، عندما يشير خميس إلى أنه سينطلق في قراءة الأسماء ثمة قلوب تنفطر وثمة أحزان، وسمعنا صيحات، رأينا في صيحات الفرح وأخرى صيحات
1: البكاء والعويل،
0: ثم لم تخلو حياتنا من نكت ومن علامات البهجة رغم البؤس. عندما كنا نستمع إلى الألقاب التونسية الجميلة وأخذت ذلك، أنا كنا نجلس لأن قسم العربية قسم الإنجليزية ونستمع إلى الألقاب فنكتشف في الألقاب ما يجعلنا نضحك، لا نضحك من اللقب لنا كلهم أهلنا وهم إلينا ونحن أبناء هذا الوطن، لكننا كنا نضحك. حتى عندما حاصرنا الأمن في كلية الآداب بمنوبة كنا ننفجر ضحكا، تذكر كنا ننفجر. من أين تأتي الضحكة؟ يأتي الضحك من ذلك الشعور بعدم الإطمئنان وذلك الشعور بالخوف. أيضا نتحدث عن الشفاهي، طلبة اليوم لا يعرفون مرارة الشفاهي، الآن لا يعرفون مرارة الشفاهي عندما يمسكك. أي صحيح، أنا جواني أيها السبتمبري، جواني يعني أنا أنجح في جوان، فكيف أعدتني إلى سبتمبر وسبتمبر وكانوا يطمنوننا بأن سبتمبر هي دورة الأبطال هكذا لكي. وما انطلقت منه من حادثة وقعت معي قال سقوطي في الشفاهي، وكانت لحظة حزينة في حياتي وأثرت فيها تأثيرا كبيرا. لا سقوط في السنة الأولى عندما لم أعرف الشعوبية وقلت أنا سأموت وأنا ناقص الشعوبية، أذكرها دائما بسبب هذه النقطة. ورحم الله ذلك الأستاذ، ترحمت عليه وحزنت كثيرا لوفاته. الشفاهي لا سي سلامة عبد الحميد سلامة. عبد الحميد سلام حاصرني في الشعوبية ويبدو أنني لم أعرف الشعوبية كما عرفها هو، فسقطت. وفي لكن
1: سقطت حسين لابد أن تسقط،
0: لكن سقوط في الشفاهي، مرارة السقوط في الشفاهي تخرج من محمد صالح مجيد إلى كل طالب منوبي سقط في الشفاهي، لأنه لم يعرف الدويلات التي قامت من القرن الثاني إلى القرن الثامن. تذكر سيدي ضاح كيف نمسك بجذوذات الدولة الرستمية والدولة السؤادية
2: المملوكية
0: دول
2: لا محمد صالح أحيانا نسخت، لأننا لم نذكر غلاف الكتاب. يسألك عن الكتاب، ما هو غلافه؟
1: طيب محمد صالح، حدثنا عن أبي في زيارة غير معلنة في منوب.
0: لا أنسى ذلك اليوم.
1: كيف ذلك؟
0: يجب أن أعود معك إلى ذلك السياق. نحن في 87 والبلاد تترنح بين رئيس مسن فقد أهلية الحكم، ولكنه ظل يصدر قرارات غريبة. يوم الاثنين يعين حكومة يعزلها يوم الثلاثاء، نعم. وهناك جنرال متوثب يستعد للانقلاب، نعم. على الفريسة. في ذلك الوقت كانت الجامعة كالمرجل تغلي، يعني الجامعة كان فيها عنفوان ثوري كبير، وكان المشهد عاديا. سيريضا من تعرف أن سيريضا كان من المحظوظين. لماذا؟ لأنه يأتي إلينا من الخارج، لأنه يقتن في تونس فيأتي إلينا من الخارج. أما نحن فنحن أبناء منوبة في التدريس وأبناء منوبة السكن، نسكن في منوبة، يعني نحاصر ليلا ثم عندما نخرج نعم ثم عندما نخرج في الصباح ونمشي في ذلك الصراط، عربات الأمن والحرس الوطني وهي تحيط بكلية الأداب بمنوبة، فعلا كأننا
1: حدثني عن
0: الأب عندما دخل الأب ووجد المشهد اعتقد أنه في سكنة وليس في كلية، فارتبك الأب وهو رجل تعليم رحمه الله، لم يصدق. كان سؤاله تدرسون في هذا الوضع؟ هكذا هذه دراسة يعني؟ فدعاني إلى أن أحمل حقيبتي وأن أعود طبيعي، شعور طبيعي من
1: العودة إلى قبس
0: من الأب يعني. ثم بدأ شيئا فشيئا، لكن زيارة فجئية وزيارة غير معلنة، فاكتشف ما كنا نكتمه عن أهلنا. نحن لا نتحدث في ذلك مع أهلنا. لماذا؟ لأننا لا نريد أن يشقوا معنا أو أن يتحملوا أعباء لا دخل لهم فيه.
1: نعم. رضا، أعود إليك. محمد صالح مجيد يعني، ونتذكر نحن كيف كان طالبا، كان عفويا صادقا يعني، كان ذلك الرجل الذي يأتي من الجنوب بتلك الطبيعة الجميلة العفوية. ومن خلال هذه السيرة التي حضر بها كاتبا نرى جانب التوثيق، وهذا مهم، نرى الهزل ونرى السخرية ونرى التأمل ونرى كذلك الحنين. هناك تشابك هذه المشاعر لكي ينقل لنا ذكريات مهمة، أعتقد أنها مهمة، لا تكتفي بالمشاهدة والنقل وإنما أيضا بالنقد والتأمل.
2: هو رو عيسى كما المثل على الأقل ما أقول لك، لوم سي لو ستيل، الإنسان هو الأسلوب. يعني شخصية الكاتب اليومية في علاقاته الاجتماعية ستكون حاضرة في طريقة الكتابة، معناها لا يمكن يكون ثمة شخصية تانية، معناها هذه الحياة اليومية وهذه الكتابة. محمد صالح بمزاجه صاحب نكتة، بين قوسين لا يعبو كثير بالأشياء، يأخذها على بساطتها الأشياء. إذن هذه ستكون هذه الصفات وهذه الخصال حاضرة كذلك فيما يكتبه. يعني هذا كما يقول العالمية اللوجيسيال الداخلي، مكون البرمجة الداخلية بالنسبة لي مبني على هذه الطريقة، لا يستطيع أن يسقني عنه. الآن ما يقوله النص هذا يختلف عما أراد محمد صالح أن يقوله.
1: أي.
2: ربما كان محمد صالح خطط لأهداف معينة ولدلالة معينة ورسالة معينة، ولكن النص الروائي وقد تشكل خطابا سيقول أكثر مما يقول محمد صالح. والقارئ عندما يدخل هذا النص سيكتشف أشياء لم يفكر فيها محمد صالح أصلا، ولكنها تعود إلى ذخيرة القارئ وكيف سيقرأ هذا العمل. لأن العمل هو إنتاج مشترك بين الكاتب والقارئ. الكاتب كتب بارك الله فيه، لكن دوره يقف عندك الحد. الآن يبدأ مسيرة الكاتب أو حياة الكاتب تبدأ حياة جديدة مع القارئ الذي سيضخ في هذا العمل مع معانا جديدا ودلالة جديدة وتسولا جديدا قد يتفق مع محمد سلام وقد يختلف معه.
0: سأذكر لك مفارقة عشناها وعاش هذا الجالس إلى جانبي وعشتها أنت. يعني الطالب الذي لا يملك في جيبه دينارا واحدا
2: 100 مليون مش دينار
0: ويملك ما به يستطيع أن يأكل في مطعم جامعي ونعم ويناقش الإمبريالية ثم بعد ذلك يحاول أن يقدم موقفه من دورة معرض الكتاب التي لم تعجبه لأن الشخصيات المدعوة لم تكن في المستوى. يعني طالب لا يملك ما به يستطيع أن يتنقل من منوبة من قرية من منوبة إلى الكلية ليلا بعد أن تكون الكاتسي قد توقفت بنعم على الأقدام ونجد في المقبرة نجد أصدقائنا في المقبرة وهم في جلسة أنس فيفرحون بنا كثيرا لأننا طلبة وكثيرا ما تأخذهم يأخذنا الحنين. هذا الطالب الذي لا يملك شيئا ويحاول أن يغير العالم هذه هي المفارقة. كنا نحلم بتغيير العالم ونناقش قضايا أكبر من, من أكبر من أكبر من. لا أعتقد أن الطلبة الآن لا ينتبهون إلى ما كنا ننتبه إليه من قضايا سياسية خاصة وقضايا اجتماعية والانتصار للطبقات المسحوقة إلى غير ذلك. الآن تغير كل شيء. ما أذكره في ثم لا تنسى أن هذه الرواية كما قال لي أحد الأصدقاء الذين درسوا قال لا تنسى شيئا أن هذه الرواية هي ما قبل الإنترنت
1: هي ما قبل الإنترنت
0: ما قبل الإنترنت عند وكل أمين شيء
1: عند أميم البسيسة
0: أي وكنا نسرق البسيسة لا هذه حقيقة. نحن نسرق من الحقول المجاورة للكلية ونعتبر ذلك حقنا لقد استرجعناه من الإمبريالية ومن الدكتاتورية هكذا نعم. وحتى أننا عندما نذهب لسرقة الحقول ومشاركة ستيل قادم كنا نقول نحن نحارب الإقطاع كنا نجد عناوين دسمة
1: البسيسة.
0: يعني تعرف أن الطلبة ليلا قد نجوع وفيما بيننا هناك اتفاق يعني ما تأتي به ليس على ملكك سي عيسى لأن أمهاتنا رحم الله من توفي منهن ومن بقي وأطال الله عمر من بقي معروف الطالب المنوبي كان يأتي بالمسيطة تقول له ليك ولأصحابك
1: استل
0: نعم ايه استل وعندما تنتفى نعتبر أن الغزو وأن الذهاب إلى بيت مثلا عيسى ولا بيت صديق بيت صديق
1: ولا نور الدين المسكني
0: نعم للاستيلاء على او اخذ
1: تحية الى نور الدين المسكني
0: نعم الى اخذ نصيبنا من البسيسة فهذا نعتبره حق مشروع
1: طبعا.
0: وهي حتى كيف نفتح الخزانة الى هي ليست عملية سرقة بالمفهوم الاخلاقي وانما هي معاملة كان نضمن ان هذا الطالب يلعب مثلا بسد لعب الرمية والبلوت في مكان معين نذهب الى غرفته لكي ناخذ قليل البسيسة
1: كلما قلت متى ميعادنا ضحك العشب وقال بعد غد
0: نعم العشب في منوبة إذا أردت أن تسمع مني العشب في منوبة له حكايات. الآن هناك أحفاد من عشب منوبة أحفاد ولدوا من عشب منوبة
1: نعم.
0: من علاقات من عاطفية نشأت على العشب
1: وزواج وتواصل
0: نعم وتواصل نعم.
1: نعم
0: وهل يمكن أن تكون الكلية خالية من من من عشبها الأخضر
1: والعشب أيضا شهد العديد من الصراعات السياسية
0: طبعا جدا عندما نقول العشب نحن نقول العشب لأن الآن تعرف الآن ماذا فعلوا أحاطوا العشب بأسوار ولم يعد الطلبة لم يعد للطلب الحق في أن
1: في الجلوس,
0: في الجلوس على حماية له صحيح. لكن نحن كان العشب حمل أحلام وعندما كنا ننتظر النتيجة وتأتي تظهر ليلا أيضا تلك الاجتماعات السياسية التي تبدأ من الساعة من ساعات الأولى إلى لا تنتهي إلا
1: تبدأ عشرة تبدأ عشرة
0: وأحيانا تنتهي بصراعات داخلية أنت تعرف وطلبة منوبة يعرفون. ثم الذي يعنينا في الموضوع هو أن رغم الاختلاف رغم ذلك كانت ثمة أجواء منوبية
1: من
0: خاصة
1: المحبة.
0: ولكن بالله حتى أكون منصفا أريد أن أقول كلاما قد لا يعجب أهلي في جابس ولكنه يعجب هذا أنه لا يعلى على بسيست جرجيس كنا في الاحصاء في التيسة وضعنا بسيس الجرجيس الاولى وبسيس الجنوب يعني الثانيه ثم بعد ثم بسيس المهديه زاد لا تنسى بسيس المهديه اما كنا نجد حلاوه في بسيس جرجيس وسامحنا الله واعتذرنا الان من كل اصدقائنا من جرجيس الذين كنا نسبق باستحقاق
1: بسيستهم. هذا كتاب مهم جدا فنيا وكذلك في مستوى مضامينه وطرحه وطرافته ايضا. نعم
2: طبعا انت تطلب الكثير في وقت وجيز.
1: نعم.
2: عيسى
1: للاسف. نعم
2: اذن طبعا اهميه الكتاب اولا وهنا مره اخرى صديقي حمص مجيد وانا سعيد كلما كتب كتبتهم في كتاب اصدره وخاصه اذا كان الكتاب جيدا من ناحيه الجماليه وجيدا من ناحيه الفكريه كذلك. هذا الكتاب ايضا له رسائل كثيره عديده. المسألة الثالث هو هذا التقاسم في التجربة بيننا وبين كاتب هذا النص لأننا كنا عشنا تقريبا في نفس الكلية ومررنا بنفس الظروف تقريبا. إذن هذا المشترك أيضا وكان يكتب سيرتنا معه محمد صالح. ننتظر ربما جزءا ثانيا من هذه السيرة محمد صالح.
1: نعم يحتاج هذا الكتاب إلى جلسات إذن أدبية وكذلك حوارات في شأنه. شكرا سيدة.
2: العفو.
1: تحية تقديري لك محمد صالح. أنت لا يمكن أن تتكلم كثيرا.
0: لا نتكلم كثيرا يعني يكفي هذا الكتاب أن يكون إطلالة على زمن ولا ومضى عارفه جيل كامل في منوبة قد يجد في هوى في نفسه وقد يختلف معه في مستوى ربما بعض المواقف لكن ثمة هوى منوبة ثمة نفحات من منوبة ثمة نوع من النوستالجيا التي حاولت أن أخطها في هذا الكتاب. هذا كان زعمي وهذا كان مرامي. المرام هو أن أكتب عن منوبة التي عشت فيها.
1: كلية الأدب منوبة أزهير الشر في منوبة محمد صلاح مجيد. شكرا لهذا الحوار الجميل. شكرا سيردا. تحية لكما مستمعينا الأعزاء. إلى اللقاء.
3: حدائق السرد حدائق السرد إصدارات وقضايا حوارات في الرواية والقصة حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي دمتم مستمعينه.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
4: العمدوني. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نسعد بكم، نسعد بالتواصل معكم، نسعد ان تكونوا رفقاءنا في هذا اللقاء من الان الى حدود الساعه 8. نسعد بهذا التفاعل قبل اللقاء وأثناء اللقاء، نحن كل ذلك يبهجنا. فقط دائما التحايا أيضا لمن يهاتفوننا في بحر الأسبوع، لمن يتواصلون معنا في نهاية الأسبوع ويسألون من ضيوفكم، ما هل ستواكبون هذه السهرة، هذا المهرجان، هذا النشاط، هذه التظاهرة. كل ذلك نبني عليه، وكل ذلك كما قلت يسعدنا ويبهجنا. أبدا أنكم تحرجوننا بهذه الأسئلة، لا، نحن نسعد بذلك. ربما أحيانا عدد من المنشطين يظهرون عكس ذلك، ولكن في الوجدان هناك معزة خاصة بهذا الجمهور المستمع والمواكب والمتابع، هذا الجمهور المؤدب جدا الذي يحترم، وطبعا من يحترم يحترم. قيادة رحلة هذا المساء بإمضاء زميلتنا سهير زيان التي ترجو لكم الحب والسعادة على المستوى التقني وعلى المستوى الرقمي أيضا، تتابعكم وتؤمن كل ذلك زميلتنا مريم مناح. نذهب لهذا النغم الأول، بعده نواصل رحلتنا.

0: قول يا ملك، قول يا حبيبي، قول قول يا ملك. طبعا ونحن هنا نحدثكم ونتواصل معكم من خلال ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. أهلا ومرحبا إلى حدود الساعة الثامنة كالعادة، نحاول أن نواكب هذه الأجواء المختلفة. معنا هنا في الأستوديو أحد ضيوفنا للحديث أيضا عن أحد المطربين الذين من بين الذين غادرونا، هو غادرنا وتم إحياء الأربعينية الجمعة الفارت، ونسعد دائما أن نترحم صراحة على هذه الكوكبة من الفنانين الذين خلدوا أسماءهم، خلدوها بأشعارهم، بألحانهم، بأصواتهم، بآدابهم، بأخلاقهم، لأنهم بالفعل هم قدوات. وأيضا نحن نقول حفظ الله كوكبة الفنانين الذين الموجودين، وأطال الله أعمارهم بالصحة والعافية، لأنهم قدموا لنا ولا زالوا يقدمون لنا دائما هذا النبل الفني وهذا النبل الأخلاقي. سعيد أن أستقبل هذا المساء كاتب صحفي سيتحدث عن مسيرة رائعة ومسيرة جادة في الفن للراحل كمال رؤوف النجاتي، ويحضر معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار النجاتي. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير دكتور رمزي، ومساء الخير لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. وفعلا هي إذاعة تونس الثقافية ملكة الإذاعات في الثقافة وأشعة الثقافة والإبداع، وهذا لازم ندافع عليه كمثقفين لأنه مكسب لنا جميعا.
0: نعم، أهلا ومرحبا. ونعلم الحرقة، ونعلم أيضا الحزن الذي انتاب جميع أفراد عائلة النجاتي، ولكن هو انتاب المجتمع الفني التونسي، المجتمع الثقافي التونسي، وانتاب العائلة التونسية بصفة عامة برحيل أيضا أحد رجالات الفن ممن قدموا لنا أغاني باقة كبرى من الأغاني الرائعة، الراحل كمال رؤوف النجاتي. ونحن نعزيكم والتعزية لكم ولنا جميعا أستاذ عبد الستار.
1: سيدي ألف شكر لك. قبل كل شيء، ساعة كمال رؤوف النجاتي هو ابن الإذاعة.
0: نعم.
1: وبدأ في قسم الأخبار بالإذاعة التونسية سنة 1958
0: مع قسم الأخبار
1: طبعا، وكان مترجم مع الأستاذ بشير الهذبي. أولا ساعة ابن الإذاعة هو قبل كل شيء.
0: أي أي. ثم لكن ربما الجميع عندما يقول ابن الإذاعة في العادة ابن الإذاعة فنيا، ولكن أنت الآن تقول انطلق سنة 58
1: نعم
0: كمترجم وقارئ الأخبار
1: كراق وكمترجم للأخبار.
0: واضح.
1: كان قسم الاستماع، كان فيه قسم الاستماع من قبل، يعني كانوا فيه العديد من الصحفيين والعديد من المترجمين لأنه ينقل الأخبار تاع الإذاعات العالمية. إذن الأستاذ كمال رؤوف النجاتي
0: نعم
1: ابن الإذاعة أولا كقسم الأخبار، ثم هو أول جائزة خذها من الإذاعة كانت والخسارة اللي ثم برامج ما عادش موجودين، برامج خاصة الهوات. كان برنامج الهواتي نشطه حمادي الجزيري، أستاذ المبدع بصيغة الجامعة حمادي الجزيري، يعني منشط عالمي الحقيقة. خذا جائزة، والجائزة كانت هدية. شو الهدية سي رمزي؟ هدية عود تونسي أصيل منقوش عليه هدية من الإذاعة التونسية.
0: لا.
1: كان هذا معناتها في برنامج لويت. ثم من خلال
0: كل ذلك سيعود تدريجيا بإذن الله تعالى. الآن الإذاعة كما تلحظ طبعا انتعاش تدريجيا، ولا يوجد أروع من ذلك. معناها الإذاعة تقدم هدية منقوش عليها طبعا بصمتها وتتمثل في عود،
1: وهو أهداها إلى قسم الموسيقى بعد ذلك. ثم من حسن الصدف أنه إلى جانب المنشط حمد الجزيري كان سيد شتى، وسيد شتى هذا كان فنان مصري لكن تونسي، عاش برشا في تونس ويعشق ياسر تونس. أهدا له أول أغنية، تصور أنت إنسان ينجح، أولا ساعة العود أهداه له علي الريحي.
0: نعم.
1: فنان في قيمة علي الريحي يعني هدية، وقالوا رو تنبأ لك مستقبل زاهر. ثم سيد شتى، سيد شتى هدب له عندي عذاله هذه، عطاها أغنية بلاش يعني تفضل أدخل الميدان. يعني هو كم يقول لي يعني الحقيقة أنا أعتبره أخي الذي لم تلده أمي.
0: هذا بالنسبة لك؟
1: لا طبعا، لأنه هو أولا ساعة من العائلة، لكن أنا بالنسبة لي كمان رأوا في نجاتي هو أخ لم تلده أمي، وأعني ما أقول.
0: نعم،
1: وتعرف محبة الأخ للأخ يعني.
0: أي أي.
1: إذن حس نفسه كي بيقول لي هو
0: بين قوسين هذا الكلام قاله لي في الكواليس الأستاذ عبد الستار نجاتي، قال لي هو أحد أخوتي، وربما أحيانا في في المرتبة قد يتجاوز، ثم بعض الأشخاص قد يتجاوزون مراتب الأخوة صراحة لما يقدمونه لنا لأدابهم لأخلاقهم كما قلنا، لأنهم بالفعل قدوات لنا. تفضل سيدي.
1: يقول لي عاد هو السي كمال الله يرحمه، يقول لي معناتها أنا حسيت نفسي أني حطيت ساقي على سلم الشهر بداية يعني، يعني تخلي مجالك. ثم هو في قسم الأخبار وشيء مرتبط ببعض كان يغني خاصة كرم محمود، لأن الأغنية اللي نجح بها هي كرم محمود
0: اللي هي
1: اللي هي عيني بترف، عيني بترف هي حبة عيني
0: هكا
1: اللي نعم. هي كرم محمود
0: في هو القسم هو كان يرددها
1: يرددها
0: طبعا شد انتباه
1: شد انتباه. وفي القسم كان معتها محمد علي بن سالم، وكان عبد المجيد بن جدو معتها، وعديد
0: في قسم الأخبار،
1: في قسم الأخبار وعديد الزملاء كان قالوا له انت شو وجودك هنا انت انت وجودك مش هنا يعني يجب تنطلق. ثم هذه هو راه رحاله الرحله الاولى كانت هنا. هو سمع كلامهم، واول سفره كانت لباريس بتشجيع من والده، قال له والده انا ذا الاغناء انا خطروها فتك بالحديث قد قدم، ما تقدرش خاطر اسمه محمد النجاتي هو قدم باسم حميدو، لانه والده قال له الدراسه والعلم قبل الفن،
0: واضح
1: تمشي تقرا تجيب شهادتك وتفضل غني، أما من الأول تدخل للعالم هذا لا. المهم سافر لباريس وقرأ معتها في الإلكترونيك في معتها مؤسسة كبيرة وخذ شهيد، وكان في الأثناء هذيك سي رمزي يعني يغني مع الجالية المغربية، ومع الجالية المغربية تعرف معتها خاصة محمد الجموسي، تعرف على عديد الفنانين الجزائريين، معتي بشير تعرف على كاظم نديم، وتعرف على العديد من الفنانين اللبنانيين ومن شارقة. ثم يعني هذه يعني كما يقولوها الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه اللي هو يقول غيرت لي مسير حياتي، هو وقت مشى لبنان، هو مشى لبنان بدعوه من صديقه، وفي لبنان كانت لبنان صديقي رمزي تسمى جنه الشرق، فن وابداع ومعتها صحافه واعلام يعني في احد الكازينوات المشهوره الصحافي هذا موجود اسمه جون خالد، وبالمناسبه جاء حرص أن يكتب في الكتيب ونشرناه له في الكتيب وعطانا صور، يعني قدمه هو ساعة للتلفزيون والإذاعة. ثم من حسن الصدف
0: بين قوسين فقط للتوضيح، في هذه الأربعينية تم نشر كتيب خاص بالراحل كمال رؤوف النجاتي، ولذلك أستاذ عبد الستار الآن يقول لكم حارس هذا الصديق نعم اللبناني أن يكتب أو أن تكون له كلمة في هذا الكتيب. نعم،
1: ونشرناها بالصور. إذن من حسن الصدف أنه ثم مطربة عالمية اسمها جاني أوبير تغني بخمس لغات، هم يقولوا عشرة لكل حقيقة ثم أوبير تغني بخمس لغات يعني بالفرنسية بالإنجليزية بالألمانية بالإسبانية، يعني هذا يعني أعجبت به لأنه هو كان الحاجة به أنه مثقف يتقن اللغة العربية الفرنسية والإنجليزية. يعني من حسن الصدف أنا خذتها معاه، ويعني خذته معاه يعني هو كفنان، وانطلقوا يعني في جولة ما كانش يحلم يعني هو مشي يقري لقى روحه في أمريكا وفي إسبانيا وفي ألمانيا في العالم يعني. هو يقول لي أنا، هو يقول لي أنا ساعات نقرص رودي يقول نحلم أنا ولا حقيقة يعني. نعم، وهو على احنا نضحك خاطر هو كانت نفسه مرحة جدا
0: طبعا،
1: واحنا حرصنا في الأربعينية أنا ما تكونش
0: تمش علم يا حبيبي يا أستاذي، لنتفق حول مسألة، والمستمع الذكي جدا وهو يشاطرنا الرأي وطبعا من الغباء ألا نضحك، ومن الغباء جدا أن ننسى أن الموت حق،
1: طبعا
0: طبعا أكيد. وكلنا لا نعلم هل سأتم أنا هذا اللقاء معك أو هل سأتم هذه الحصة إلى حدود الثامنة أو لا أتم، لا نعلم ذلك.
1: أطلع عمرك في خير يا سيدي.
0: لا مشكلة يعني. الموت حق حين البعض يقول لك لا لابد، نحن نحزن وجميعنا يحزن لفراق الأحبة، ولكن الموت حق
1: أكيد
0: ولا بد طبعا أن ليس فقط الإيمان بذلك، بل أن نعيش ذلك يوميا ونتعامل مع ذلك. نعم
1: تفضل سيدي. هو البشر موجود
0: نعم.
1: يترك الأثر بتاعه، لكن الله سيرث الأرض وما عليه
0: نعم،
1: وهو خير
0: نعم.
1: الوارثين
0: نعم.
1: نعود قلتك يعني الجولة هذه اللي كانت يعني هو كاد أن يكون مطرب عالمي وأعي ما أقول، لأنه يغني بثلاث لغات عربي وفرنسي وإنجليزية
0: نعم.
1: هي لغة العرب توليت يعني، لكن ثم حاجات وتعرف احنا عنا الأم وما أدراك أي الأم ونبل الأم وتربية الأم ومعتها وعشق الأم ما فيش نقاش يعني، وما رضا الله لبرضا الوالدين. كان هو ديما أمه الله يرحمها الحاجة مريم كانت تبعث له رسائل مبللة بالدموع تقول له لابد ترجع، يرجع لتونس مع أمه يزمو ير المهم.
0: هذا الكلام المحزن صراحة والذي تقشعر له الأبدان. طبعا تحيينا هنا لكل الأمهات، وانظروا طبعا كل أم الآن تستمع إلينا، وخاصة عندما يكون ابنها خارج أرض الوطن. طبعا مثل هذه الرسائل تقصف صراحة القلوب وتدفع هذا الابن مباشرة إلى التفكير في العودة، وأحيانا البعض يترك عمله والبعض يترك عائلته الجديدة والصغيرة خارج أرض الوطن من أجل زيارة والدته ووالده. نعم المسألة كانت كبيرة
1: صعبة.
0: تفضل أستاذة سهير تفضل.

0: بدك تسمع سي عبد الستار؟ سمعتش هو أجاب، رحمه الله، أجاب والدته طبعا بعد هذه الرسائل. قالها يومي ما تبكيش، يلا تفضل. ايه
1: اذا رمزي، والله حيرت فيه المواجع. اذا هو كما حكيت لك، يعني امه تحاول ترجعه لكن الفن يدفعه.
0: نعم.
1: من جديد. به احنا باش نختصروا المسافات، هذه الاغنيه كتبها صديقه لذلك خويني، واكتبها لكل امهات. وكان سي كمال يقول لي يا عبد الستار نمشي نغني في الافراح يبكيوني النساء، خاطر نبدا انا نغني وهم يبكيوني. عنده خاصه في الساحل وفي الجنوب، عنده برشا في الخارج ولادهم وكل ما همش يقعدوا بالسنين. يعني قال لي قص عليها الاغنيه لانه شوف نحس يعني علاش فرحه ولا باش تولي حاجه اخرى. يعني الاغنيه هذه بها هي تسمى مطرب المغتربين، كانوا الناس يسموه مطرب المغتربين
0: بهذه الاغنيه.
1: هذه الاغنيه
0: نعم
1: نعم. ثم الرحله الاخرى الهامه جدا
0: نعم.
1: بعد لبنان كانت مصر. والحقيقه في مصر يعني هو يقول مشى في زياره واحنا باش نعملوا في اشهار، لكن هذا كان كازينو اسمه أوبرج الاهرام، فيه جميع المطربين ونجوم الشرق.
0: لا مشكله، لا مشكله، بقوسين نحن لا نخدم احدا صراحه.
1: طبعا
0: نحن
1: طبعا.
0: نخدم جمهورنا ونخدم المعلومه. احيانا البعض يقول لك والله قام باش ما عندناش اشهار، نحن نتعامل صدقا مع
1: المعلومة.
0: مع هذا المصدح نتعامل بوجداننا صراحه، حتى لا يستثمر احدهم او يستغل احدهم هذه الكلمات وكذا. تفضل استاذي.
1: نعم.
0: واصل
1: في أوبرج الاهرام كان الا محمد عبد الوهاب ما يجيش
0: نعم
1: هذا يعني الفضاء الملهى الكبير. من حس الصدف ولكن من سوءها انه التقى ببليغ حمدي وكانت بجنبه زوجته.
0: علاش حسن وسوء؟ يلا وضح لنا علاش من حسن الصدف ومن سوء الصدف. حسن الصدف يعني نمشيو للسوء ساك ثم نعود للجميل.
1: من حسن الصدف انه التقى ببليغ حمدي الملحن العبقري، ومن سوءها انه ملحن لوش، لانه هو كان يقول له في الجلسه يقول لي سي كمال، يقول لي يا استاذ كمال انت صوتك حلو، انا حخلي صوتك يلعلع، لكن قال لي عمري ما لعلعت. لكن اللي كان معاه صديقه العزيز وكان يحبه برشا برشا وتاثر به حتى سي كمال هو فريد الأطرش، وحضر له اغنيه. لكن هذه سوء الصدف الحق، انه فريد الأطرش بعدها اصيب بوعكه ومرض ثم توفي. يعني هذه الحقيقه كان معاه صديق عزيز.
0: نعم.
1: ثم التقى بكرم محمود وقال له استاذ كرم انا نجحت بفضل اغنيتك. يعني كرم محمود هز اخذها لداره ضيف. ثم في دار كرم محمود التقى بكمال الطويل. وكمال الطويل هذا هو اولا ساعة ربي اعطاه حاجتين، اولا سياسي وثانيا غني، عنده عوامه السيد يعني. القى الراجل مثقف ويتكلم، قال له خليك معي، وهداله أول لحن، لأنه قال له سيبك من بليغ وحكاية بليغ.
0: نعم.
1: أهداله لحن في الليل غريب في الليل بغناوي. وكمال الطويل شو العشرة الباهية والطيبة. كان الملك حسن الثاني ما يعمل عيد العرش إلا بحضور العندليب الأصبر عبد عليه عاطف. كمال الطويل قال له أنت على سي كمال، قال له أنت ضيفنا مع عبد الحليم باش نعملوا عيد العرش في المغرب. وغنى كما هي ثم راحت تقع. كي عبد الحليم كمل الوصله تاعو، كمال رؤوف غنى قدام ملك المغرب، والحاجه اللي عجبها الملك حسن الثاني خاطر كان يحب تونس برشا وزعيم الحبيب بورقيبه، وهو احنا في عيد ميلاده ربي ان شاء الله يرحمه، هداله هديه قيمه جدا جدا. قيمه جدا جدا. ملك المغرب سي كمال لانه غنى بالتونسي، غنى بالمصري وشويه فرانكو عرب، ثم اختم بالتونسي. وثم مسؤول كبير وقت السفير جاء قال له انا كنت حسابك معناتها فرنساوي مش تونسي. يعني اخذر الناس الباهين الطيبين اللي يعرفوا حق قيمه الفنان وين يوصلوه يعني. ثم الحقيقه في حياته كامله غنى قدام الزعيم الحبيب بورقيبه اغنيه يا فاطمه في متحف الاغاني مع عبد المجيد بن جدو، وبعدها هي خساره مش مصوره صافحوا الزعيم الحبيب بورقيبه وقالهم للاذاعه قال لهم ماذا يستهلوا فيه، لانه هو كلمه بالفرنسيه.
0: أيه.
1: والزعيم يحب أيه. المثقف
0: أيه.
1: يعني كلمه أيه. بالفرنسيه. قال الشاب نعم. هذايا شاب جميل الشكل وجميل الصوت، لابد نراهنوا عليه. المهم يعني حياته كانت الحقيقه يعني ترحال فيه السرور والفرح والبهجة والولود.
0: حسب علمي أنه غنى مثلا بالإسبانية
1: طبعا،
0: غنى والترانيرة. بالفرنسية أي غنى بالفرنسية أي. ياسمينة
1: لا، ثم عنده أغنية أخرى ويتفو مادموزيل أحلى من ياسمينة. أما أحلى الغالب في مستمعين
0: أي.
1: برشا اسمه ياسمينة أحلى عنه ويتفو مادموزيل وبرشا غاني بالفرنسية.
0: لا لا لا إيه علاش أنت توا هكا ما خرجتهمش ما حطيتهم الناس.
1: لا لا حاجة باهي بالله بين
0: قوسين وضح لنا المسألة
1: أي. بحضوري اليوم نكون مسك الختام معاكم، لأنه أنا أولا نشكر وزارة الثقافة ومدبية الثقافة والتلفزة والإذاعة. الإذاعة كتلبناها على أغاني في الأربعيني، السيدة المديرة الرئيسية المدير العام هند بن عبد الغريبي أعطتنا مجموعة
0: أي.
1: في الأربعيني
0: به
1: يعني احنا نشكره، لكن هو عنده في الـ في الـ في الـ يعني نقولوا الباز في الـ في الخزينة
0: أي.
1: عنده 150 أغنية، لكن في منزله عنده 150 أخرين. طبعا احنا باش نعملوا مطلب شان السيدة المديرة العامة وهذوك بناخذوا يتخذهم الإذاعة ويعطيهم للعائلة هما الكوبي والحاجة. عنده 150 أخرين مش معروفين وأغاني جميلة
0: جدا. وعندنا في الإذاعة 150 أغنية،
1: عنده 150 حاصلين.
0: نحن يبدو لي حاليا عندنا يبدو لي عندنا قديش 10 أغنيات هكا. نعم نجمو عندنا 15 أغنية يبدو لي. إن شاء الله إن شاء الله في قادم الأيام
1: خزينة الإذاعة التونسية عنده 150 أغنية، هذا ثابت
0: واضح.
1: الحاجة الأخرى الباهية
0: نسمعوا خلينا نسمعوا

0: هو السر في ياسمينة؟ وياسمينة شنو الحكاية مع كازا بلانكا؟ يعني
1: هو عشق البنية.
0: اي
1: هو الشاعر يعني.
0: عشق ياسمينة.
1: عشق ياسمينة.
0: اي
1: يوك الطيف بتاعها شافه في كازابلانكا.
0: هو شافه في كازابلانكا.
1: كازابلانكا.
0: انا ما نعرفش شنو السر هذايا بين فما سر كبير بين اسماء الفنانين مع المغربيات. هاكا زياد برجي متزوج مغربيه، ثامر حسني متزوج مغربية، ابن كاظم الساهر تزوج مغربية. نتحدث الآن على كمال رؤوف النجاتي رحمه الله، أيضا ياسمينة مغربية وغير شنو ولا وأنت منذ قليل كنت تحدثنا على زيارته أيضا للمغرب.
1: نعم.
0: وأيضا تكريمه من طرف
1: ملك المغرب
0: حسن ثاني.
1: وسأقول لك يعني حاجة أخرى، كان صديق عزيز لزوز مطربين عبد الهادي الدكالي وعبد الهادي بن خياط. وملك المغرب وقت اللي غنى قدامه
0: أيه؟
1: قلت مع تبدا بالفرنسي.
0: أيه؟
1: بالشرقي فرنسي ثم تونسي، يعني استحسن يعني ثاني يغني بالتونسي وطني.
0: أيه؟
1: يعني السفير وقتها ما نعرف شكون السفير. أيه؟ حاضر يعني جاه وقربوا قال له معناتها هذه حاجه باهيه برشا انه فنان يحضر في عيد العرش المغرب ويغني
0: في التونسي. عيد العرش.
1: نعم.
0: بين قوسين هذه الايام احتفالات في المغرب بعيد العرش، ونحن نهنى الشعب المغربي بهذا العيد وبهذه المناسبة الكريمة، ونرجو لهم مزيدا من التقدم ومزيدا من الازدهار ومزيدا من الرخاء، ونرجو لهم الصحة والعافية، ونرجو لهم طبعا جميعا بقيادة الملك محمد السادس، نرجو لهم مزيدا من النمو ومزيد من الرخاء، وليكن المغرب حديقة غناء تستقطب إليها كل عشاقها من كل بلدان العالم. وبين قوسين أيضا هناك أحيانا طبعا نجد بعض الطيور، لا أرغب أن أقول طيور مهاجرة خارج السرب، تكتب في بعض المواقع التواصل الاجتماعي هي لا تمثل الشعب التونسي بل تمثل هم يمثلون أنفسهم، سواء بعض الإعلاميين الذين هاجموا أحيانا المغرب أو بعض الذين يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما قلنا هم قلة ولا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمثلون الشعب التونسي ولا يمثلون القيادة التونسية بقيادة طبعا رئيسنا الأستاذ قيس السعيد الذي بدوره يحترم الشعب المغربي ويحترم القيادة المغربية، ونحن نكررها في تونس، نحترم كل شعوب العالم ونحترم كل بلدان العالم ونحترم سياسات كل الدول طبعا. إذا نعود تفضل.
1: على ذكر المغرب وجلالة الملك حسن الثاني الله يرحمه.
0: أي الله يرحمه.
1: نبل أخلاقه.
0: نعم.
1: هذه الحكاية حكاها لي سي كمال رؤوف ربي يرحمه.
0: أي
1: عبد الهاب الدكالي.
0: أه.
1: مطرب الكبير.
0: أي رحمه الله. أي كالرائع.
1: مطرب مثقف وإنسان. نعم. راقي جدا يعني.
0: نعم. نعم.
1: أنا عرفته عن قرب يعني.
0: نعم.
1: هو العين مو تعشق يا سي رمز، تعشق العين
0: ما من شك في ذلك.
1: هو عشق أخت الملك أميرة.
0: أه.
1: عبد الهاب الدكالي.
0: أي
1: لكن الملك تقلق شوية.
0: أه.
1: وجاته أصداء أنه الملك تقلق مشى لباريس.
0: أه.
1: وحكاها زي كمال قال له الله غالب قلب يعشق
0: هذا عبد الوهاب الدكالي.
1: ثم شكون كان واسط خير بين الملك وبين عبد الوهاب الدكالي؟
0: أه.
1: العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. قال له يا جلال
0: اللي هو العندليب.
1: اي العندليب.
0: أي.
1: العندليب الأسمر
0: توسط
1: عيد العرش بعد ما غنى لانه كان يحبه برشا. قال يا جلاله الملك عندي رجاء برك، لا
0: أي.
1: تعطيني فلوس، رجاء وحيد.
0: اي
1: الاستاذ عبد الهاب الدكالي فنان راقي جدا.
0: أه.
1: ونعرف الاصداء اللي بلغتك.
0: أه.
1: رجاء انتهت الحكايه يعني.
0: اي
1: وهو عمل له اغنيه بعدها هي.
0: أه.
1: عفا عليه الملك.
0: أي.
1: ما لنا الا بشر.
0: أي.
1: صدقني
0: عفا عليه الملك.
1: عفا عليه.
0: انظروا انظروا اخلاق الملوك.
1: نبل الملوك.
0: نعم.
1: نعم.
0: اخلاق الملوك راقيه جدا ونبيله، وهنا العفو عند المقدر. هذه هذه هذه قوة ما قبلها وما بعدها، قوة عندما نتحدث عن القيادة الرشيدة. جميل جدا ما تتفضل به. نسمعه.
1: تفضل.
0: قلبنا ضر
2: ما انا الا بشر عندي قلب ونظر انت كلك خطر.

0: راضي بالقسمة. نعم رحم الله طبعا
1: هم رحموا فرد سنة شوف ربي سبحانه.
0: اي رحم الله الفنان ايضا عبد الوهاب الدوكالي مازال كي غادرنا
1: في شهر مي
0: نعم يعني وهو صديق أيضا الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي الذي نتحدث عنه هذا
1: صديق عبد الستار النجاتي لأنه من عز والله بين قوسين يا سي رمزي لأنه هو جبته ضيف التلفزيون التونسي وأنا رافقته كصحفي
0: يعني نتحدث هنا ليس عن كمال رؤوف النجاتي بل عن عبد الوهاب الدوكالي. نعم
1: وبعد يعني قال لي أنت هزيت البرشة أماكن وكنت حسيت يعني رفيق عزيز هذا مفتاح شقة تأتي متى
0: متى شئت إلى المغرب اتفضل
1: دار البيضة
0: بقوسين.
1: لكن أنا بمشي شخصارة
0: بعض المغاربة ممن تواصلت معهم وزيارتي كانت سنة 2018 أيضا للمغرب تفاجأ صراحة بالكرم المغربي، تفاجأ بالآداب المغربية، تفاجأ بهذه الرفعة وهذه الأخلاق وهذه الدسامة التعبيرية على مستوى السخاء والكرم. وصراحة الجميع يرحب بالتونسي، لا أعلم هذه العلاقة علاقة قوية برشا بين المغاربة والتوانسة، خاصة نتحدث هنا كما قلت لك على مستوى الحب. ودائما ثم حوارات باطنية، ثم توليفة ما نعرفش شنو سرها. سي عبد الستار
1: كما قلت لك هما الشعبين لأن هما عاشوا تقريب الكفاح نفسه الاستعمار وكذا والعلاقة الحقيقة من الجد محمد الخامس إلى الحسن الثاني والزعيم الحبيب بورقيبة. وتعرف احنا كتعرض تونس للغدر ملك المغرب
0: هذا تحدث على قفصة
1: سنة 80 قفصة ملك المغرب وقت اتصل به زعيم الحبيب بورقيبة قال له انت كتبع مو بير اللي عندي معناتها الطائرات بتاعي كلها على ذمتك
0: لا تحزن انا تحت امرك
1: مو بير
0: هذا الملك محمد الحسن الثاني نعم
1: موجودة بصوت الزعيم يعني
0: على الزعيم بورقيبة قال له ما تحزنش الطائرات نتاعي كلها تحت امرك انا بكلي تحت امرك
1: لا
0: وما ننسى ايضا في الكورونا حتى نعطي كل ذي حق حقه الملك محمد السادس ايضا ارسل ايضا مستشفى وتم نصب هذا المستشفى حاضر في ولاية منوبة اثناء الكورونا من اجل التونسيين يحسب لهم ذلك. وطبعا نحن ايضا في كل مناسبه الشعب التونسي الاستاذ قيس سعيد طبعا جاهز دائما وحاضر من اجل ايضا من اجل المغاربه نعم في كل المواقف
1: طبعا.
0: نعم
1: وحاجه اخرى نخلو بها الملك حسن محمد السادس
0: اي
1: أنت تعرف سنة 2013 وكيفاش كان تونس لكن جاء وتجول بحرية في شارع محمد الخامس اللي وجده
0: شنو بحرية في شارع محمد الخامس وفي شارع الحبيب بورقيبة ما هو أنا ذاك
1: الجد
0: لا هي الرسالة كانت هذه باش نختموا بها هي كانت بالفعل رسالة ثمينة
1: وفي الأسواق وكان الناس
0: هو شنو قال هو الوقت هذاك معناها قال جولتي هذه وبدون حرس وأنا هنا مؤمن بالشعب التونسي يعني مؤمن بالشعب التونسي هناك أمان في تونس رسالة لكل العالم واضح. نعود وهنا قوس افتحناه ولكن ما أجمل ذلك ونحن نتحدث طبعا عن هذه العلاقة علاقة كمال رؤوف النجاتي الفنان التونسي سواء بالقيادة المغربية أو أيضا
1: بالفنان صديقه
0: عبد الوهاب الدوكالي وأيضا عبد الهادي بالخياط أيضا نعم
1: كرم كبير
0: نواصله
1: ثم يعني من مصر كما قلنا والأغاني يعني وكان صديق لطه ناجي عمله عنده أغنية حلوة برشا تليغراف الغرار وأجيلك من هنا أجيلك من هنا أخذها محمد العزبي عجبته يعني ثم المحطة الباهية برشا اللي هو جاء وذي قد يعتز بها برشا دكتور رمزي وقت التلفزة التونسية انطلقت في 31 مايو 1966 كثم بث تجريبي
0: نعم
1: أول منوعة تلفزية كانت في وجه سي كمال لأنه وجه جميل وكذا وجاب معه رضا القلعي عازف الكمان اللي قال ديما يقولوا عارفي والراقصة يا صابرينا، ويقول لي الديكور، ديكور شريناه بفلوسنا. شوف الناس معناتها المهم تنجح العملية يعني. وأخرج المنوعة رشيد فرشيو
0: كذلك سنة 66.
1: نعم. يعني كان تقريب وظل يعتز بها إلى يوم توفي.
0: نعم. بقوسين هو قدم عددا كبيرا من العروض في لبنان، في مصر، في المغرب، في ليبيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر طبعا، في باريس. نعم نعم. إذن
1: يعني لكن يعني الشهرة والمجد هذاك، وكانت عنده فرقة في سيرابزي في السبعينات فيها 30 عازف أو 35 عازف، أكبر فرقة عنده هو. وكي جاي يغني جاب لون آخر فرانكو أراب الحقيقة من لون ما قبلوش، لكن من بعد يعني مطرب يعني في السبعينات كان يعني شكون يجيب كمان راو معناتها شكون يجيب في عرسه أو في تهور ولده أو في فرح بنته كمان راو يعني كان بالحق مطرب عالمي، صوت جميل وشكل جميل وحضور يعني، وفرقة قلت لك فيها 30-35 عازف يعني كان. ثم يعني ما نقولش أصيب بانتكاسة لأنه تعرف البشر هو احنا كنا بشر يعني، يجي فترة مش يتزوج
0: واضح
1: ويبني أسرة، والإنسان كي يبني أسرة يولي قل نشاطه شوية يعني هو من الثمانينات قل حضوره شوية وهنا باش نوصل لك أنا كاش تعرفت عليه.
0: نعم.
1: خاطر لولا كمان رؤوف النقاتي أنا ما كنتش نكون صحافي. أنا تعرفت عليه يعني مشيت باش لأن أنا عاطل على العمل. عاطل على العمل. مشيت يعني باش هو يتوسط لي في خدمة. قال لي أنا عاطل على العمل كيفك. إذا الحقيقة و الأغنية اللي عاد بها واللي نجح بها
0: ولكن بعدها خدمك حتى نعطي الرجل حقه، قال لك أنا عاطل كيفك ولكن بعدها طبعا كان معك قلبا وقالبا
1: فعلا. لا ما فيش نقاش يعني أخذني من يدي وقال سي صالح شغام رئيس تعليم مجلس الإذاعة هذا خذه معك مصحح واستهل فيه نبتة تثمر.
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله,
1: الحمد لله.
0: وأنت من معدن نفيس اليوم أنت تكتب عنه وتتحدث عنه يحسب لك كل هذا الوفاء
1: نعم بدون حسابات يعني الحقيقة لأنه إنسان عم معك الباهي وظل سي رمزي يتابعني إلى آخر حتى تزوجت جبت صغيرات دينا معي يعني
0: يفضل لك سي رمزي بلا ربي يفضل لك الزوجة والأبناء يتفضل لك الكلمة تفضل لا واصل واصل
1: تمشي إنسان لا تعرفه ولا يعرفك معنا من العائلة يعطي إنسان يعطيك داره يقول لك اسكن فيها ويعطيك فلوس يقول لك ابدا به ويقعد حتى المسؤولين اللي هنا يقول لهم بلاي استهلاوا فيه راهو معناتها راهو كذا يعني كل انسان يعمل نبته ويقعد يقعد يقعد فيها حتى تكبر.
0: نعم.
1: هذا انا يعني قعدت مدير لي بي لان هذاك طبيعتي انا اصلي هكا انسان يعمل معي البيه من راهو كبل به
0: طبعا طبعا
1: عمل معي الخير نعم مع الخير طبعاً. يعني هذا هو سي كمان قلت لك باش نختم لك انا بطرفه
0: طبعا
1: اغنيه احنا بلادك يا تونس
0: هي.
1: يا سيدي انا وقتها ليه معاه شويه في المكتب بتاعه قال لي انا 60 دينار خلص بيهم الضوء نلقى زبير اللقاني ولحن تاع الاغنيه هذه قال لي عندي اغنيه نحب نعطيها لسي كمال انا قاري اداب سمعتها احنا الذي كتوس نحب كنتيع قديمه غالي ترابك ما يهونش وشكون يهون مينا اعطيته العربون هذاك 60 دينار
0: هكا
1: اي كي جا سي كمال قال لي خلصت الضوء كانوا قبل يقصوا نحكيك في التسعينات
0: اي
1: قلت له قال لي نعم يا اخي انت وليت مستشاري موسيقي
0: ايش قلت له؟ قلت له راني
1: قلت له اعطيتك عربون في الاغنيه بتاع الاغنيه هذه احنا اللي كنت قال لي خليت مستشاري الخاص وري مزيكا
0: انت العربون انت
1: اي مش خلص به الضوء اعطيته عربون سي زبير اللقاني
0: هكا
1: خلفنا احنا شويه
0: اي
1: هبت هو يلقى زبير
0: اي
1: قال له سي زبير الاغنيه هاي موجوده عم ستار اعطاني 60 دينار هاو بتاعك اسمعها كان ما عجبتكش خذهم كسمعها قالوا قداش عطاك عبد الصدق قال 60 قالوا 60 اخرين
0: يعطيه الصحة
1: انطلقت وعاد كمان رؤوف النقاتي يا احلى ولاد كيتوس
0: نعم
1: بصدق
0: نسمعوا

0: تونس تونس واحنا ولادك يا تونس رائعة. نعم تفضل. إذن ماذا يمكن القول عن هذه القامة الفنية وعن هذا الرجل الغيور على تونس وهذا الرجل الذي أيضا مثل تونس بقوسين؟ راهو الفنان الفنان راهو راهو دبلوماسي، الفنان راهو سفير، الفنان أينما حضر مثل تونس. هذه رسالة نقولها لكل فنانين. تفضل.
1: بالمناسبة دكتور رمزي أي. حبيت كانت الحقيقة أربعينية مثل ما أردناها عائلة النقاتي
0: أي.
1: أمسية للمرح والشهادات يعني الحقيقة نحب نشكر التلفزة التونسية اللي كلفت التطوير
0: أولا نشكر
1: وخاصة اللي هي وزارة الثقافة واللي كلفت التلفزة كلفت
0: نعم.
1: البحري أي. والناس اللي أعطوا فيه شهادات
0: أي بالله بالله خليني نقول لك رغم الناس اللي كلها مذومة مع احترامي لهم التلفزة وغير التلفزة راه واجب هذا وكهو نحيوكم الناس الكل. تفضل الله يميسيلش.
1: إذن لا ثم ناس قالوا فيه شهادات
0: أي.
1: يعني اللي حضروا شعراء اللي حضروا نعم. شعراء وفنانين وصحفيين وإعلاميين وأصدقاء الفقيد يعني كانت أمسية رائعة جدا والله ثم شكون جامل مهدية من وزارته وبني خلاد يعني هذو من ناس جاو
0: نعم.
1: باش حضروا في الأربعينية وقالوا فيه كلام حلو برشا نعم. يعني احنا لابد نشكرهم يعني هذا نعم. اقل واجب سي
0: اقل حاجه أقل واجب. نعم أقل. بقوسين نحن نشكركم انتم اديتم هذا الواجب ونحن نشكركم جميعا من القلب الى القلب. بين قوسين منذ قليل انت ذكرت لي حتى الاغاني نحن هنا في المؤسسه باذن الله تعالى طبعا هناك عمل من اجل توفير الاغاني وعندنا عدد كبير من الأغاني لمحمد جاموسي وعندنا عدد كبير من الأغاني زهيرة سالم يقولوا لي أكثر من 300 أغنية صفوة سيدة نعمة سلاف عدد كبير ولابد من توفير هذه الأغاني على الأقل للعودة لها. نعم بإذن الله تعالى هذا هناك عمل على ذلك وبإذن الله تعالى إن شاء الله أيضا تتوفر المزيد من الأغاني هكا ربما المستمع ينتشي بذلك. حبيت نشكرك شكر خاص لأنك في كل مرة تقدم الإضافات صراحة النوعية حول هذه الشخصيات الفنية سي عبد الستار.
1: والله لا شكر على واجب. أنا كلما تدعوني إذاعة تونس الثقافية إلا وأكون موجود يعني للإضافة لتقديم ما يضيف لأنه إحنا لا نقدم هراء أو أي كلام
0: نعم.
1: نحن نتحدث عن شخصيات أثرت
0: نعم.
1: أثرت الخزينة الإذاعية وأثرت المدونة الثقافية أدبا وشعرا وتمثيلا ومسرحا وكل شيء.
0: الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار النقاتي شكرا جزيلا لأنك أضفت لنا الكثير. شكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاح خاصة هذه الأربعينية وكل دائما من يؤدي واجبه. الشكر الجزيل. رحلتنا متواصلة لكن قبل أن نختم حوله لابد أيضا أن نقدم هذه الأغنية التي أمررها باستمرار لأنها تعجبني. هي نغمة جلاصية وبما أنه هو صحيح مولود في تونس ولكنه هو قروي ابن القيروان الأبية ابن القيروان الرائعة الجميلة ابن عاصمة الأغالبة ابن الجمال وغنى هو يبدو الأغنية هذه جلاصية
1: هو قد هي الأغنية اسمها شبت عيني يا فاطمة
0: أي
1: غناها قدام زعيم الحبيب بورقيبة في برنامج بث
0: حفلة نعم
1: اللي كان
0: نعم
1: يعد فيه حب جد
0: نعم
1: جد
0: نعم
1: هو قال أغنية جلاسية
0: أي هو قال جلاسية قال نغمة جلاسية
1: وأبدع فيها سي كمان
0: أي ما اللي يعنيني جلاسية هذا اللي يعنيني خليني بالبقية
1: هما سمي قوسين سيرة قال النقاتي كل من حجم العيون كل في ناحيين كل
0: جلاس
1: كلهم جلاس
0: تحيينا كل أهلنا وكل عائلاتنا في جلاس.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بكم. كتاب اليوم عنوانه Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام. وهذا الكتاب لإدوارد إي كورتيس الذي قدمنا له في الحصة السابقة كتابا مماثلا تقريبا. وللتذكير، إدوارد كورتيس هو باحث متخصص في تاريخ الأمريكيين السود والمسلمين والعرب، ولديه حديث عما يسمى بالإسلام الهامشي، وهو الإسلام الذي يوجد في آسيا وفي الأمريكيتين. في هذا الكتاب حديث عن الأسماء التي تشكل فهمنا للأشياء وتمثلها، فمثلا يتحدث الكتاب عن كثير من التجارب التي تعرف باسم المجتمع العالمي للإسلام في الغرب. وهذا المصطلح الجديد هو يؤذن بأن هنالك مجتمعا يجاوز محليته ويجاوز أمميته الضيقة التي نشر الإسلام فيها، لأنه ينتشر خارج الأراضي التقليدية أو السنية التي نشر فيها الإسلام. ينقل هذا الكتاب بالحديث عن طائفات دينية، وفيها حديث عن تهديد للأمن القومي، لأن بالنسبة إليه العقيدة يمكن أن تمثل عناصر توحيد ديني، ولكن أيضا يمكن أن تكون عناصر توحيد سياسي. وبالاعتماد على مقابلات وملاحظات ميدانية وفي المعابد ومذكرات وسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، في هذا الكتاب حديث عن بعض المعتقدات التي فيها تركيز على ما يسمى بالإله الروحي، ومناقشة لحياة ما بعد الموت، وحديث عن الذين ينتظرون حياة أفضل في العالم الآخر، وكيف أنه يجب عليهم العمل بجد من أجل الخلاص من هذه الحياة. هذه الثقافة، ثقافة الهروب من الثقافة الأمريكية البيضاء بين ظفرين التي يقول كتاب إنها فاسدة ومفرطة في الشره، هي التي تؤسس لما يسمى الإنسان الأصلي وإفقاره. وهي باحثة عن الخروج من ما يسمى بسموم الجنوب الريفي اليومية، مثل الأكل، لحم الخنزير والخبز الذري والتبغ، وكلها أصبحت محظورة تماما في هذه المعتقدات الجديدة. تتتبع بعض فصول الكتاب تطور طقوس أمة الإسلام وعقيدتها وأنظمة المحرمات والأنضباط في سياق تاريخ الدين الإفريقي الأمريكي.

0: الإسلامية تناسب مع ظروفهم التاريخية. هناك حديث عن بديل ديني، وهو بديل لما يسمى أفيون المسيحية الأمريكية والجاذبية التي كان لها لدى الأمريكيين من أصل إفريقي. وهناك حديث عن ردود فعل المسلمين تجاه لاهوت أمة الإسلام وممارساتها، وكيف فهم المسلمون المثقفون خاصة بعض الحركات الجديدة الخارجة عن هذا الأفيون القديم. في الكتاب أيضا حديث عن تطور السرديات التاريخية التي تربط الإسلام أو أمة الإسلام بماضي الإنسان الأسود وحاضره ومستقبله في أمريكا الشمالية. بشكل عام فإن كتاب Black Muslim Religion عمل يحاول أن يكون إنسانيا، يخرج عن بوتقة الانتماءات العرقية ولكنه يقع فيها أحيانا، وخارج هذه الأممية التي يكون فيها الدين الواحد المسيطر أو المهيمن إلى دين كوني، وإن كان يطرح الدين الإسلامي بديلا، ويبين كيف أنه يمكن من المفيد أن يدرس تنوع للممارسة الدينية الإسلامية، فهو تنوع داخل الأحادية. قدمنا لكم كتاب Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام، مع تحية توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. الصالون الثقافي.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحية متجددة لكم وفي انا تحية لكل من التحق وبقي وفيا دائما لموجات ملكة الاذاعات اذاعة تونس الثقافية. نسعد دائما بكم مستمعينا الافاضل، انتم الان كنتم تستمعون طبعا لهذه الفنانة، هذه المطربة اللبنانية لمحالة. التقديم صعب جدا عندما نتحدث عنها مباشرة، نذهب الى الجمال فنقول الجمال في كل تجلياته، ولا يوجد أروع من ذلك لمحالها. الله جميل يحب الجمال، وعندما يجتمع جمال المظهر، الجمال الخلقي والجمال الخلقي، عندما نتحدث عن جمال الروح، عندما نتحدث عن جمال التواصل، جمال التعامل، جمال أيضا التفاعل مع الآخر، عندما نتحدث عن الاتصال الراقي جدا، وعندما تتفاعل فنانة مع إذاعة تونس الثقافية بأدب وبأخلاق، فهذا يسعدنا دائما. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة نقولها لضيفتنا هذا المساء، الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، معنا في هذا المباشر. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، مساء الخير، مساء على كل جمهور بتونس. شو هالمقدمة الرائعة، يعني خجلتني، شكرا على الكلام الحلو.
0: العفو العفو، نحن لم نقل شيئا أمام ما قدمته، ونحن نتابع هذه الأعمال ونتابع أيضا عشقك لتونس وحبك لتونس ابتداء من التسعينيات لمحالة، ونستحضر سهر سهر، ونستحضر البدايات لمحالة، وحضورك مع الراحل نجيب الخطاب رحمه رب العالمين، وكيف أيضا أثثت باقة من الحفلات ومن المهرجانات وعشق الجمهور التونسي للفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني.
1: تسلم تسلم دكتور رمزي. يعني أنا وجمهور التونسي، لأنه أنا بالبدايات، يعني أنا أولى حفلاتي كانت عم بعملها بتونس، كان إلي مشي سيموا يعني، واختاروني لليوم اللبناني إني وقف على ركش مسرح كارتاج. فكنت يعني 18 يعني، فبلش العشق أنا وتونس ومع جمهور التونس من 18 سنة، يعني لما كان عمري 18 سنة. وبالفعل كل هالثلاثين سنة اللي قطعوا بالفن، أو أكتر يمكن 33-34، ولا مرة رحت على تونس، إن كان مهرجان أو إن كان حفلة رأس السنة أو كان عيد الحب أو إن كان أعراس أو إن كان مقابلات، إلا كل الحب والنجاح بكل هالمشوار. ودايما دايما دايما بقولوا لي ليش بحبوك هالقد بتونس، بقول لهم لانه انا بحبهم برشا برشا برشا، وعارفين اني بحبهم هالقد، مشان هيك بحبوني.
0: نعم، هو الحب متبادل، تاكدي من مساله. هذا هو العالم، هذه هي الدنيا. من يحترم يحترم، ومن يحب يحب. صح. ايضا انت تحبين تونس وتحبين الجمهور التونسي. صح. والمساله متبادله، الجمهور التونسي ايضا يتساءل. هنا حالة عدد من الفنانين سألنا عنهم المستمع في كل مرة، هناك أسئلة، وعندما يسألون أيضا عن غيابك نوعا ما، ربما حضور موجود في الشرق، ولكن في تونس الحضور محتشم نوعا ما، إذن أسباب هذا الغياب بين ضفرين.
1: خليني لك دكتور رمزي، بتعرف أنه أنا يعني الصيفية اللي قطعت واللي قطعت جيت على تونس وعملت أعراس وكذا، يمكن. نعم. عن المهرجانات صار لي فترة.
0: نعم. نعم.
1: بس ما ننسى انه معلش غيري إلهم 15 سنة و 12 سنة هلأ لا راحوا، انا يعني كل سنة بتونس ان كان عرس او ان.
0: نعم.
1: كان نوفلان او ان كان كذا.
0: نعم.
1: فيمكن ضمن المهرجانات حقك مزبوط انا معك، بس كمان في ظروف ايام يعني قطعنا نحن كلنا بظروف مع بعضنا صح؟
0: نعم.
1: يعني بس إن شاء الله لاني البروشان رح كون موجودة بأكثر بمهرجان بإذن الله.
0: نعم، لأن الأعراس تبقى مسائل خاصة وعائلية، وكذلك
1: أكيد.
0: الحفلات في الفنادق أيضا نوعا ما خاصة وجمهور
1: صح.
0: معين، ولكن الجمهور يسأل. هذه الصائفة حضر عدد من الفنانين، نتحدث خاصة من جيل، نتحدث عمن ظهروا جيل الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، ونتحدث عن التسعينيات، حضروا في عدد من المهرجانات في تونس، والتساؤل عنك وعن عدد آخر من الفنانين، لكن كانت إجاباتنا
1: رجعت
0: نعم.
1: هو لازم شوي نوعه، يعني معلش يعني سنة بتجي باسكال، بعد سنة بتجي
0: نعم.
1: فلانة، بعد سنة بتجي فلانة، حلو التنويع
0: نعم.
1: حلو الجمهور يشوف الكل، يتذوق الفن الكل، يسمع للكل ويشتاق له، هيك لما يشتاق له أكثر بيكون كمان في حماس أكثر.
0: قوية.
1: بالعكس أنا بلاقي إنه إيه إنه حلو، لازم يعني يتنوع بكل شيء، كل مرة يسمعوا حدا ويشوفوا حدا وكذا، بس إنه لو ما كنت موجودة أنا موجودة بقلوبهم، موجودة يعني كمية الشعب التونسي أو الجمهور التونسي عندي أنا على الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام ما بتتخيل. يعني أنا كأني موجودة بتونس، ف معليش إذا سنة أو سنتين ثلاثة ما كانت مش مشكلة، يعني المهم أنا بقلوبهم على طول.
0: نعم، ولا محالة. وهذه السياسة منك هي سياسة عميقة، زر غبا تزدد حبا.
1: أكيد
0: نعم
1: أكيد، لأنه كثرة الشيء تفقد قيمته شوي، تبعد بيصير في اشتياق، بيصير في هيك في نطرة، في شو جايب جديد وشو عاملة.
0: نعم، لا محالة. تأكدي من مسألة، حتى وإن حضرت سنويا في المهرجانات الجمهور التونسي يحبك، ولا تخشي، لا لا لا تستعملي أو لا تستثمري هذا الشعار زر غبا تزداد حبا مع الجمهور التونسي، جمهورك في تونس يحبك. أردت أن أيضا أردت أن أتحدث عن مسألة، منذ قليل أنا قلت في البداية الجمال، جمال أيضا وعظمة عندما نحمل قلوبا واسعة، قلوبا تحب الآخرين. وهنا انظر أيها المستمع، الفنانة اللبنانية هذا المساء باسكال مشعلاني تقول لك لا مشكلة، هذه الصائفة أحضر، الصائفة الموالية التي تليها، كل فنان مرحب به، وهنا السخاء، هنا الكرم، هنا أيضا ثمة معاني عظيمة. هذا هو الفنان، لابد أن يكون عظيما بقيمه الفنانة باسكال.
1: إنه أكيد يعني ما بدي يكون يعني يعني بدي يكون فنان ذكي، ما بدي يكون أناني، ما بدي يكون يغار، بدي يكون عارف شو عنده، حب عامل قيمة له. أنت قلت كلمة بالأول كتير مهمة، الاحترام هو أحلى شيء بالحياة، تحترمني بحترمك، ففي احترام بينه وبينه. فحلو حلو يعني الواحد شوي غيب يرجع بإشياء، يطلب إشياء، يعني أنا بالعكس بلاقيه حلو حلو. بعدنا بدي أقول لك شغلة كمان على الحوار اللي عم نقوله، اللي بيجي على تونس وبيغني قدام الجمهور التونسي، أنت من زمان أنا ورح دني أولى، ما لح ينسى هذا الجمهور بحياته، لأنه هيدا الجمهور المثقف اللي بحب الفن، اللي بيستقبله أحلى استقبال، اللي ما بيخليه يغني. يعني أنت بتونس أنت على الركح عم بتغني، هنا عم بيغنوا، قدي بيكبر قلبه للفنان. النهار اللي بينجح، أنا دايما بقول النهار اللي بينجح فنان بتونس وبلبنان وبمصر، بهالثلاث بلدان نجح وين ما كان. فجمهور جدا ذويق وجدا حبوب وجدا طيب، يعني رائع، بيحترم الفنان، بيجي على الوقت، بيعطيه كل الوقت، بيغني معه. متعة انه انا لما اوقف وغني قدام الجمهور التونسي.
0: نعم، والجمهور ايضا يستمتع جدا عندما تحضرين طبعا وتقدمين هذه الاغاني المختلفة. سنعود بعد قليل للجديد، ولكن اردت ان اعود معك للبدايات في تونس، ومجيئك الاول وحضورك الاول وزيارة الزيارة الاولى لتونس. ماذا تستحضرين؟ ماذا بقي في ذهنك عن هذه الزيارة؟
1: بتصدق انه انا دايما كل ما بيجي على تونس بتذكر اول زيارة. شيء غريب لانه اول زيارتي كانت تعرف كان لو جو كرو لو 90 91، يعني بدايتي كان قلت يعني 6 موا هيك شيء. وبتعرف كان هالفترة حرب لبنان، حرب كتير قوية. فلما كنا نجي على تونس وبالفعل من اولى مجياتي يعني دغري فتت المهرجانات، دغري حفلات، دغري عملت اول البوم سهر سهر بمصر لانه كان لبنان في حرب، نجحت وصل النسيان، عملي وصل النسيان غران سكسي البوم سهر سهر، رجعت اجي يعني انا كل مهرجانات تونس جيتها من بنزرت لتبركه للمهديه لكلهم نسوسه حمامات يعني وين ما في مطرح مش رايحه. فكل مره بيجي انا ونازل بالسيارة على تونس بقول يا الله بتذكر كيف كنت صغيره، بتذكر ذكرياتي كيف كنت اوقف على المسرح، كيف كنت غني بحب يعني، وكانت الوالده معي دائما وخيي، فكنت هيك عندي ذكريات حلوه بتذكر اشياء كثير مهضومه. مثلا لما نجيب الخطاب كيف لما اطلع على الهواء اول مره يكون خيفني اللي لا كذا، يعني في ذكريات كثير حلوه.
0: أي به، المهم هناك ذكريات رائعة ورائقة عن تونس، وأنت ذكرت لنا باقة من المهرجانات أو من المدن. تفضل.
1: حتى يعني بتذكر في كمان منطقة اسمها بوغرنين إذا ما نغلطاني.
0: طبعا، وعندنا مهرجان بوغرنين طبعا. أي
1: يعني كتير كتير قصص بارمتها كلها. وجربها وكمان ما ننسى انه انا بمشواري قدام غنيتين حلوين، يعني اكيد انا لما بغني تونسي ما رح اكون كمان عندي يعني مش رح اكون 100% هيدا، بس لما غنيت انا حبيت وعملت جران سكسي، وهديك السنه لما قلت ما حبيتش وعملتها بتوزيع جديد، فهيدا بس هيك لقلهم ميرسي. عم بعمله هيك انكادو انه انا بحبكم كثير وهيدا المغنى تبعولي بطريقتي غنيته يعني.
0: نعم نعم، إلى محلها باقة من الأغاني التي قدمتها، سهر سهر، نظرة عيونك، قلبك قاسي لما بشوفك، أي قلبك قاسي، نعم لما بشوفك،
1: نعم لك أنا بحبك، أنا بحبك،
0: نور الشمس،
1: خيالة نور الشمس،
0: نعم
1: كتار أدمنتك، حبي مش حكي، وبعدين صاروا سينجل سينجل كتار اللي هنا قطعوا على بيروت وكتير إشياء.
0: نعم نعم، نذكر طبعا بأنك في الفترة الأخيرة أيضا أمضيت باقة أخرى، باقة جديدة من الأغاني، وربما شد انتباهنا وشدت انتباهنا أغنية كيفك اليوم أيضا. هناك الجديد الجديد بخاف أعشقك يبدو لي أيضا، هذه أغاني جديدة.
1: ايه ليك هلا اللي إلى بس انسومن اللي هي كيفك اليوم، انت كيفك اليوم؟
0: من سالك هذا السؤال؟ اسمع
1: كيفك اليوم.
0: نعم، ابقي معنا ابقي معنا.

0: اهلا ومرحبا، نوصل رحلتنا مستمعينا الافاضل، انتم في الاستماع لملكة الاذاعه اذاعه تونس الثقافيه، وانتم الان معنا ونحن نستضيف الفنانه اللبنانيه باسكال مشعلاني من جديد. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا ومرحبا، كيفك اليوم؟ كيفك اليوم؟
1: منيحة.
0: يبدو هذا السؤال العادي يوميا، يبدو لي أن هناك يومي. أيضا بعض المقربين جدا من يسألك كيفك اليوم. حكاية كيفك اليوم؟
1: حكايتها كتير مهضومة. أول شيء خلينا نقول اللحن لمنحة أبو شديد، زوجي، والكلام لمايك صافي. إجا ملحم زوجي من البيت وقال له ابني كيفك اليوم؟ مثل كل يوم يعني، كيفك اليوم؟ ضحكت أنا، قلت له كيفك حبيبي اليوم؟ قال لي منيح، وأنت كيفك؟ قلت له منيحة. قلت له ليك لي ما بتعمل لي إياها غني كيفك حبيبي اليوم؟ صار يضحك لأنه أنا دايما بعطيه كلام بيلحنون. قال لي والله مهضوم الكلمة. قلت له إيه؟ بعد يوم بيجي بيقول لي كيفك حبيبي اليوم؟ لمين أنا مشتاقة؟ قلت له عم تمزح؟ قال لي ايه، بلشنا نكتبها عم نعملها. وبالفعل يعني دوترو اجور بلش يشتغل مع الشاعر، وطلعت كتير انا بحبها للغنية، وعملي جرانشي كتير عنا بلبنان وحبينا كتير الناس، لانه الكل بيقول للتاني كيفك اليوم، كيفك حبيبي، لمين انا مشتاقة، قلبي بعده ناطر هون مطرح ما كنا نتلاقى، كيفك انت باي كون، يعني انت باي كون خبرني. يعني فيها كلام حلو كتير منقوله كل يوم، فيها غرام، وحبيت أنا بهالغنية أني أزرع الحب والفرح والبهجة، لأنه نحن بأوضاع كتير هيك، عارف كيف كنا بلبنان، الحروب وقصص، فحبيت هيك أرجع كامباك بغنية رقص وحب وغرام، وحبيت أقدمها بالكليب كمان مثل ما تعودوا علي الناس بلما بشوفك شو عملت لك، أنا نشفت لي دمي هالهضامي، يعني أنا البطلة بالكليب، بس أنا عم برقص وعم بعمل جو تتكون رابيلا باسكال القديمة.
0: نعم نعم، هنا محل نحن تابعنا ذلك، ولكن شدتنا الأغنية بالفعل هي لقيت نجاح كبير، ونحن نتفاعل لأن هذا السؤال يطرحه أساسا الحبيب، يطرحه الابن، يطرحه القريب جدا، مبروك. الصاحب الذي تربطنا به علاقة جد جد جد قوية ومتينة، ويوميا يطرح كيفك اليوم، كيف هي أحوالك، يعني نعم نعم رائعة جدا.
1: حتى بتقول له كيفك انت باي كون، يعني انت باي منطقه، بتونس، نعم، بباريس، بامريكا.
0: نعم نعم، رائع. ايضا الاغنيه ايضا الثانيه ما يعني بخاف
1: قبل كيفك اليوم. بخاف عشقك،
0: اقبلها بخاف عشقك،
1: عندك كمان بخاف عشقك، عملت جران جران سكسي، بس الا شيء تقريبا شي 3 سنين 4 سنين. بخاف عشقك كل البواتيت دوني يعني لعبوها بشكل مش طبيعي، عملت جران سكسي لانه ريتم اوريجينال. بخاف عشقك وبخاف غيري عشقك، يعني هي بتخاف تعشقه وبتخاف غيره، حدا غيره يعشقه، فكان كلام كتير اوريجينال، التوزيع كان كتير مودرن. وبهالثلاث سنين كتير قدمت سينجل، انا قدمت هديك السنة قدمنا ما حبيتش لما عملت له ريميكس، قبل استنى قدمت أدمنتك، كمان عملت نجاح كتير أدمنتك، قدمت ما بعرف إذا سمعت على بيروت، إجت الصيفية ويلا ننزل على بيروت، كانت هدية مني لبيروت اللي عملت نجاح وأخذت عليها عدة جوائز. فكان كتير في سينجل بهال 3 سنين. شو كمان كان في كتير سنة راحت وسنة جاي وجاي أحلى وأحلى يعني، بس هلا البيبي الصغيرة اللي هي كيفك اليوم.
0: نعم، هو طبعا هي كيفك اليوم هي آخر، يبدو لي آخر أغانيك، وهي الآن نعم، وهي الآن تجد صدى كبير وتفاعل كبير لدى الجمهور، خاصة نتحدثنا في الشرق، نحن الآن بصدد بثها في الفترة الأخيرة في إذاعاتنا
1: الحمد لله.
0: نعم نعم،
1: اللي دكتور امري صوتك حلو انت،
0: هو ليس أحلى من صوتك.
1: لا يعني، يعني جربت تغني شي مرة؟
0: بدايتي لما سألتني ذلك؟ لأنه أنا أول مرة، هذا باش نقوله، أول مرة واحد يطرح لي هذا السؤال، وأنا أعلن ذلك أول مرة، لأني أول مرة حضرت فيها في الإذاعة، حضرت أمثل المعهد متاعي، معهد ابن الهيثم بباجة آنذاك، حضرت لتمثيله في الغناء. علاش سألتني السؤال هذا؟ والله أول مرة.
1: لأنه حسيت بصوتك إنه في كنت بتغني أو فيك في مغنى أو صوتك حلو بالمغنى، لأنه بيكون صوته كمان بالإلقاء بيكون صوته حلو بالمغنى، ما في إحساس إلا إنك صوتك حلو هيك
0: ولا محل.
1: جربت ظبطت معك.
0: ليس أجمل من صوتك. وأنت صراحة قوة الفنان سيدتي في البساطة وفي الأدب وفي الأخلاق، وأنت
1: صح،
0: جمعت كل ذلك، هذا يحسب لك، فضلا عن ذلك تقدمين لنا كيفك اليوم وتسألين الجمهور كيفك اليوم. نعم،
1: يعني الحمد لله انا عم بكون سعيده كل ما عم بقدم شيء، مثل ما هذيك السنه قدمتك، مثل يعني كل غنيه عم بتكون فيها نجاح. وهلا بعد عنا تقريبا يعني 25 اوت او بفان اوت رح تنزل غنيه اللي هي اول اغنيه لإلي عملتها تجديد، اللي هي اكبر نساء، يعني وصفه للنسيان، يعني اللي هو اللي بالبوم سهر طهر عاملين لها ريميكس هالغنيه اللي هي انشهرت فيها بتونس انا وحبوها كثير بكل السعودية وين ما كان. فعملنا ريميكس كتير اوريجينال وعم نصورها كتير اوريجينال، رح تنزل كمان هلأ بفاوت ان الله رب.
0: نعم، رغم الادمان اكبر نساي، رغم اني ادمنتك.
1: اي بصير ادمنتك.
0: نعم،
1: واكيد الالبوم اللي هو جاهز لشي تقريبا 10 اغاني، في كلاسيك لبناني مصري، في فرانكو عرب، عاملي فرنش مع فرانكو عرب، عاملي ستايلات كتير مختلفة بالألبوم، رح يكون يعني ممكن بشهر 10 بإذن الله.
0: نعم، طبعا نحن نرجو لك مزيدا من السداد، مزيد من النجاح، مزيد من التوفيق. وكلمة الختام لك طبعا قبل أن نبث أيضا من جديد أغنية خايف أعشقك، وأيضا بخاف أعشقك، وأيضا كيفك اليوم. نعم،
1: بخاف أعشقك.
0: لك كلمة الختام مع جمهورك، تفضلي.
1: بقول لهم اشتقت لهم كتير، بحبهم كتير كتير، أنا تونس بلدي التاني ودايما بقولها، لأنه كل نجاحاتي وكل أحلى ذكرياتي بالمهرجانات وبكل الحفلات مع الجمهور التونسي اللي بحبني كتير وأنا بحبه كتير، وإن شاء الله هالمحبة تكون. وبوعدهم أنه بهذا الألبوم اللي حينزل رح يلاقوا كتير ألوان مختلفة لباسكال مشعليني، من اللبناني، من الكلاسيك، من البوب، من ستايلات كتير، يكون عند حسن ظنون ويكون الكامباك كتير قوي. ورغم اني ماني موجودة بس اني بالقلب على طول، والله يحمي تونس وشعب تونس وتضل سالمة وآمنة أمين يا رب، ويحمي لبنان. وشوفكن على خير، وبقول لك شكرا لك على المقابلة الحلوة،
0: العفو،
1: وللإذاعة التونسية الثقافية ولكل العاملين فيها، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى وأحلى وأحلى.
0: أمين أمين يا رب العالمين. أردنا أشكرك جزيل الشكر طبعا الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، نحن بدورنا نرجو لك السعادة، نرجو لك مزيدا من النجاحات، مزيدا من البهجة، ومزيد من الانتشار. شكرا جزيلا أن لبيت دعوتنا. وطبعا الفنانة باسكال مشعلاني لها أعمال عديدة، وفضل عن ذلك أيضا جوائز وتكريمات عديدة، وكلما حلت إلا ووقع تكريمها لبساطتها، لرقيها، لأخلاقها، لآدابها. نستمع لها طبعا في هذه الأغنية وهذه الوصلة الأخرى، تفضل.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحايا متجددة لكم أوفياءنا، والتحايا هذا المساء لزميلتنا سهير زينا التي غادرتنا وأخذت عنها مواصلة الرحلة، زميلتنا إيمان سليمان. الرحلة متواصلة معكم إلى حدود الساعة 8:00، وجمعية مهرجان بنزرت الدولي تعلن إلغاء حفل الفنان اللبناني رامي عياش. هذا الحفل المبرمج ليوم الغد 4 أوت. هذا بلاغ إعلامي والظرف كما قيل طارئ وخارج عن مسؤوليتها، وقد أكدت حرصها الدائم على احترام جمهورها وضمان حسن سير البرمجة وفق أعلى معايير الجدية والمسؤولية. بالنسبة للتذاكر الورقية المقتناة عبر شبابيك بيع التذاكر التابعة للمهرجان، يمكن استرجاع قيمتها مباشرة من إدارة المهرجان بمسرح الهواء الطلق، وذلك خلال أوقات العمل الإدارية من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء. طبعا نحن نتحدث عن رامي عياش، وقد غنى باقة من الأغاني، نحن نستحضر بغنيلة وبدائلها وغير ذلك من الأغاني المختلفة. هذا إذا قلنا بالنسبة للتذاكر الورقية. بالنسبة للتذاكر الإلكترونية المقتناة عبر موقعها، طبعا يتم استرجاع قيمتها عبر المنصة أيضا وفق الإجراءات المعتمدة. بين قوسين، رامي عياش بدوره قد تقدم باعتذار لجمهوره التونسي عن هذا الظرف الذي أكد أنه خارج تماما عن إرادته وإرادة إدارة المهرجان، وقال قرار إلغاء الحفل يعود بالأساس إلى سلسلة من الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها متعهد الحفلات المكلف بالتنظيم. إذن قرار الإلغاء هذا يعيد إلى الأذهان لمحالة ما واجهه الفنان رامي عياش سنة 22 أيضا مع المتعهد نفسه حين ألغي أيضا حفله، والذي كان مقررا يوم 13 أوت ضمن مهرجان بنزرت للأسباب ذاتها أو للأسباب نفسها. نواصل رحلتنا ونواصل دائما مع الأغاني، بما أننا تحدثنا إذن عن رامي عياش نستمع لها.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل وأسئلة عديدة، أسئلة مختلفة، مستغلقات فكرية أخرى يطرحها كتاب شعرية الأفكار وسيرورة الأنوار للدكتور عبد الفتاح أحمد يوسف، أستاذ الأدب ودراسات النقدية الحديثة بكلية الآداب جامعة البحرين. إذن عنوان كبير ولكنه يطرح أسئلة عميقة ومتينة. هذا الكتاب الذي صدر أخيرا عن دار الروافد الثقافية ببيروت، ويقتفي فيه صاحبه أثر الشعرية العربية منذ بدايتها الموثقة في الدراسات الأدبية، منطلقا من أشعار الفترة المتعارف عليها بالجاهلية أو ما قبل الإسلام، ليتتبع عددا من النماذج الشهيرة من شعراء المعلقات، في أغلبهم طبعا مثل امرئ القيس وعنترة والمهلهل وزهير بن أبي سلمى، عدي بن ربيعة، طبعا عدي الملقب بزير سالم. وهذا يأتي عبر رؤية منهجية ومدخل معرفي يتتبع مسار المدرسة البنيوية في التعامل مع الأفكار وتقديمها في إطار إبداعي. يتناول الكتاب ما قدمه عدد من الشعراء في زمنهم من قيم إنسانية صافية نقية تتخلص من التعصب والتمييز والعنصرية، وتطمح لتقديم رؤية مثالية للعالم عبر الشعر كنافذة فنية قادرة على دمج الواقع والخيال ونسجهما في ثوب واحد ينفذ أساسا بتؤدى إلى الوعي المجتمعي العام ليرس سخاء هذه القيم، وأيضا لترسخ مع مرور الزمن القيم الجديدة المثالية التي يطمح إليها الشعراء. من هذه القيم المثالية التي قدمها مثلا عنترة في التمرد على وضعه كعبد أسود وتحقيق طموحه بالتحرر والزواج من حبيبته عبلة وتتبع سيرته ومسيرته للوصول إلى مراده، تنبثق قيمة الإصرار وتنبثق قيمة التمرد على السلطة الأبوية التي حكمت مجتمع ما قبل الإسلام ورسخت ثنائية الأسياد والعبيد، لتفتح قصائده أساسا أفقا آخر للبطولة وللعزيمة والإصرار، وتقدم قيمة تنويرية قوامها التمرد على التراث البالي وعدم الخضوع لشروط الواقع المجحفة. طبعا الأمر نفسه مع عدد آخر من الشعراء، شعراء ما قبل الإسلام أو ما يعرف بنظفرين بفترة الجاهلية. هنا طبعا هل يستطيع الشعر تغيير البنية الفكرية للمجتمعات؟ هل تمكن الشعر العربي القديم من فرض شروطه ورؤيته الجمالية والفنية عبر سياق اجتماعي ملتبس وملبد بالتحديات؟ هل صنعت القصيدة عالم مثالي متعالي متفوق على الواقع المرير الذي عاشه الأفراد آنذاك تحت سلطات متنوعة، من بينها سلطة المجتمع أبوي، أو هل غيرت على الأقل واقع الخرافة والسحر والتقاليد والعادات الموروثة في أغلبها؟ هل غيرتها؟ هنا ربما السؤال المطروح، إلى أي مدى يمكن للشعر أن يغير البنى الفكرية المتنوعة والمختلفة للمجتمعات؟ نوصل رحلتنا مستمعينا دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف شوف القمر ويشوف القمر

طبعا هذه من بين الأغاني الرائعة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونواصل مع هذه الأخبار المختلفة وهذه المواكبة. تحدثناكم سابقا عن مهرجان أودنا، عن هذا المهرجان الدولي أو الدورة الثانية لمهرجان أودنا الدولي للفنون الشعبية. مهم جدا أن نعود في كل مرة لهذا المهرجان صراحة لتميزه، وقد عاش ليلة البارحة على وقع احتفالية أخرى مميزة وهي سهرة الختام، وكانت أساسا خاصة بالمطرب الشعبي الفنان القدير الهادي حبوبة. حضر الجمهور بأعداد كبيرة، ملأ مدرجات المسرح التاريخي وواكب فعاليات هذه الدورة وسهرة الاختتام. أساسا إذا كان النجاح، كان التميز لهذا المهرجان. مهم طبعا أن نتحدث عن مهرجانات شعبية أو مهرجانات فن شعبي أساسا، لأننا في حاجة لذلك. الجمهور التونسي في كلما ذهبنا وواكبنا سهرة، أحيانا هناك أغاني ليست للرقص ولكن نلحظ هذا الجمهور الذي يرقص. إذن فليكن هناك مهرجانات فنون شعبية في كل جهات الجمهورية، الجمهور يرغب في ذلك، أين المشكل؟ ولكن أيضا لابد على التلفزة الوطنية أن تكون ضمن برامجها منوعات خاصة بالفن الشعبي، هذه نقطة أولى، وأن تكون فيها برامج ثقافية للفن الشعبي هذه نقطة ثانية، وأن تملأ البرامج والمنوعات الخاصة بالفن الشعبي، أن تملأ أيضا المنابر الإعلامية ثقافيا. لما أقول ثقافيا؟ حتى تنتشر هذه الثقافة، لا ثقافة فقط الرقص وأن نحضر وأن نواكب هكذا هباء منثورا، لا، أن نكون على علم بالتفاصيل وأن نعرف هذه الأغاني ورموزها، وأيضا أن نعود لتفاصيلها وأن نعود لتراثنا المادي واللامادي، أن نعود لتقاليدنا وعاداتنا في كل جهات الجمهورية. ولابد أن تكون دائما التلفزة مواكبة لكل ذلك. وصل لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا في جزئه الأول زميلتنا سهير زيان، أخذت عنها مواصلة الرحلة ابتداء من السابعة زميلتنا إيمان سليمان، وشكرا جزيلا أيضا لزميلتنا مريم مناح التي أخرجت اللقاء رقميا. هذا رمز العمدون، يرجو لكم كل الحب، ليلة سعيدة ونلتقي بإذن الله تعالى.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة روسية وبجميع من يتابع هذا البرنامج من المستمعين.

0: بعث به إلينا هشام الحرابي وعنوانه أبي أنا سعيد.
1: إطلالة البداية. إطلالة البداية. إذن دكتور فؤاد، اخترت لنا اليوم نص أو قصة أبي أنا سعيد لصديق البرنامج هشام الهرابي. هل من كلمة أولية حول هذا النص المختار وحول صاحبه هشام الهرابي؟
0: في الحقيقة أستاذ عروسية، يمثل النص الذي سننظر فيه اليوم مقتطفا من نص أكبر منه، وقد اضطررنا إلى هذا الاجتزاء بسبب طول النص الذي بلغ حدا لا يتسع له هذا البرنامج ولا تتسع له المساحة الزمنية المتاحة لنا. ولطالما أوصينا أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته باستحضار هذا الأمر حين يبعثون إلينا بنصوصهم، وهذا إذن ما جعلنا نكتفي بالمقطع الأول من هذا النص، وهو مقطع متكامل له دلالته الذاتية وله كذلك دلالته على سائر مكونات النص الكبير الذي سماه هشام الهرابي أبي أنا سعيد.
1: نعم.
0: أما بالنسبة إلى هشام الهرابي، فأنت تعرفين أستاذ عروسية أنه من أصدقائي هذا البرنامج، وقد سبق لنا أن نظرنا في بعض نصوصه. والحقيقة سأستعير من هشام الهرابي عبارة جاءت في عنوان نصي هذا، فأقول له: أنا أيضا سعيد، سعيد لأنني ألتقي به مجددا في رحاب هذا البرنامج، وأعرف أنه من طلبتي القدامى، وإني لا أغتنم هذه المناسبة لكي أتوجه إلى هشام العرابي بالتحية، ولكي أتوجه من خلاله إلى سائر طلبتي وطالباتي، أولئك الذين جلسوا بين يدي على امتداد تلك السنوات الطوال، أعني سنوات التدريس في الجامعة. هشام الهرابي متخصص في اللغة العربية إذن، وهو إلى ذلك كاتب وينشر ما يكتبه بين الفينة والأخرى، وهو حريص على تنويع كتابته، فهو يكتب القصة ويكتب المسرحية ويكتب أدب الأطفال، وهو إذن منخرط في هذه التجربة التي نتمنى له أن يوفق فيها التوفيق الكامل.
1: نعم.
0: هذا إذن حديث أول عن النص وعن صاحبه. وبعد هذا التمهيد أستاذ عروسية، نبلغ مرحلة الحديث المفصل المعمق، ولا يكون ذلك إلا بالانطلاق من النص مرتكزا للحديث ومنطلقا وغاية في جميع الحالات. وكالعادة تبدأين بقراءة النص إن تفضلت بذلك.
1: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. أبي أنا سعيد، أنا الآن في لامبادوزا الإيطالية. قيل لي إنك لن تجد أخبار من عبروا البحر خلسة إلا هنالك، اسأل السلطات سيدلونك عن مصير ابنك سعيد. وصلت بعد أن رهنت بيتي البسيط جدا لدى البنك مقابل قرض زهيد، وانتظرت لأسابيع حتى أمنح التأشيرة. عطلت كثيرا في الإدارة، قلت لهم إني أحب وطني بلا حدود، وحلفت لهم بأغلظ الأيمان أني لن أفكر في تركه مهما أغريت، لن أترك مهنتي التي أهنت بسببها آلاف المرات بلا شفقة. إني أعمل شاويشا في المعتمدية، آذن للناس للدخول لمقابلة المعتمد. طبعا لن أفعل ذلك إلا بإذن منه، وإلا سأطرد شر طرد. في عيوني كثيرين من أبناء بلدتي الصغيرة أبدو سيئا للغاية، إنهم يعتبرون

واشيا عينا جاسوسة عليهم، عائقا يحول دون رؤيتهم للمعتمد، حاجزا لعينا يقف أمامهم. ولكن هذا هو دوري، لو كنت أستطيع أن أعمل أي عمل آخر لفعلت، ولكن جسدي عاجز عن ذلك. جسدي الذي أنهكته الأمراض والعمليات الجراحية لم يعد قادرا على المشاق، لم يعد لي ساعدان قادران على حمل المجرفة لأعمل في حظائر البناء، ولا على دفع عربة مكتظة بالبضائع في أنهج المدينة العتيقة كما كنت أفعل لما كنت شابا فتيا. كنت أدفع العربة بقوة هائلة نحو السعداء وأتحكم في جذبها عند المنحدرات. كان ذلك لما كنت مقبلا على الحياة بكل فورة وحماستي، لما كان لي ساعداني من حديد. الإمضاء هشام الهرابي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فأنت كعادتك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. أعود بعد هذا إلى ما أشرت إليه في مستهل هذا الحديث، فما قرأت علينا من كلام يمثل بداية نص أكبر منها كما أسلفت القول. والنص برمته عنوانه أبي أنا سعيد. هذا النص الطويل يحكي حكاية أب سافر إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية باحثا عن ابنه سعيد الذي ركب البحر إليها مع المهاجرين تلك الهجرة غير الشرعية، تلك الهجرة التي نعرف ما يصاحبها من الأخطار وأحيانا ما تنتهي إليه من سوء المصير. هذا الأب سافر إلى لامبادوزا لكي يبحث عن ابنه، لأن الأسرة لا تعرف عنه شيئا، أهو حي يرزق أم التهمه البحر في جملة من يلتهم من الشباب الحارقين كما يقال. يصف لنا النص تجربة مريرة يعيشها هذا الأب الذي التاع لفقدان ابنه، فيصل إلى الجزيرة الإيطالية ولا يعثر له على أثر، والأجوبة التي تقدم إليه تشير إلى أنه أصبح في عداد الموتى المفقودين. عندئذ يتجه إلى مستودع الأمتعة تلك التي مات أصحابها، ويشرع في البحث عن حقيبة ابنه ضمن الحقائب المتوفرة هناك، علّه يجد الدليل على موته. وفجأة حين يخيل إليه أنه وجد حقيبة ابنه بين الحقائب التي مات أصحابها، فجأة وفي تلك اللحظة الدقيقة يبلغه صوت. هذا الصوت هو صوت ابنه يكلم أباه فيقول له: ناولني حقيبتي يا أبي. فلا نعرف عندئذ أهو حقا صوت سعيد الذي ما زال على قيد الحياة، أم هو صوت الوهم حين يتوهم الوالد أن ابنه يكلمه. عندئذ لا يكون ذلك الصوت إلا صوت الوهم الذي يصور رغبة الأب في أن يلتقي بابنه على قيد الحياة. هذا هو النص، وهو نص فاجعي تراجيدي بامتياز لا شك في هذا. منعنا من تحليله كما قلت لأن الحصة لا تتسع لتحليله كاملا، وبدا لنا من المفيد أن نكتفي بمطلعه ذاك الذي قرأته أستاذ عروسية، لأن للمطلع دلالة في حد ذاته، ولأن المطلع يوحي بما سينبعث من سائر فقرات النص من المعاني والدلالات. هكذا أضع النص في إطاره، هكذا أعيد المقطع إلى نصه الأصلي. أما وقد فعلت فقد آن الأوان لكي نركز الحديث على هذا المقطع الذي اخترناه منطلقا للتحليل ومرتكزا للتعليق. هو كما رأيت أستاذ عروسية نص سردي قصصي ذو مضمون اجتماعي يدور على ذلك الموضوع الذي بات معضلة تقض مضاجع الناس، أعني موضوع الهجرة غير الشرعية وما يصاحبها من أوضاع مأساوية وما ينشأ عنها من آثار سلبية. النص يضعنا في بداية الحكاية، وبداية الحكاية عنوان أبي أنا سعيد. هو في الظاهر عنوان ينقل كلاما يتجه به الابن إلى أبيه ويخاطبه به، وفي العنوان ما يحيل على السعادة، السعادة اسما، فالابن اسمه سعيد. أو السعادة صفة وحالة قد يتصف بها الإنسان حين يكون في حالة سعيدة. هذا يجعلنا نستغرب الأمر، فالسياق السياق فاجعة، والسياق سياق مأساة. هكذا أستاذ عروسية يضعنا العنوان بوعي من الكاتب أو دون وعي، يضعنا في سياق ما يسمى السخرية المرة، السخرية من الأشياء التي تصبح صورة لنقيضها. فالسعيد شقي في الحقيقة، السعيد اسما والسعيد حالة نفسية هو في الوضعيتين شقي، ومع ذلك يسمى سعيدان.
1: سعيد.
0: لاحظي إذن كيف تتولد هذه السخرية المرة التي تمثل في نهاية الأمر وجها من وجوه المأساة التي أخذ الكاتب في تصويرها في هذا النص.
1: نعم، بعد هذا العنوان دكتور فؤاد ننطلق معك في تحليل مختلف معاني ومضمون هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج هشام الهرابي. طبعا اكتفينا في هذا اللقاء بمطلع القصة التي أرسلها إلينا وطرحها علينا هشام الهرابي.
0: ومن يدري أستاذ عروسي، لعلنا في يوم من الأيام نعود إلى بقية هذه القصة، أما اليوم فحسبنا هذا المقطع الأول.
1: نعم، اليوم حسبنا هذا المقطع الأول من هذا النص الذي كنا بصدد دراستي، أو كنا في وقفة مع عنوانه، لنواصل الآن مع مضامينه ومعانيه وننطلق مع المقطع الأول لهذا النص. دكتور،
0: تبدأ الحكاية في لحظة وصول الأب إلى لامبادوزا للبحث عن ابنه المهاجر، مثل ما أشرنا إلى ذلك.
1: نعم،
0: وهو ابن قد انقطعت أخباره، لكن فجأة تعود بنا الحكاية إلى الماضي لتصف لنا التضحيات التي أقدم عليها الأب من أجل السفر إلى تلك الجزيرة الإيطالية للبحث عن ابنه. عندئذ تصف لنا الحكاية بؤس هذا الأب وشقاءه ومعاناته وضعفه ومرضه وتدهور حالته الجسدية والنفسية في الوقت ذاته. ما من حكاية إلا ولها تقنيات تصاغ بها، هذا شرط إنشاء الحكاية.
1: طبعا دكتور فؤاد، أنت قدمت لنا فكرة عن هذه القصة أو ملخص لأهم الأحداث فيها، وكما قلت كل قصة عماده تقنياته وأسلوب صياغتها وكتابتها، فما هي التقنيات والأساليب التي اعتمدها هشام الهرابي في صياغة هذه القصة؟ دائما نتحدث من منطلق هذا المقطع الأول الذي اخترناه دكتور فؤاد.
0: نعم، هشام الهرابي كسائر من يكتب النصوص السردية اعتمد جملة من التقنيات القصصية والسردية. وما بدا لي أساسيا في هذه التقنيات تقنية تشبه ما يسميه أهل الاختصاص تقنية التضمين. تكون هذه التقنية تقنية التضمين حين يمر السارد من قصة أصلية إلى قصة فرعية يحكيها، ثم يعود إلى استئناف القصة الأصلية. هذا ما حصل في مطلع هذا النص. أخذ يحدثنا عن وصوله إلى لامبادوزا، وتوقعنا من السارد أن يواصل الحديث عما سيحصل في لامبادوزا في رحلة البحث عن الابن المفقود، لكن ذلك يتوقف فجأة لينفرج القص على حكاية أخرى. حكاية أخرى زمنها هو الزمن الماضي، هي حكاية هذا الأب الذي يمثل ضحية لا تقل بؤسا عن تلك الضحية الأخرى، ولا تقل شقاء، ولا تقل سوء مصير عن تلك الضحية الأخرى، تلك التي فقدت أو ابتلعها البحر أو حدث لها ما حدث من ألوانية الشقاء ومن ألوان البؤس. إذن هذه هي تقنية التضمين، وبعد ذلك يستأنف السارد القصة الأصلية، ومن هنا جاء مصطلح التضمين، فكأننا ضمننا قصة داخل
1: أخرى.
0: قصة أخرى.
1: نعم.
0: وعلماء القص يسمون القصة الأصلية القصة المتضمنة، ويسمون القصة الفرعية القصة المضمنة.
1: المضمنة.
0: هذه هي مصطلحات أهل القص وعلمائه.
1: نعم.
0: نلاحظ هذه التقنية وهي بارزة في الناس، وسنحاول بعد ذلك أن نبحث لها عن دلالة ممكنة. لماذا اختار السارد هذا الأسلوب في سرد حكايته بمختلف جوانبها؟ الحكاية الأصلية لها مكانها، مكانها جزيرة لامبادوزا، لها زمانها، زمانها هو لحظة وصول الأب إلى تلك الجزيرة والشروع في البحث عن ابنه. هذه الحكاية الأصلية لها شخصية وحيدة، هي شخصية الأب الباحث عن ابنه. أتحدث الآن عن الحكاية الفرعية أو المضمنة، هي أيضا لها مكانها، جهة من جهات البلاد التونسية غير محددة على وجه التعميم، وهذا قد يكون له دلالة أيضا يجب أن نبحث عنها.
1: نعم.
0: الحكاية الفرعية لها زمانها، زمانها هو الذي تستغرقه مسيرة ذلك الأب في الحياة، وما خاضه أثناء تلك المسيرة من التجارب منذ أن كان شابا يافعا يقوم بالأعمال التي تستدعي قوة الشباب ورباطة جأشه، وصولا إلى حالة الضعف والوهن التي وصل إليها، وهو أيضا زمن غير محدد. الشخصية المحورية هي أيضا شخصية الأب، وهذا عنصر مشترك بين القصتين، هو العنصر الرابط بين القصتين. إذن في هذه الحكاية الفرعية يظل الأب أيضا شخصية محورية، وتنكشف لنا ملامح هذه الشخصية، فهي من جهة ملامح اجتماعية، فالأب فقير وهو حاجب في معتمدية، وكان قبل ذلك عاملا متجولا اجتماعيا. إذن صورت لنا القصة ملامح هذه الشخصية، هو من طبقة الكادحين، من طبقة العاملين، من طبقة الباحثين عن الرزق، من طبقة من سماهم طه حسين المعذبين في الأرض في أثره المشهور الذي يحمل عنوان المعذبون في الأرض. هذا الأب فقير، ولذلك هو مضطر لكي يرهن بيته من أجل اقتراض مال يساعده على السفر من أجل البحث عن ابنه المفقود. إذن صورة اجتماعية لهذا الأب تتكامل معها صورة جسدية، كهل مريض ضعيف هده المرض، هدته العمليات الجراحية المتعاقبة، وفقد بذلك ما كان عليه من قوة في مطلع حياته. إذن صورة جسدية تتكامل مع صورة اجتماعية، وتتكامل مع الصورتين صورة ثالثة هي الصورة النفسية، فالأب شقي ويحس بالألم النفسي، وهو غير فخور بمهنته، وهو غير راض عن نظرة الناس إليه وعن علاقتهم به. هذا رجل كأنه ساخط على نفسه، كأنه يحس بأنه منبوذ من أهله وعشيرته. لاحظي أستاذ عروسية كيف تتكامل هذه الصور الثلاثة لكي تتشكل منها صورة مأساوية بأعمق معاني المأساة. نصل إلى الآن إلى مستوى السرد. بطل الحكاية هو الذي يسرد الحكاية، هو يقص حكايته، هو يكتب حكايته، هو يكتب كأنه يكتب ترجمته الذاتية. ماذا قال في بداية النص؟ أنا الآن في لامبادوزا. السرد مسند إلى بطل الحكاية، هو الذي يبني الحكاية ويحكيها ويقصها. وقد اختار هذا السارد أن يعتمد طريقة ما يسمى الومضة الورائية، التي ينتقل فيها من الزمن الحاضري إلى الزمن الماضي ليتصوره ويتحدث عنه. بعض أهل الاختصاص يسمون الومضة الورائية السرد الاستعادي. إذن هشام الهرابي نجح في تقديري بوجه واضح في تصريف هذه التقنيات القصصية، وجعل سرده مستساغا يغري بالمتابعة. أكثر من هذا، هو جعل قارئ الحكاية أو سامعها يتأثر لها ويتفاعل معها. ومن وظائف الكلام الأدبي أنه ينشئ مثل هذه الأحاسيس لدى من يتلقى هذا الأثر الفني وهذا الأثر الأدبي.
1: نعم، هو يخلق نوع من التعاطف مع بطل الحكاية.
0: لا شك في هذا، يصبح هو مورطا في الحكاية بمعنى من المعاني، كأنه معني بها. هذا بعض خصائص الأدب وبعض وظائف الخطاب الأدبي والخطاب الفني بصفة عامة.
1: نعم.
0: حدثتك في يوم من الأيام أستاذ عروسية عن ذاك الذي سئل عن الفرق بين الخطاب العادي والخطاب الأدبي، فضرب لمن سأله مثلا، قال له: سأحكي لك حكاية سائلا، أي متسولا. هذا المتسول كتب على لوحة خشبية علقها على صدره، كتب عبارة: أنا أعمى فساعدوني، يريد بذلك أن يجعل الناس يتصدقون عليه. لكنه لم يجني من ذلك ما كان يرجوه من المساعدة،
1: إلى أن
0: تدخل من تدخل فقال له: سأغير لك هذه اللوحة. ودون دراية من الرجل الأعمى الضرير، كتب من تدخل على اللوحة: إن الربيع قادم، لن أتمتع بمشهده
1: أو برؤيته
0: أو بمناظره الخلابة، تخيري ما تشائين. المهم أن ذلك الذي غير مضمون اللوحة عاد إلى ذلك السائل الأعمى الضرير بعد مدة وقال له: كيف هي الحال؟ قال له: على أحسن ما يرام، فقد تغيرت الأمور وصرت أتلقى من الناس ما أتلقى من مساعدة تجعلني في راحة من أمري. لكنني أريد أن أسألك: كيف حصل ذلك؟ قال له: الأمر بسيط، غيرت كلاما عاديا بكلام مؤثر. وخلاصة هذه الحكاية أن الكلام الأدبي يطلع بهذه الوظيفة، وظيفة التأثير، وظيفة توريط السامع أو القارئ في ذلك الخطاب الأدبي أو الخطاب الفني، فيجعله يحس بالتعاطف، ويجعله يحس بالمسؤولية، ويجعله يحس بما يحس به من شتى ضروب المشاعر والأحاسيس.
1: نعم، هل من إضافات أخرى دكتور فؤاد بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج هشام الهرابي؟ ودائما نعني من الجانب الفني والأسلوبي في صياغة هذه القصة.
0: ما يمكن أن يضاف في هذا المجال أستاذ عروسية هو العودة إلى تلك الأسئلة التي طرحناها منذ حين وظلت معلقة، وقلنا قد نعود إليها في قادم التحليل. تلك الأسئلة تعلقت أولا بعدم تحديد المكان والزمان. هذا بطبيعة الحال من شأنه أن يجعل الأمور تتنزل في سياق عام. معنى هذا أن كاتب هذا النص لا يريد أن يتحدث عن حالة خاصة، إنما هو يريد أن يتحدث عن حالة عامة من خلال حالة خاصة. هذه هي الدلالة الممكنة. وأما التضمين الذي أشرنا إليه، فقد يكون ذلك مردودا إلى أن الكاتب أراد أن يبين أن الهجرة غير الشرعية بما لها من أبعاد مأساوية معضلة عميقة، وأن من جذور هذه المعضلة العميقة الأوضاع الأسرية المتردية. ولذلك ابتدأ تصوير الحكاية بالعودة إلى الوضعية الاجتماعية للأسرة التي ينتسب إليها ذلك المهاجر غير الشرعي، وذلك من خلال الحديث عن أوضاع والده المزرية. قد يكون الأمر كذلك، فكأن الرسالة التي أراد أن يوصلها إلينا الكاتب تتمثل في أن فقر الأسرة هو سبب هجرة الأبناء بحثا عن آفاق أخرى تفتح لهم أبواب الرجاء وأبواب الأمل، حتى إن كان الأمل وإن كان الرجاء في هذه الحالة وهما لا حقيقة له.
1: شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر من التحليل في هذا الركن، ركن كلام على كلام، وسنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مباشرة مع ركن في الميزان. وكالعادة في هذا الركن سنتناول هذه المحاولة الإبداعية بالتقييم والنقاش حول ربما بعض الهنات أو نقاط الضعف التي تسربت إليها.
2: وبور زم خش البحر، ظهور ضم خش البحر، عطاب الظهر الأرض لو طن عز لو كان عطاب الظهر.

أو يجرحش بحن نظر حرك بالشفر حرك بالشفر دمعي الأهالي دمعي الأهالي أو يجرحش بحن نظر حرك بالشفر حرك بالشفر بابور زمر خاشش البحر بابور زمر خاشش البحر قد

خلي في كفن عالبحر ازرق، خلي في كفن خلى السفن عالشط ترعش خايف الخطر، هاجي البحر هاجي البحر عالشط ترعش خايف الخطر، هاجي البحر هاجي البحر.

0: الميزان. في الميزان. دكتور فؤاد، سنضع هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج هشام الهرابي، وأعني طبعا قصة أبي أنا سعيد، أو هذا جزء من قصة أبي أنا سعيد الذي كنا بصدده من الجانب الفني والتشكيلي ومن جانب المعنى كذلك. لنتوقف الآن عند الجانب اللغوي، وكما قلت وما تسرب إليه من أخطاء أو هنات أو نقاط ضعف، فماذا رصدت في هذه المحاولة الجديدة لهشام الهرابي؟
1: ما يجب أن أشير إليه من الناحية اللغوية هو أن اللغة التي يكتب بها هشام العرابي في جملتها سليمة، بل هي مستساغة في بعض الحالات. إذن الأمر واضح، هشام العرابي يحسن الكتابة باللغة العربية، هذا أمر واضح بين لا غبار عليه كما يقال. لكن مع ذلك لاحظت أن لهشام الهرابي في بعض الحالات مشكلة، أو ما يشبه المشكلة، في مستوى التعبير. في غير ذلك من المستويات الأمر مستقيم له كما قلت. إذن في هذا النص رصدت بعض الاستعمالات التي تستدعي مراجعة، من ذلك قوله سيدلونك عن مصير ابنك. لا، هو يعرف أننا في اللغة العربية نقول دله على، لا، إذن سيدلونك على مصير ابنك، هذا خطأ في التعبير. خطأ ثان في التعبير انتظرت لأسابيع، كأن هذا الاستعمال شائع وكأن الناس ألفوه وسكنوا إليه، ما عاد يزعجهم. لكنني شخصيا أعتبر هذه اللام في قوله لأسابيع لاما زائدة لا داعي إليها. فالأبسط والأسلم والأصح في نظري هو أن نقول انتظرت أسابيع. هل أقول انتظرت فلانا لساعة؟ أقول انتظرته ساعة من الزمن، انتظرته يوما، انتظرته سنة، لكن انتظرته لكذا قلت. كأنني أحس بأن هذا الاستعمال أخذ يصبح شائعا، لكن مع ذلك في الأمر نظر، وأحببت أن أنبه هشام العرابي إلى ذلك. هذا الاستعمال لا وجه لاتباعه. خطأ في التعبير ثالث أشير إليه حين يقول أعمل شاويشا، هذا في تقديري من تأثر الناس بالدارجة المصرية من خلال ما يتبعه الناس جميعا من المسلسلات، من الأشرطة السينمائية إلى غير ذلك، وتقديري أن الكلمة في أصلها تركي تسربت إلى الدارجة المصرية. على كل، نحن في تقاليدنا اللغوية التونسية نستعمل كلمة الحاجب، وإذن أعمل حاجبا بدل أن أقول أعمل شاويشا.
0: نعم.
1: جاء في النص أيضا قول الساردي آذنوا للناس للدخول، نقول أذن له بالشيء. آذنوا للناس بالدخول. ثم يقول السارد طبعا لن أفعل ذلك إلا بإذن منه، وإلا سأطرد شر طرد. حين نقرأ هذا الكلام نحس بأنه صالح للمستقبل، هو نفي للمستقبل. طبعا لن أفعل ذلك في المستقبل، لن أفعل ذلك، لن مع الفعل المضارع تعني النفي في المستقبل، إلا بإذن منه، وإلا سأطرد، متى؟ في المستقبل كذلك. إذن كل هذا الكلام يحيل على المستقبل، بينما ما يعنيه السارد هو أنه فعل ذلك في الماضي ويفعله في الحاضر وسيفعله في المستقبل. إذن لكي نعبر عن ذلك نعوض لن بلا، فنقول طبعا لا أفعل ذلك، حين أقول لا أفعل ذلك في الماضي واليوم وغدا. إذن طبعا لا أفعل ذلك إلا بإذن منه، وإلا طردت شر طرد. هكذا تكون الصياغة منسجمة مع المعنى الذي يرغب السارد في تأديته. خطأ آخر، لاحظ أستاذ روسيا أن الأخطاء كلها متصلة بصيغ التعبير، يقول عائقا يحول دون رؤيتهم للمعتمد. لا، هنا دون مقابلتهم، هذا هو المقصود. هم لا يريدون أن يروا المعتمد، هم يريدون أن يقابلوا المعتمد. وكأن الدارجة هنا أثرت في الساردي، أثرت في الكاتب دون أن يشعر بذلك. خطأ آخر ورد في نهاية النص حين يقول السارد: كنت أدفع العربة بقوة هائلة نحو الصعداء أو لا أفهم هذا خطأ.
0: أعتقد دكتور فؤاد أن هذه من الدارجة كذلك، لأنه في الدارجة التونسية نقول الصعدة،
1: وارد جدا.
0: أعتقد أنه ربما
1: لكنه كتبها الصعداء.
0: الصعداء
1: لو كتبها بتاء مغلقة لا قلنا هو فكر في الكلمة التي نستعملها في الدارجة. نقول تنفس الصعداء، أي تنفس تنفسا طويلا من هم أو تعب. عندئذ نتنفس الصعداء، هو يفكر في الطريق الصاعدة، هذا ما يفكر فيه. هذه الطريق الصاعدة تسمى في اللغة العربية الصعود هكذا، وجمعها صعد أو أصعد أو صعائد، والصعيد في اللغة ما ارتفع من الأرض. إذن عليه أن يدقق أمره في هذا المجال. في جميع الحالات الصعداء لا تتماشى مع هذا السياق وليست في محلها من التعبير. هذه إذن بعض الملاحظات اللغوية المتصلة خاصة بالتعبير، وقد حرصت على أن ألفت انتباه هشام الهرابي إليها، لأنني أعرف وأحس بأنه يحسن اللغة العربية ويحسن التصرف فيها، ولذلك أراه قادرا على تجنب هذه الالتواءات التي أشرت إليها.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج هشام الهرابي، ونعني بذلك هذه القصة، قصة أبي أنا سعيد. بعد إشارة الركن الأخير ركن منتهى المطاف، سنعود إلى هذه المحاولة من جديد مع ملاحظات ختامية مباشرة بعد إشارة.
2: منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا منتهى المطاف مع هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لهشام الهرابي، ونعني بذلك قصة أبي أنا سعيد. هل من ملاحظات إضافية يمكن تقديمها بخصوصها لصديقنا هشام ولكل مستمعنا ومستمعاتنا؟ طبعا لأننا دائما من خلال الملاحظات نستهدف كل المتابعين ومتابعات هذا البرنامج حتى يستفيدوا من هذه الملاحظات، وعلى ضوئها يتجاوزون بعض الضعف أو بعض الهنات أو بعض الأخطاء التي يمكن أن تتسرب إلى محاولتهم الإبداعية. ونعود إلى هشام الهرابي وإلى محاولته هذا مع هذه الملاحظات الختامية.
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، أؤكد استحساني لهذا النص الذي كتبه هشام الهرابي وبعث به إلينا ليعرف رأينا فيه. استحسنت هذا النص من جهة المضمون ومن جهة الشكلية كذلك، وقد فصلت القول في الأمر حين قمت بتحليل هذا النص والتعليق عليه. فكأن النص يحمل إلينا زاوية نظر جديدة في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لهذه المعضلة. كذلك استحسنت هذا النص لما فيه من علامات تدل على براعة هشام الهرابي في تصريف الكتابة القصصية وفي بناء الحكايات، وأشرت إلى جملة الأدوات التي استعملها في نصه هذا لصياغة حكايته، لا سيما ذاك التحرك بين الحاضر والماضي، ويضاف إلى ذلك تفصيل التصوير لشخصية الأب باعتباره شخصية محورية في هذه الحكاية.
0: نعم.
1: على هذا الأساس لا أملك في منتهى المطاف مرة أخرى إلا أن أشكر لهشام الهرابي مواظبته على الكتابة وحرصه على تنويع تجاربه في الكتابة، وأشكر له أيضا رغبته دائما في أن نرافقه في تجربته هذه التي هو بصدد خوض غمارها. أشكره إذن وأشجعه على المواصلة، أشجعه على توسيع دائرة اطلاعه وعلى الإقبال على النصوص المتنوعة التي يكتبها غيره من الكتاب ليتشبع بها ليتشربها، فينشأ له من ذلك كله زاد يساعده على مزيد التقدم في تجربته الإبداعية. أتمنى له النجاح والتوفيق، وننتظر منه المزيد من النصوص.
0: هذا ما ننتظره من صديقنا هشام الهرابي ومن كل مستمعينا وسماعاتنا متابعينا ومتابعاتنا في هذا البرنامج على طريق الإبداع على موجات إذاعة تونس الثقافية، على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله بمبدعينا ومبدعاتنا دكتور فؤاد ومع محاولة إبداعية جديدة. نشكر لهم حسن المتابعة والإصغاء والوفاء لهذه الموجات ولهذه الفسحة الأسبوعية على موجات إذاعة تونس الثقافية على طريق الإبداع. شكرا لك دكتور فؤاد على كل تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا هشام الهرابي. شكرا لكل المتابعين والمتابعات. موعدنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل على نفس الموجات وفي نفس التوقيت مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم، مقترحاتكم، آرائكم، تفاعلكم معنا، ولكن خاصة اتركوا لنا محاولاتكم الإبداعية حتى تلقى الطريقة إلى أثير تونس الثقافية. متابعة رائقة لبقية برامج صوتي ردة الحياة، وإلى اللقاء مع أجمل تحيات عروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا، كيف سادة المستمعين في لقائنا المباشر من ياسمين على ليلة تونس لسهرة الاثنين 3 أوت 2026. تحيات إيمان سليماني في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة. وإن ما كنتم معنا أهلا وسهلا بكم، مجموعة من اختياراتنا الغنائية ومتابعاتنا الثقافية ومواكبتنا للمهرجانات الصيفية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. وينما كنتم مستمعين ومتابعين، مرحبا بكم. البداية مع كوكتيل تونسي لأيمن لسيق، ثم نعود وصلت لكم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية أينما كنتم، مرحبا بكم. نعطيكم فكرة طبعا على سهرات الليلة في عدد من المهرجانات الصيفية. الليلة في مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 بثينة نابولي، عرض عنوانه دوليشا، باش يكون انطلق ربما قبل عند ربع ساعة. وكذلك الحديث على مهرجان بنزرت الدولي يوم 9 أوتش، يكون عرض موسيقي للمايسترو المغربي بوتشارت في يوم 9 أوت. في الحقيقة كان برمج يوم غد حفل رامي عايش، ولكن لأسباب لوجستية تم إلغاء الحفل في مهرجان بنزرت الدولي. وطبعا في مهرجان تبرقة الدولي للعرض الفنانة أمينة فاخت. أمينة فاخت أيضا مش تكون في مهرجان قرطاج يوم 17 أوت. عرض الفنان سفيان الزيدي كان ضيف الأسبوع الفارط في مثل هذا التوقيت. سفيان الزيدي تحدث على طريق الملوف، عمل مشترك مع الفنان الجزائري عباس ريغي. وأيضا من ليبيا باش تسمعوا أجواء الحفل مباشرة من مهرجان بوغانين في دورته 44.

0: هذا من أجواء حفل الفنان سفيان الزايدي طريق الملوف في مهرجان بوغرنين الدولي. بعد قليل نعود نأخذ بعض المقتطعات من عرض طريق الملوف. الآن حاضرة معايا عبر الهاتف حاتم بوكسرة، مدير مساعد فضاء مسار الفنون، للحديث على تظاهرة حومتنا فنانة. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين لدعشاكم.
0: شكرا لك. تحكي لنا شوية على أجواء حومتنا فنانة في فضاء مسار الفنون.
1: حومتنا فنانة هو كما يعرفوا الناس، وعلى الأقل هو مهرجان، هذه دورته ال 12 ماهوش جديد. فكرته هي انك هي فكره فضاء مسار، انه مهرجان قرب في فضاء القرب، يشتغل اساسا على الاحياء والحوم الشعبيه. هذا اللي معناها خدمنا عليه معناها من اول تاسيس فضاء مسار في اكتوبر 2010. حومتنا فنان يرجع بعد غياب 4 سنين للبطحة، هو مهرجان تحت شعار الحق في الثقافة للجميع. نرجع بعد دورة 2022 سعداء جدا بالعودة مرة أخرى، لأنه كل حاجة ثقافية في البلاد هذه راهي مكسب للناس مش لينا نحن، هو هذا مهرجان العبيد والناس اللي تستنى فيه، ما عادش يخرج من الفكرة من عندك أنت وتولي عند الناس. هذه الدورة بدينا 31 جديدة بالافتتاح مع نضال يحيوي عرض قربي، وبعد كانت عنا سهرة لأغاني الكرتون سهرة موسيقية، وبعدها كانت الأوبن مايك فوق المايك اللي هي سهرية للراب، واللي يحبوا الراب اللي جوها الشباب. الليلة نحن توا بدأت سهرية، عندها سهرية ما عندهاش برشا، بدأت بليلة فيها شعر وسلام. حبوا نرجعوا للكلمة وللكلمة اللي عندها معنى، للكلمة الهادفة، للكلمة اللي تقول وتحرك وتحكي وتفسر هذا كل. دونك عملنا حاجة اللي هي ما بين الشعر والسلام في والسهرية هذه، باش نلقاو فيها طيب وعلي وأحمد شاكر المضي، باش نلقاو جمال قصودة، باش نلقاو زادة دي سلامر.
0: حلوة الفكرة تجمعوا
1: هناك مع حاتم القروي، فما دوتر سلامر معناها سلامر أخرين اللي هما باش يأديوا زادة كيف كيف، شكون مراوح ما بين شعر وسلام، كل حد يقول هذا. بالنسبة لسهرة الليلة يتواصل المهرجان غدوة، غدوة عندنا اسطنبالي، اسطنبالي فيزيون مع بالأحسن ميهوب، وبعده فما باش نقدموا سيرك باباروني جانجل بوك، تكون سيرك في البطحه معناها بالانستالاسيون تاع سيرك باباروني اللي اذا عباد حضرت فيه. ومن بعد باش يكون انتاج الشباب مسار، انتاج واخراج هو صالح حموده لاخراج العمل هذايا والشرف الفني عليه، اللي هو شانتي ثلاثه عن مراد السالم. يكون عرض مسرح باش يقدموه الشباب نهار الخميس، ونهار الجمعة باش يكون الاختتام مع خالد الهبر من لبنان وعيون الكلام. هذه الدورة تقريبا، هذا البرنامج. أول حاجة هو كل ليلة العشرة، هو مهرجان مفتوح مجاني، فوالا تعمل للناس ويكمل بالناس.
0: هذا هو طبعا اكيد، واشتغلوا عليه ناس كيف كنت وكيف المجموعه الكل اللي معاك.
1: نحب نشكر بربي يا سيد، نحب نشكر الخشر ياسر برشا متطوعين، ما كانتش الدوره هذه تصير اذا ما كانوش فم برشا عباد معانا.
0: اكيد اكيد،
1: معناها عن مشروع قياده من ابناء وبنات جسور الكاف، من متطوعات ومتطوعي تنسيقيه جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمنطقه العمره، بمعتمديه العمره، بالناس اللي عاونت، بنوفاك المنظمه، نحبوا نشكروا العباد اللي خلات، وبالزاده كيف كيف المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات، بالناس اللي خلات المهرجان هذا يرجع. فهمتني؟ على هذا ما كانش عملنا نحن، كان عمل متاع برشا ناس، ونشكروهم اللي كل من حط وعاون، كل من معناها دفع باش المهرجان هذا يرجع.
0: نعم، شكرا لك حاتم بوكسرة، طبعا مدير مساعد فضاء مسار الفنون، على تقديمك لحومتنا فنانة. وليلة فما عرض شعر سلام، أكيد أجواء مختلفة ومميزة وعندها خصوصية في هذا المهرجان. شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك حاتم بوكسرة. نسمع لطفي بوشناك.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية، برنامج ياسمين على ليلة تونس. ضيفي الآن المايسترو والفنان عبد الرحمن العيادي. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير، مساء الخير على لكل المستمعين، مساء الخير لك أنت اللي أنا وفي برشا لبرنامجك.
2: مرحبا بك. أكيد
3: ونكون ممنون يعني بالمداخلة هذه.
2: يعيشك، أهلا وسهلا.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا ليك. طبعا مجموعة من العروض تمت وعروض قادمة، تحكينا طبعا على عدد العروض المشارك بها في هذه السنة المهرجانات الصيفية.
3: والله بالنسبة للسنة ما عنديش مشاركات كبيرة، لأنه كان عندي عمل مدعوم من وزارة الثقافة، من صندوق الاستثمار الثقافي، وتم إنجازه معناها في فترة متأخرة، يعني في آخر ماي، يعني ما شاركتش به في العروض، يعني ما بعتش المهرجانات.
2: أيوة.
3: لا الكارتاج ولا الحمامات ولا العروض الكبرى. الحقيقة هو نتاع عرض كبير واسمه كاترسيس، يعني إنتاج جديد 100%، متكون من 6 معزوفات و10 أغاني. اسمه كاترسيس، ماهوش غريب برشا، معناها الكلمة الغريقية اللي هي التطهير عن النفس والكلام بالموسيقى والتطهير عن النفس بصفة عامة، يكون بالفن الأديب، معناها في كتاباته والرسام في لوحاته الزيتية، يعني تفهم شخصيته، معناها الأحاسيس الداخلية يكسبريميهم بالألحان أو بالكتابة أو بالرسم أو بالرقص أو إلى آخره، يعني تطهير للنفس. دونك هالبرنامج هذا تأخرت فيه شوي لأنه أخذ برشا وقت. عملته كان العرض الأول كان في 29 ماي. 29 ماي يعني أعتبره متأخر شوي، لكن مع هذا تم برمجته في مهرجان كبير اللي هو عودة للوزارة الثقافة. المهرجان هذا هو مهرجان الدولي لبوغرلين، وبش يكون العرض متاعي عرض خاص، يعني فيه الكاترسيس، عرض كاترسيس، ولكن مدعوم بحاجة أخرى، بما أنه بش يكون بمناسبة عيد المرأة.
2: نعم، عيد المرأة مهم جدا. أي؟
3: بش يكون فيه 3-4 مطربات، الثلاثة مطربات من الكاترسيس اللي هي رحاب الصغير وإيمان محمد، هذوما شاركوا في عرض الكاترسيس بالأغاني بتاعهم، وباش يغنيوهم إضافة إلى أغاني أخرى في البرنامج.
2: نعم.
3: مع استضافة فنانة أردنية مكادي نحاس،
2: ممتاز،
3: معناها جميلة في الغناء، يعني أدائها سليم وكذا، وسمعتها وباش نبرفولها قبل ما تجي إن شاء الله في مدينة الثقافة. دونك عندنا رحاب صغير وإيمان محمد ومنذية الصفاقسي اللي هي من أصوات زادة الكبيرة برشا في تونس. أضفنا إليهم الفنانة مكادي نحاس من الأردن، وعندنا مفاجأة متاع انطلاق صوت جديد معناها ينزل ضيف على المهرجان الدولي ببوغرلين. الصوت الجديد عملت له انتاج اخيرا، انتاج خاص، انتاج جديد، صوت ممتاز، اللي هي فتاة تغني لأول مرة وكانت في مستوى، الحقيقة أنا متعرف ما نحمش بالنسبة للأصوات، صوت باهي ولا لا، اسمها فريال. ان شاء الله تكون انطلاقه كبيره برشا.
2: فريال فريال لا... نعم
3: نعم
2: فريال بش...
3: وكذلك سيتم استدعاء معناها كضيف شرف لهذه السهره، يتميز بالرقه هو وبالاحساس، اللي هو عدنان الشواشي.
2: عدنان الشواشي باش يكون ضيف الشرف للحفله.
3: نعم.
2: ممتاز ممتاز. يعني اسماء
3: يعني اربع مطربات، خمسه مطربات وعدنان الشواشي، إضافة إلى معناها مفاجآت أخرى يكونوا إن شاء الله المتفرجين معناها على موعد مع البرنامج هذا.
2: نعم، عرض كترسيس.
3: كترسيس نعم
2: نعم، يوم 13 أوت عيد المرأة.
3: ليلة 13 يعني نهار 12 أوت.
2: نعم،
3: باش يكون العرض هذا في بوغرنين إن شاء الله، اللي هو فيه برشا حاجات وفيه أغاني نتاع الكاترسيس من ناحية، وأغاني أخرى تونسية يتم تكريم المطربات التونسيات سواء ولا الجزائريات ولا المصريات ولا الخليج. يعني عملت تصور خاص للبرنامج مع الكاترسيس مع عيد المرأة، يعني ولا خليط ممتاز. وبش يكونوا فيه حتى مفاجآت من الفتيات الصغار، معناها عيد المرأة هو معناها يلزم تلهاو بالمرأة واللي يحبوا المرأة. وعدنان مثلا عنده غنية اللي هي نحبها للمرأة، يحب أمه ويحب أخته ويحب زوجته ويحب الحياة. معناها أغنية زادة جميلة برشا إن شاء الله نسمعوها في مهرجان بوغرنين.
2: ممتاز.
3: وتم تقديم البرنامج معناها العمل هدايا الثقافي المدعوم من وزارة كترسيس في إذن هدايا ماري قلت لك. والبارح عملنا عرض الاقتتام تاع مهرجان في سكرة في أريانا، كان فيه عدنان الشواشي وكانت فيه إيمان محمد وكانت فيه الفنانة الجديدة فريال، يعني كتمرين عام للعرض الكبير معنا. فهمت؟
2: ممتاز. والحقيقة احنا قاعدين نمرر منذ قليل في حفل الفنان التونسي سفيان الزيدي طريق المالوف، وان شاء الله لما لا يكون عرضك موجود على المباشر في إذاعة تونس الثقافية في مهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44. ان شاء الله دائما بالتوفيق ليك سي عبد الرحمن.
3: يعني ممنونين معناها لو تاخذوه مباشرة وتكون موجودة على عين المكان، خطر حتى الفرجة عندها نصيب.
2: أكيد مهم جدا، خاصة في احتفالات واحتفاء بالمرأة في يوم 13. أنت قلت لي يوم 12 قبل ليلة سابقة ل 13 أوت.
3: والحقيقة راهو أهم حاجة بالنسبة لي أنا مش عدد العروض، لأنه العرض هذا يلقى حظه العام الجاي، لأنه يكون ظاهر وحاضر من وقتها النجم أنا نوزعه أو الوزارة توزعه على العروض على المهرجانات الصيفية.
2: مهم جدا.
3: حتى في دار الأوبرا يتم عرضه إلى آخره، يعني ربما هذا هو هذا التصور معناه.
2: أكيد أسماء مهمة في عرض كترسيس: رحاب الصغير، إيمان محمد، منجية السويقسي، الشابة فريال، والأردنية مكادي نحاس باش تكون حاضرة في
3: وعدنان الشواشي.
2: وعدنان الشواشي طبعا ضيف الشرف، أكيد أنه يكون لقاء حلو ومميز بمتنوع من خلال الأصوات المشاركة في هذا العرض.
3: كان سامحني مع معناها التنشيط السهرة للشاعر الرقيق جليدي العويني.
2: نعم.
3: يقول معناها أبيات في المرأة التونسية والمرأة العربية.
2: أكيد جليدي العويني عنده ما يقول في المرأة من خلال الأشعار اللي قدمها، اختيارات ممتازة. نعم، قراءات شعرية باش يكون هو في بداية الحفل سي عبد الرحمن.
3: لا، هو باش يكون على طول الحفلة. هو اللي نشط وهو اللي يقدم المطربين، وكل ما يقدم مطرب أو مطربة يقول معناها شيء من الشعر. يعني عنده أغاني مشهورة جدا مثلا نتاعو هو، معناها حبيت ندمجهم زاد في البرنامج، مش باش نعمل كان خطر ولا عرض خاص بالمرأة التونسية مع كترسيس. هذا هو تم ترويمه يعني.
2: ممتاز.
3: ذا وقت فهمت
2: يذولي ساعتين شوية ولي الوقت.
3: أي صحيح. أي نحكي احنا أنا والمديرة إقبال على حكاية الوقت، والله العظيم ساعتين ساعتين.

0: سمعوه مسافر لمعزوفة عبد الرحمن العيادي.
1: على فكرة ذكرتني البرنامج كاتارسيس أساسا فيه 6 معزوفات موسيقية.
0: ممتاز.
1: أي
0: أي ممتاز،
1: شكرا
0: وهذا
1: شكرا جزيلا.
0: بالإضافة للفنانين المشاركين والقراءات الشعرية والتقديم لجليدي العويني. نسمعوا مسافر لعبد الرحمن العيادي، وبعد نسمعوا أيضا رحاب الصغير ومكادي نحاس، يكونوا في عرض كاتارسيس يوم 12 أوت 2026 بمهرجان بوغانين الدولي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج ياسمين على ليلة تونس. كان حاضر معنا منذ قليل المايسترو عبد الرحمن العيادي اللي تحدث على عرض كاترسيس اللي بش يكون يوم 12 أوت بمهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44. بش يكون ضيوفه رحاب الصغير إيمان محمد، منجية السيقسي والفنانة فريال، والأردنية مكادي نحاس، وأيضا بش يكون ضيف الشرف لهذه الحفلة عدنان الشويشي، تقديم قراءات شعرية لجليدي العويني. باش يكون هذا العرض كما قلنا يوم 12 أوت بمهرجان بوغرنين الدولي. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. نسمو أنا بعشقك لميادة الحناوي. ميادة الحناوي وصلت إلى تونس هذه الأيام وستقدم عرض يوم 6 أوت 2026 بمهرجان قرطاج الدولي في ستينية مهرجان قرطاج. نسمو أنا بعشقك ميادة الحناوي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: نوصل لختام حصتنا من برنامج ياسمين على ليل تونس. تحيات إيمان سليماني في الهندسة الصوتية وفاتن الصالحي. نقول لكم تصبحون على خير، خليكم على مقاسي الفنانة فيروز. إلى اللقاء، تصبحون على الفنانة.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: التقليدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل أو في إذاعة تونس الثقافية وأحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج عبق الرشيدية. نرحب كذلك بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا سي علي.
2: سيدي المختار مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، في آخر حصتنا السابقة تحدثنا على سهرية ليلة 17 رمضان اللي توافق 22 ديسمبر 1934 واللي ناقشوا فيها مؤسسو جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، الاسم الأصلي للرشيدية قبل ما تولي الرشيدية، نظامها الأساسي ووافقوا عليه. بعد ذلك اختاروا الاسم اللي اشتهرت به الجمعية اللي هو الرشيدية، وهذا اقتراح من مصطفى صفر نفسه، وهذا التقليد ما تبع وقتها ومازال اليوم. كل نكون جمعية تعمل اسم علم ولا نعت فني يرمز إلى الأهداف متاعها ويراعي مقومات الخفة والسلاسة، ما نقوله الخلدونية مثلا وقتها والصدقية والعلوية وغيرها. والرشيدية هذا اسم مشتق من نعت الرشيد ويخص البيلول اللي حكينا عليه، هذا ولد الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية، تحدثنا عليه وقتي تحدثنا على تدوين السفين سي علي، كان في شيء باختصار الذرية نتاعو من وقت ولده محمود بي اللي تولى الحكم عام 1814، يعني في أول القرن التاسع عشر، كل البيات اللي جاءوا تونس من أحفاده حتى الإعلان الجمهورية عام 57. يعني تولد هو 1710 وتوفى 1759، يعني عاش في النصف الأول من القرن 18 حوالي 49 سنة. المشكلة الكبيرة اللي صارت في البلاد أنه لما أبوه سماه ولي العهد في عوض ولد أخوه علي باشا، علي باشا ثار على عمه عام 1727، وانطلقت وقتها كما يعرفوا المؤرخين ويعرفوا الناس المطلعين حرب أهلية لرجعها على تونس، يعني كانت طاحنة وماتوا فيها عباد، دامت 30 سنة. تجبر سي محمد الرشيد باش يتجه إلى الجزائر في حماية داي الجزائر، وقعد في قسنطينة حوالي 18 سنة. في الأثناء والده بنفسه مؤسس الدولة توفى، قتلوه وشد ولد عمه علي باشا الحكم حتى 1755-56، وقت رجع وقعد 3 سنين وتوفى. الغريب أنه نعت الرشيد هذا هو كان يحب الفن والأدب وكان يقرض، حتى في وقت رجع للحكم 3 سنين سيب الحكم لخوه وتلهاب هو بالأمور الفنية. الغريب كما قلنا أنه نعت الرشيد هذا ما جاش وقت اللي هو حي، ألصق به بعد وفاته بعشرات السنين، وهذا نستنتجوه من المؤرخين اللي عاشوا مع عمرهم يتكلموا باسم الرشيد، يقولوا محمد ابن باي ابن الأول، كما محمد بيرم اللي قال حكى عليه هو عاصره، كما أحمد بن أبي ضياف، كما حسن حسني عبد الوهاب. الشيء اللي خلى سي العروسي المتوي الله يرحمه أديبنا اللي عمل مقدم عليه يقول إننا لا نعلم من ألصق به هذا اللقب. نستنتج من هذا أنه أحفاده الأمراء اللي عاشوا في القرن التاسع عشر بالخصوص كانوا مغرومين بالشعر والغناء كما معروف عن العائلة الحسينية الكل، واللي حكموا البلاد طوال القرن التسعتاش ضخموا من خصاله ومواهبه الشعرية والفنية، ومنهم هم خرج بالتأكيد نعت الباي الرشيد. لماذا؟ لأنه حسب ما قالوا هما لما كان منفي في الجزائر 18 سنة قام بتبويب قطاع التراث الأندلسي اللي كانت تتغنى في تونس خلال القرن 17 قرن، وهو يعني كل قطعة كما حكيت سيعليه المرة الأخرى حسب الطبع متاعه حسب المقام حسب الميزان متاعها. من هذيك العملية هذيك خرجت السفين متاع نوبات المالوف التونسي، وساعدوه بتبع المترجم متاعه أحمد الجزيري وأحمد لسرم الجد الشيخ لسرم هذايا ومحمد المرابط، هذوما كملوا بعد الخدمة متاعه وهو بعد لا توفى. وخرجت السفين تاع القرن 19 اعتمادا على ما قام به سي رشيد بي. هذه المصادر هذه جاتنا من مصدر واحد هو الشيوخ المالوف، نتحدثوا فيه بعد فصل الغناء الاول نتاعنا في الحصه سي علي.
2: الفصل الغنائي الاول باش يكون مع الجزء الثاني من بشرف نيرز، والبشرف هذا من المعزوفات التقليديه اللي كانت تؤدى في مستهل الأشغال ووصلت الأشغال والأسجال المالوف التونسي.
1: أيوة.
2: والجزء الثاني من هذا البشرف يسمى حربي.
1: أيوة.
2: وكلمة حربي هي كلمة يعني عندها علاقة بتوظيف البشارة في المدرسة الحربية سي المختار، لأنه البشارة في المدرسة الحربية كانت عندها وظيفة عسكرية إضافة للوظيفة الموسيقية والفنية متاعها. الأداء هو لفرقة رشيدية مؤرخ في 1957، يعني الفترة اللي كانت تحت إشراف الأستاذ صالح المادي وإشراف فني كذلك الشيخ مايسترنان، وسجلت بالإذاعة في مفتتح يعني دولة الاستقلال على أثر تونس الإذاعة التونسية.
1: شكرا. نسمع مالا بشرف نيرز من الرشيدية متاع 1957.

0: كنا في الاستماع إلى حربي بشر فنيرس أداء فرقة رشيدية، وهذا تسجيل مؤرخ كما قلنا سنة 1957. نعود سيدي مختار إلى سياق حديثنا عن الرشيدية وخلع اسم محمد الرشيد بيع على جامعة الرشيدية، وسؤالي بالتحديد حول المصادر أو المعلومات اللي تتصل بهذا الموضوع.
1: هي كما قلنا المعلومات اللي سردناها جاءت من شيوخ المالوف الرشيدية كما سي محمد غانم اللي هو تحدث عليها الأول عام 32 قبل حتى تأسيس الرشيدية، لما تحدث مع محمود بورقيبة على مشاركته في مؤتمر القاهرة، مؤتمر الموسيقى العربية. الإنجاز هذايا منسوب لسي محمد رشيد بايس علي، لم يتعرض له أي مؤرخ ترجم لحياة البي هذا قبل ظهور الرشيدية. معناه الحكاية هذه مخرجت كان بعد تأسيس الرشيدية من عند شيوخ الرشيدية. منين جابوه هما؟ جابوه من كما حكين من العائلة الحسينية. أنا عندي تفسير في انتظار أنه نكتشف دليل مادي ثابت يثبت هذا الادعاء، هي والتفسير يعتمد على المعطيات التاريخية والجغرافية العلمية والموضوعية متاع تاريخ تونس وجغرافيا متاعها. هو كن نرجع سي علي للترتيب قطاع تراث المالوف الفن الأندلس بصفة عامة ديني ودنيوي، واللي كانت تتكون شيئا فشيئا جيل بعد جيل، ومش في أقليم واحد، في كامل أقاليم المغرب العربي الكل. بالطبيعة كانت مبعثرة ماهيش منظمة، لكن بدأت عملية الترتيب بصفة عشوائية وتنجم تقول غير منسقة في أغلب البلدان والأقاليم المغاربية بما فيها تونس بالطبع. وكانت أفواج المهاجرين تجي تبدلك الوصلة هذيك وتجيب حاجة جديدة بالطبيعة، وهذا حاجة شيء طبيعي قرن بعد قرن بصفة منفردة ومش متصلين ببعضهم. بديت وقتها اعتماد على الوصلات، الشكل متاع الوصلة، الوصلة هذه من حتى من وقت العباسيين والأمويين والدولة الأندلسية. أنا نعتقد أن الفضل ربما بالنسبة لسي محمد الرشيد بي أنه في الغربة متاعه وقت قعد 18 سنة من في حتى يمكن أيس، يقولوا بعض المصادر يقولوا أيس باش يرجع لبلاده 18 سنة في، وكان معناه يحب الموسيقى ويحب الأدب، ومعاه ثلاثة ولا أربعة من المخلصين متاعه قاعدين معاه. بالطبيعة كانوا يعرفوا المألوف، وهو يظهر أنه عمل مجهود باش يرتب كما يعملوا اللي قبله هذيك القطاع المالوفة، ورتبهم حسب الطباعة متاعهم وحسب الميزان متاعهم يعني البطايحي وحتى
0: اللي أيوة ينسب إليه إعادة ترتيب النوبة نوبات المالوفة التونسي.
1: يعني أنا ما أعتقدش اللي هو بدأ، أنا ما أعتقدش
0: نحن هو في كل حالات هو المالوف بناء تراكمي سي المختار.
1: أيوة هذا هو،
0: وساهمت فيه عدة أجيال وعد ومجهولين بطبيعة، وعدة مؤثرات وعدة معطيات جديدة دخلت. نحن إذا تراث حي كان ديما قابل لاستيعاب الجديد والتطوير وإعادة التصنيف إلى حدود حتى تأسيس الرشيدية.
1: أنا المشكلة بتاعي ما نقولوش أنه سي هذا سي محمد الرشيد بي، مع احترامنا ليه هو بي كان عادل وكان محبوب لو ما عاش برشا في الحكم 3 سنين، لكن أنك تنسب إليه أنه ترتيب كل تراث المالوف في نوبات، أنا نعتقد هذا إلى أن يثبت عنا حجة ثابتة مادية من العصر متاعه تقول أنه هو اللي عمل. أنا نعتقد كما قلت أنت فما تراكمات قبله، وهو ختم الفص ربما عمل جانب كبير منه، فما جانب كمله بعده هو. معناها هل احنا ماذا بينا نتمنى نهار باحث جمعيين متاعنا تبارك الله عندهم أنه يتعمق في الموضوع هذا باش ينورنا ويعطي التاريخ الصحيح لترتيب النوبات،
0: خاصة بالنظر للمقطوعات والمعزوفات والمقدمات الموسيقية سي المختار اللي هي كانت تقرب شوية للتراث التركي.
1: تركي صحيح،
0: هذا هو عملية الربط اللي وقعت يعني في علاقة محمد الرشيد بي بتراث المالوف.
1: ولو التركي ربدا قبله في الدولة المرادية،
0: في الدولة المرادية
1: قرن كامل معناها. نتعدى ولتوى لماذا قرر مصر صفر إطلاق نعت سي رشيد بي هذا على جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية. كما قال سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم، قالوا كان يبحث عن علم فني يخلصوا من اسم الأحمدية نسبة لأحمد بي اللي كان وقتها البي في الثلاثينات، وكان مش محبوب وسمعته مش باهية بالكل، لأنه كان عنده ضعف واستكانة أمام حكومة الحماية، منه حتى المؤتمر

0: الاشخاص تجبروه باش هو يترأسوا. ودلالة على ذلك كانوا سهروا الشيخ محمد لصر احد مؤسسي الرشيدية ونحكيوا عليه وقت ينفصل على الرشيدية في بعض السنوات، عمل جمعية سماها الأحمدية. لقى مصطفى صفر بذكاء هو في السيرة نتاع جد العائلة المالكة سي محمد الرشيد بي الحل المثالي باش يحقق غرضه دون إثارة حفيظة أحمد بي غير ما يغشوا. وناتج عن نجاح الرشيدية خروج شخصية البي هذا اللي كان مغمور ما يسمعوش به إلا في التاريخ، خرج ولا معناك على كل لسان شكون سي رشيد بي جراس كما يقولوا بالفرنساوية بفضل شهرة الرشيدية. وأول من أعلن عن اسم الرشيدية هو المهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية قدمة الصدقية وقتها في سهرية عملها بعد ليلتين من الاجتماع متاع المؤسسين هذا متاع 17 رمضان، عمل سهرية في رمضانية نشطتها جوقة أندلسية فيها سي محمد غانم بالرباب وسي صادق الفرجاني وسي الشاب الباهي لظهم كان وقت مغروم بالمألوف معاهم، فهمتني؟ عمل حفلة هايلة وغالين قرروا الجمعية اللي تسمها الرشيدية هو الأولاني، وهذا قرينا حتى في الصحافة. توا نمر سي علي لاستعراض أول حفل في تاريخ الرشيدية مساء 2 جانفي 1935، هو شهر بعد تاريخ بعثها أحياء الرشيدية بقصر الجمعيات الفرنسية اللي هو توا جانب منه فيه دار الثقافة ابن رشيق، أول عرض موسيقي في تاريخها قبل حتى لا تقدم الملف القانوني للسلطة الفرنسية. الحفل بينسير طبعا كان رهان صعب لمسيرها لأنها لم تستكمل بعد مقاوماتها الدنيا، مع ذلك سارعوا اغتنموا الفرصة اللي تبقات من سهرات رمضان باش يقدموا للجمهور الجمعية هذه وهو جمهور العاصمة النخبوي ويعرفوه بأهدافها النبيلة في إحياء التراث الأندلسي والأغاني التونسية الأصيلة. وربما مصطفى نفسه قام بالتحدي هذا باش يوري جدارته بالثقة اللي وضعوها فيه المؤسسون الكل والكبار المثقفين، خاصة أنه كان مطلع على الحياة الثقافية والموسيقية في تونس وفي المشرق العربي بصفة دقيقة. الجوقة اللي اختارها سي مصطفى صفر ومع سي محمد لسرم والمشايخ اللي معاه أنه خيروا منه ما عندهمش فرقة محترفة مازال الجمعية كي تكونت، يعاولوا على النواة الصلبة لجوقة مقهى المرابط واللي هي بنفسها جوقة البارون ديرلونجي أساسها الفنان محمد غانم على الرباب وخميس تنان على العود. وأقنعوا شافي رشدي المطربة هذه المشهورة وقتها مع فضيلة ختمي وفتحية خيري أقنعوها باش تشارك في العرض، وأضافوا لهم الشيخ لالو بالشيشي رغم اللي هو وقتها كبير في العمر معنا فوق من 75 سنة يمكن
1: العواد من الجالية اليهودية
0: من الجالية هي أقلية تونسية يهودية باش هذاك باش تو نحكي نرجعوا له باش يضمنوا مسانده رموز الاقليه هذه التونسيه اليهوديه للمشروع الجديد. وسي مصصر تكلف سي محمد لسرم قال له انت تشرف على الفرقه الكل هو اللي نظم لها العرض نتاعها. كانت بالطبيعه حاجه سهله بالنسبه لهم انه في ايامات قصيره يحضروا برنامج وصله من اشهر موشحات المالوف من الاغاني التونسيه المتداوله رغم ضيق الوقت، وحتى ما فماش فضاء ملائم للتمارين نتحقق أنه عملوه في دار من الديار متاعهم. كيف تم ذلك هذا نسمعوه نتحدث فيها عفوا بعد نسمعوا النغم الثاني اللي حصتنا.
1: النغم الثاني المختار بش يكون مع براول من نوبة الحسين من الملوف التونسي، مبتدئها بش يكون ببرول بعنوان زارني محبوبة قلبي في الغلس قمت أجلانا له حتى جلس،
0: حتى جلس
1: قلت له يا سؤلي ويا كل المنى زرتني في الليل ما خفت العسس، قال لي خفت ولكن الهواء أخذ الروح مني والنفس. مع العلم سي مختار البرول هذا هو برول عملي، يعني من البرول اللي تتغنى عادة في الأشغال أو في البراول العمليات، لكن اجتهاد من سي عبد الحميد المعالجية اللي هو أقحم هذا البرول في نوبة الحسين أو في براول نوبة الحسين اللي عادة تبدأ ب يا قلبي أترك المحنة. والفرقة هنا فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن العلجية، والتاريخ هذا يعود إلى منتصف التسعينات.
0: سي علي معناها بدل سي عبد الحميد بن العلجية من سق النوبة كما عملها سي محمد التريكة وسي خميس ترنان،
1: عنده بصمة
0: الثلاثينات.
1: عبد الحميد بن العلجية ترك بصمة في تسجيل نوبات حيث عزز نوبات المألوف أو بعض البراول منها ببراول كانت عادة مقتصرة تتغنى في الأشغال والأسجال فقط.
0: ذكر الأشغال خارج النوبات
1: اللي هي تغنى في سلاسل غنائية خارج النوبات.
0: شكرا سي علي على التوضيح الهام جدا، ونسمعوا ملا البراول متاع نوبة الحسين.

0: شكرا سي علي. نواصل تقديم برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتحدث كيفاش دار الحفل الافتتاحي للرشيدية ليلة 2 جانفي 1935. نحكي بداية بجمهور الرشيدية، ظهر في ليلتها وقعد معناها مازال إلى اليوم عنده طابع نخبوي. قصر الجمعيات الفرنسية بن رشيق اليوم كان ليلة 4/27 رمضان 2 جانفي من العام الجديد غاص بأغلب ما تعرفوا العاصمة من شخصيات وذوات. جاءت تلبية لدعوة خاصة من سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول وزملائه. العائلة الحسينية أفراد منها احتلوا الصدارة بالطبيعة، هما وأسر بعض أعضاء الحكومة ونواب القسم التونسي، وقتها القسم التونسي بالمجلس الكبير هو البرلمان اللي كنا حكينا عليه. كانت جل شرايح المثقفة والميسورة ممثلة في بين الحضور من كبار موظفي الإدارة التونسية في المالية وفي العادية وغيرها، أوساط مدرسي وخريجي الجامعة الأعظم جامعة الزيتونة، أساتذة معهد الصدقية والعلوية وليسي كارنو مثلا، هيئات الجمعيات الأدبية الفنية كيف الخلدونية والصدقية، أرباب المهنة الحرة المحامين والأطباء والتجار وصناعية السوق الأسواق الكل اللي كان مغرومين بالملوح حكينا عليه زي كيف كيف، محرري الصحف، كذلك أعداد محترمة من الأقلية التونسية اليهودية اللي كنا نحكي عليهم مصحوبين بزوجاتهم. كانت أكبر مفاجأة أحكي عليها بعد سي مصطفى صفر هو حضور مدير التعليم إميل جو هو وزوجته. بدأ الحفل حسون بن عمار بتبع عطال البرنامج، وبعده خذ الكلمة الأول مرة مصطفى صفر باش يخاطب الرأي العام بصفته رئيس الرشيدية. أول خطاب قالوا بتبع رحب بالحاضرين وشكر كل اللي ساعد المجموعة على تأسيس الجمعية الناشئة هذه، وتحدث عن أهمية الموسيقى في الشعوب وخاصة في تاريخ المجتمعات العربية والشرقية، وصل إلى وضعها المتردي في تونس، وأكد أنه أحنا كأبناء الرشيدية قال هكا بالحرف الواحد عازمين على إحياء وتجديد الرصيد الثمين لتراث المشحات والأغاني ذات الطابع الوطني الأصيل. إحنا قلنا نعتبروه عنوان الرقي الحضاري والفني للبلاد التونسية منذ قرون. وأكد أنه نحن لا ننكر جمال الموسيقات الأخرى خاصة الشرقية وبعدها الغربية طبعا وغيرها والتركية، لكن تأتي كلها في المقام الثاني بعد فن البلاد اللي هو فن المتفرد والمتصل بأخلاقنا الحميدة. لذلك قال ماذا بينا نحافظ على ذوق الشعب من أدران الأسفاف والضحالة والتقليد الأعمى والمشين لكل ما يرد من الخارج وقتها من استوانات. أو شفت الذوق هو اللي به الفايدة، وصحيح هذا في الميدان الموسيقي سي علي، أنت يا سيد العارفين في الأمور هذه أن الذوق يتبدل حسب الشباب والجيل الجديد وحسب ما يسمعوا من أنغام جديدة
1: بطبيعة الحال.
0: ووجه نداء حار إلى الرأي العام باش يعاونونا، قال معاونونا مادين ومعنوين حتى نتمكن الرشيدية من تحقيق أهدافها. اختم الكلمة متاعوة التحية هي في حقيقة غمزة للمدير العام للتعليم والفنون
1: إيميل جو.
0: رحب به هو، قالوا عطيك الصحة جيت رغم اللي احنا ما كناش في بالنا باش تجي، وان شاء الله هذه معناها الدل اللي انت باش تهتم برقي الموسيقى التونسية الموضوع اداريا تحت اشرافك. هو وقتها كان يتسمى الوزير، هو فماش وزير وقتها، مدير التعليم هو والفنون هو المدير وزير الثقافة والتعليم. بعد سي مصطفى صفر اعتل الركح الشيخ محمد الأسرم حامل معاه آلته المفضل الأرغن أو البيان الهوائي اللي حكيت عليه في الحصص السابقة،
1: الأرمنيوم
0: الهوائي، هذاك
1: البيان الهوائي.
0: ومعه سي حسون بن عمار على التار، وأعتقد زي حسون بن عمار أول مرة يطلع في الركح باش يأدي، هو كان يغني في المجالس ولكن في العموم ما سمعتش به، كان ممثل زادة سي حسون بن عمار. والشيخ الصادق الفرجاني على النغرات بطلب من مصطفى صفر، سي محمد الأسرم عمل مسامرة طويلة حول تاريخ الموسيقى التونسية وكان يدعمها من حين إلى آخر بشواهد حية من الطبوع والأوزان الملوف التونسي. مع جا وقته حسون بن عمار
1: يعني كما نقولوا اليوم ماستر كلاس، يعني
0: ماستر كلاس يعطي الطبع على 70 مثلا وبعد يعزف منه طريف وانت ماشي. نلاحظوا هنا أنه لم يكن بالسهل بالنسبة للشيخ محمد الأسرم، هو ولد عائلة محافظة، باش يتجرى على العزف أمام جمهور احد القاعات العصريه في العاصمه.
1: ونذكروا اللي هو كان عادل الشهاده
0: اي، لكن بطل من بعد
1: انقطع
0: الموسيقى. تو نحكيو عليها انا باش نحكيو للساده المستمعين على سيرته اللي هي هامه. لكن رساله الفن هي اللي دفعته باش يهدمك الحواجز النفسيه اللي كانت تتكبل تكبله وتكبل امثاله. يحاولوا تعاطي الفن امام العامه بحريه. اول مستفيد بعد العمليه هذه ونجاح الرشيديه هو سي علي الرياحي، حفيد الولي ابراهيم الرياحي. بعد عامين جاء في نفس القاعه في ديسمبر 36 وعمل حفله اللي هو بعد نجاح الرشيديه. الفصل الغنائي الثالث علي
1: هو الحقيقه الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع الشافي رشدي اللي هي احدى اعمدة الرشيدية في الفترة من التأسيس الى 41
0: على الاقل. في الحفل هذا
1: وشاركت في الحفل هذا بعدة اغاني، منها فندق شوشانة، منها كحلة الهذاب، لكن اليوم باش نسمعها في اغنية تعود لتلك الفترة لتخت الرشيدية بقيت محمد تريكي في اغنية بعنوان جيتك بجاه ربي.
0: نسمع مالي شافي رشدي.

0: شكرا لأوفياء برنامج عبق الرشيدية على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، نرجع إلى برنامج الحفل الموسيقي الأول.
1: أيه. بدأت السهرة فعلا كما نقوله لما بدأت الجوقة الوترية في عزف وغناء نوبة الحسين. كنا قلنا كانت تضم الجوقة خميس الترنان ومحمد غانم وليلو بالشيشة على العود ومحمد غانم على الرباب، وزادوا عازف آلة كمانجا اسمه محمد بالحاج، وجوز منشدين أحمد دريس اللي والد الوزير السابق سي رشيد دريس والدبلوماسي الكبير، ومحمد بن حسين اللي يقول لي فابي ضبط الإيقاع. بعد نوبة الحسين رجع سي محمد الأسرم زاد عزف مشرف نيرز اللي قلنا عليه، ومحمد دريس عمل قصيد للوزير الورغي، وخميس تنان لحن قصيدة للشاعر القديم أبو الحسن الماريني، هذا لحن في مقام العجم عنوانه من نغمة العود والسلافة وحكينا عليه، والقطعة هذه تنتمي للرصيد القليل لحن الترنان قبل نشأة الرشيدية. والشيخ ليلو بالشيشي شارك هو ختم الوصلة بأغنية من تراث الزنديلي التونسي يا قداه نعاني. المفاجأة الكبيرة هي مشاركة زوز فرق شعبية متاع الغناء الشعبي، سي سالم بوذينة وسي عبد القادر زغدودة. وبعد جات شافي رشدي، جات وغنيت أليف يا سلطاني كحلة الهذاب ووصلة من الملوف في طبع المزمور. بهذا انتهت الحفلة، وكانت شافي هي الوحيدة اللي لبت الدعوة، من مش فضيلة ولا فتحية خير. تعداو للنغم هذايا توا سي علي، سمعنا سي سالم بوذينة كما وعدنا.
0: النغم الموالي باش يكون مع سالم بوذينة في ملزومة من 6 أعراف. نحن في الموشح نقولوا 6 أغصان أو 5 أغصان، في الشعر الشعبي نقولوا عرف. والملزومة دي بعنوان جاتكم شي خديجة، وتدخل لها بعض العروبيات، يعني على كما نقولوا نحن تاع صياغه بيت وعروبي.
2: جبتكم شخديجه يا لما حفل فيكم شخديجه، جيتكم شخديجه زين المضحك والتفليجه هالما

0: عبق الرشيدية.
1: فيكم شيخ دلج هوني في المحفل تتفرج، في كسوات وخرج وحزام من الذهب محرج، قدك يتراهوج مركب فوق البحر يبوج، لانيش نبرج نيرانيفة الجاش سريجة هالما

نيران سريجة في جاشي لا من طفاها دايق بهواها على غفيفها كيف طاح وراها أسود وتاها ننشدكم فمش مراها ويرد باها نلي لا ماشي الباباها إذا كان عطاها نبدا عشرة نواياها خزرت جداها قالت لي والله مطراها لو ترد كفاها وخزاني ما الذهب كجيجة هالما

وطاطي خزاني ما نعطي بنتي للعاني أعزيز رهباني لو طبت فالعمر الثاني ريم الغزلاني قالت يا جدة واخطاني نا نبغي خالي نا عندي بابا رباني يا الغناي كواني بكلام وصخف بكاني إذا يسعاني زعيمة في الميجالة حريجة هالما

0: عبق الرشيدية. سي علي سمعنا توا سي سالم بوذينة نحبوا نحكيوا عليه بالمناسبة هذه. هو شاعر شعبي مشهور في زمانه الله يرحمه، ولد في ضاحية سيدي بوسعيد في الوسط الفلاحي متاع الضاحية متاع سيدي بوسعيد والمرسى سنة 1893. كان يحضر مع أبوه هو صغير، يهزه كل جمعة يحضر في مجالس الشعر والغناء الشعبي في سيدي بوسعيد. وكانت فنانين المعروفين وقتها حكاوا عليهم، واحد اسمه علي شويخة، واحد آخر اسمه محمد السعيدي، واحد آخر اسمه محمد بالحاج، ومختار رفرفي. بشوية بشوية الشاب سالم بوذينة تغرم بالفن الشعبي والغناء الشعبي، وقعد يتردد بكثرة على المجالس والحفلات، حتى وقعت له حادثة ما نسيهاش طول حياته وحكى عليها. نهار في لما حب يجرب روحه في الغناء، عنده واحد صاحبه حاضر معاه اسمه الهادي القروي، قالوا تسمعش حفظ منه، قول انت ملزومة كما قلت تو. قالوا نحبك تسمعني، لكن سي القروي بعد صاحبه من مشايخ متاع الغناء اسمه سي الرفرافي هذايا، قالوا اسمع معي الوليد هذايا وحب يسمعني. هو بدا يغني سي سالم بوذينة، وسي الرفرافي هذا مختار الرفرافي قام وقال غنايه صغيره ارتجلها وقتها. شي قال فيها؟ الخا خالط اهل نسوخ بهم تشوخ، خالط كبار نسب مدوخ، خليك من خلطة الفروخ، يمرار لك كما قلب الخوخ لو كانش يبدا شهد الربيع. كانت اهانه كبيره للشاب سالم. بحذاه عصا، هزك العصا وضرب سي مختار الرفرافي حتى طيحوا ودوخوا، تلفت فقاه دمه وشرتله، فانت خرج هرب معناها. الحادثه هذه الحقيقه خليت سالم بوذينة من وقتها يتحمس وحالف بيمين باش يتبع جرة الغناية وشعراء الملحون في كل بقعة يسمع ويحفظ. الهدف متاعه كان باش يولي غناي وشاعر مشهور، ويقابل مختار رفرافي مرة أخرى وأمثاله، ويغلبهم ويتفوق عليهم في المحافل والعرس. هذه كانت عقليتهم هم الغناية، هب كل واحد شكون يطلع خير من صاحب. بالطبع ولا من المشهورين وبيو عيطوله في المحافل والعروسات والمهرجانات، حتى من الإذاعة الوطنية التونسية وقت اللي بدأت عام 38 عملت حفل في المسرح البلدي كان حاضر فيه هو وغنى فيه. وحتى وقت جات الثورة متاع التحرير ضد الاستعمار عمل قصيدة يا أخي الجدرمية عيطوله وقلقوه. بعد الاستقلال كمل يتعاطى الغناء الشعبي، وبل أصبح أحد مراجع البلاد في هذا الفن، وانضم للفرقة القومية للفنون الشعبية في أولها في 59 حتى الستينات كمغني وكشاعر لما تكونت أواخر الخمسينات، وأصبح من نجومها واعطاها الكثير من قطاع التراث الشعبي اللي أثر بها الذاكرة الثقافية الوطنية. من أغانيه اللي سجلتها شركة النغم هي اللي عديتها تو، لكن أغاني أخرين سجلتها وظهر لي في أواخر الستينات والبداية السبعينات بخلاف اللي توشي خديجة، غناية اسمها اللي كنت نغني ولا نعرف الغناء. تحبش نسمعك منها بعض الأبيات؟
1: إيه.
0: يقول لك كنت نغني ولا نعرف الغناء، لنجيب المعنى على حرف مستقد، ولا نداعي نفسي للضيق والبلاء، ولا نخف برجلي في ساعة نكد، لسان مقيد على العيب والخطاء، ولا ندني شبهة حتى نتقصد. الناس جملة يقولوا سبحان من هدى، شوف مكبر عقله ما يتلهى بحد، كل من مدحوني ما دلوش على القضاء، مستكتب في جبيني سطرين بالعدد. توفى الله يرحمه في شهر ديسمبر 1976 عن سن 83 عام. الفصل الغنائي الأخير سعد.
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع صالحة الصغيرة، هي فنانة تونسية جزائرية كفيفة عرفت في بدايتها باسم فاطمة الصغيرة، ويقولوا أنها في وثائق رسمية عندها اسم هند زكريا. ربما فما شوية لبس في الحكاية سي المختار. وبعد هي من مواليد مدينة كاف 1943، واكتشفها سي صالح المهدي في جهة الكاف فاستقطبها، وعندها
0: صوت هاي
1: صوت هايل هي، واقترح عليها باش تدخل الكونسرفاتوار والمجموعه حتى انت رشيدية. واديت بعض الحفلات مع الرشيدية. وقتها اعطاها اسم فني وهي صالحه صغيره نظرا لشبه صوتها بصالحه.
0: هي
1: في الفتره نتاع الستينات. الوصله الغنائيه باش تكون مع اغنيه مريض فني يليها برول اليفيا سلطان، ومتبوع بهروب درجة يا قلبي تصبر.
0: باش نقول لك انه بعد الاستقلال الجزائر عام 62 روحت الجزائر
1: أدت
0: وكرموها واعطوها قيمه كبيره ياسر، حتى اللي توفيت كانت وعمرها ما نسيت تونس، هي تعتبر روحها تونسيه جزائريه الله يرحمها. نسمعوها ماله ونختم بها حصتنا سي عادل.
1: اي، وبهذا النغم ننهي سادتي الكرام حصه اليوم من برنامج عبق الرشيديه. نرجو أنها نالت رضاكم. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس الثقافية، في حصة جديدة، حصة مختلفة اليوم، تبحث في البصري التشكيلي، تبحث في ذلك التلاقي بين التكنولوجي والجمالي، حصة جديدة بزاوية مختلفة من جهة اختلاف البعد الجمالي وكذلك الضيف، اختلاف الضيف مختلف لكونه جامعي ولكنه فنان. ضيف اليوم هي الأستاذة الجامعية، أستاذة مساعد بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان، وهي فنانة تشكيلية بصرية، عضو في مخبر اللغة والمعالجة الآلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، فريق بحث ADNT. مرحبا بك أستاذة شيماء زعفوري.
2: شكرا لك سي كريم على حسن الضيافة، إذا شكرا لإذاعة الإذاعة الثقافية على هذه الدعوة، مشكور.
1: يعطيك الصحة. لكل حال، مبحث نتاعنا اليوم في الفنون الوجيزة هو ذلك الالتقاء بين التكنولوجي والجمالي في الفن الرقمي. اليوم نحكو على فنون الحاسوب والتكنولوجيات الجديدة والرسم الرقمي، حكايات تكشف لنا عن موجة جديدة ومنعرج في تاريخ الفن، منعرج معاصر أساسي تحول فيه فعل التشكيل إلى فعل يلامس اللامرئي ويبتعد عن المرئي ولكنه يحيلنا على المرئي، كذلك كالجدلية بين المرئي والمرئي. باش نحاولوا إذا نبحث في المفاهيم ونبحث في الأساليب الجمالية لهذا الفن المعاصر، الفن الرقمي، وهو يواكب حركة الاكتشافات التكنولوجية وعالم البرمجيات والخوارزميات إلى أن ننتهي إلى عالم الذكاء الاصطناعي. كل هذه المعاني باش نفكوها مع ضيفتنا الفنانة، ديما خلينا نبدو بالفنانة خير الحقيقة، شيماء الزعفوري، باش نفكوا الحكاية الكل في ثلاثة فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
0: على حافة الإبداع.
1: أستاذة شيماء، الفن الرقمي يحيط بنا ولكننا في بعض الأحيان المتلقي ليس لديه العلم الكافي بهذا الفن الجديد المعاصر. نبدو بتحديد دلالة معنى الفن الرقمي.
2: شكرا. إذن ما معنى الفن الرقمي؟ هو يعني ممارسة إبداعية تستخدم فيها الفنان أو المصمم التكنولوجيا كوسيط أو أداة، يعني هو فن ينتج ويعالج إذن